0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف

وفوارس راكعات صحيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شباب شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
5: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
16: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
17: راديو الناس. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
18: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
19: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس،
9: يا صباح الورد كله،
20: صباح الفل والياسمين.

0: عمو.
1: أحلى صباح
2: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.
3: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 15 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.
1: الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية وتصاعد الضربات العسكرية، وترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان.
0: مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة الليلة الماضية في قرية سولم، والشرطة تدعي أنه كان مسؤولا عن إطلاق النار.
1: ودراما رياضية الليلة الماضية، إسبانيا تسحق المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بهدفين نظيفين وتقصي إمبابي.
0: وسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء.
0: أول كلمة بدي أقول قلت لك بس للتوضيح
1: مسجل
0: يعني
1: مسجل.
0: كل شيء مسجل
1: طبعا طبعا
0: إسبانيا
1: اللي ما تبعناش طبعا اللي ما تبعناش بالأمس
0: بداية كأس العالم
1: شارطنا يعني احنا
0: توفادي قلتوا فرنسا
1: طبعا قلت لها لسناء يعني أنا بفكر المنتخب الفرنسي رح ينهي الموضوع
0: وبسهولة.
1: هو فعلا نهى الموضوع بس خسر مش نهى الموضوع بالانتصار، لا بس فوز مستحق.
0: صحيح.
1: والحقيقة
0: صحيح.
1: بأنه يعني المنتخب الإسباني قدم مباراة رائعة جدا والمنتخب الفرنسي قدم مباراة سيئة جدا، فمبروك.
0: شكرا
1: سناء يعني
0: وقلبنا عشان مع إمبابي طبعا
1: طبعا طبعا، وعشان ما تقولوش هي وتوقعاتها
0: تزبط حتى بالرياضة
1: صائبة حتى بالرياضة طيب إذن إلى جولتنا الإخبارية وأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. البداية من هذه الأنباء بالأمس، طبعا قالت الشرطة وصرحت بأن أفرادها كانوا قد أطلقوا النار على الشاب رامي شلبي، وذلك في قرية سولم خلال ملاحقته الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بها، وذلك بعدما رصدوه كما قالت الشرطة وهو يطلق النار باتجاه أحد المنازل. قائد لواء شمال مير الياهو الذي كان قد حضر إلى مكان الجريمة قال إن الشاب أطلق النار باتجاه الشرطة بعد إطلاقه النار على منزل في القرية.
2: كوخ مشتغى של המחוז הצפוני בשיתוף לוחמי מג"ב נמצאים בפעילות בכפר סולם כנגד סכסוך שמתפתח במקום. במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע ומזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו, על הגוף שלו נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי. פעילות נחושה, משמעותית, מרוכזת, למעשה מסכמת 24 שעות משמעותיות יותר בתוך מחוז צפון. בגרתם נתפסים מעל 10 נשקים ונעצרים עשרות חשודים. אנחנו נמשיך ככה בכל הכוח, בדיוק בהתאם לדירקטיבת המפכ"ל. המשאבים שלנו בפשיעה במגזר הערבי, במקביל לפעילות האינטנסיבית שלנו בפשיעה גם במגזר היהודי. אנחנו נחושים, לא נוותר, יש לנו שוטרים מצוינים, והפעילות הזאת תימשך ככל שיידרש.
0: وفي أعقاب هذه الجريمة التي شهدتها القرية أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج إلغاء فعاليات المخيم الصيف المقرر اليوم وغدا في قرية سولم حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين. وأوضح المجلس في بيانه أن القرار جاء في ظل الجريمة وأعمال العنف التي شهدتها البلدة، مؤكدا أنه سيعلن لاحقا عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الفعاليات. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 156 قتيلا بينهم 12 امرأة.
1: في جريمة أخرى أصيبت امرأة في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة، وذلك جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرمل. قدمت فرق الإسعاف العلاج الأولي للمصابة ونقلتها إلى مستشفى شميرة سفروفي، فيما صرحت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون اعتقال مشتبهين.
0: إلى التطورات الدولية الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلنا أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد الكهرباء والجسور. وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية من أنه لن يتبقى لإيران شيء على حد تعبيره إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفا أن العمليات ستستمر حتى يقرر وقفها أو يقرر هو وقفها فعليا، كما أشار إلى اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني من دون تقديم تفاصيل إضافية.
1: في تصريح آخر قال الرئيس الأمريكي أن إيران تراجعت عن اتفاق كان جاهزا قبل يومين ثم بدأت بالهجمات العسكرية معتبرا أنها ارتكبت خطأ كبيرا ومؤكدا أن الولايات المتحدة ترد عليها بقوة. وأضاف ترامب أن دولا خليجية عرضت إبرام استثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة بعد قراره باستبدال الرسوم الأمريكية على مضيق هرمز بصفقات تجارية واستثمارية، وهو فعليا تراجع عن هذا القرار الذي كان قد أعلنه سابقا.
0: إلى ذلك أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. وقالت سنتكم أن طائرات مقاتلة ومسيرات وقطعا بحرية شاركت في الهجوم الذي استمر 7 ساعات واستهدف عشرات الأهداف العسكرية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. وفي وقت سابق من الليلة الماضية أعلنت القيادة الأمريكية استئناف الحصار البحرية على مضيق هرمز مشيرة إلى انتشار أكثر من 20 سفينة بحرية أو حربية ومئات الطائرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: إلى ذلك أفادت تقارير إيرانية بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وسماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس والأهواز ومناطق أخرى في جنوب البلاد الليلة الماضية، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة الإيرانية، ومؤكدا بأن طهران لن تتراجع عن قرارها بإغلاق مضيق هرمز ما دامت الاتفاقات مع الولايات المتحدة غير مبرمة حتى اللحظة.
0: في ذات السياق نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول عسكري إيراني صباح اليوم بأن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية ودمر مخازن أسلحة وسفن وطائرات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، واستهدف مخازن للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي اعتراض 33 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ كروز وصاروخ باليستي، وأضاف أن سفينة تابعة للبحرية الكويتية تعرضت لهجوم ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونشوب حرائق.
1: إلى هذه الأنباء الآن، نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر رسمية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن مساء السبت القريب في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تحديد موعد رسمي للاجتماع حتى الآن. وأضافت المصادر أن نتنياهو قد يشارك أيضا خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع سيناتور الجمهوري لينزي غراهام.
0: إلى ذلك دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما إلى البدء بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج سوريا والقيام بخطوة مماثلة في لبنان. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب حذر من أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية سيفاقم التوتر وقد يقود إلى تصعيد.
1: إلى هذه التطورات الآن، اختتمت يوم أمس الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما دون الإعلان عن نتائج ملموسة في هذه المفاوضات، وذلك بعدما بحث الجانبان آليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذا الانسحاب. ومن المقرر استئناف المحادثات اليوم وسط توقعات باستكمال البحث في الترتيبات الأمنية، فيما وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها بناءة وجرت في أجواء إيجابية، مؤكدا أن الجانبين يبديان حرصا على المضي قدما.
0: وفي الشؤون المحلية، عقد عدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشغور جلسة خاصة في مجلس مجد الكروم لبحث جاهزية السلطات المحلية للانتخابات العامة المقبلة وضمان سيرها بسلاسة

0: في مختلف البلدات العربية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس مجل كروم سليم صليبي أن هناك تخوفا حقيقيا من محاولات متطرفين دخول البلدات العربية يوم الانتخابات والتشويش على عملية التصويت.
1: اليوم هناك تخوف كثير قوي انه يحاولوا مجموعه من المستوطنين او المتطرفين اليهود انه يحاولوا يفوتوا على الوسط العربي يوم الانتخابات على امل انه يخربوا الانتخابات ويمنعوا التصويت في الوسط العربي، وهذا الخوف واضح انه جدي كثير بوساط اليوم عندنا بالدوله وكمان بوساط اليهوديه كمان بوساط عربيه، والهدف هي يمنعوا صوت العربي ويمنعوا التصويت. الهدف احنا اليوم كرصاص صوت محلي وليس قضيه دعم الانتخابات او ليس مع فئه ضد فئه او ليس حتى مش مع المشترك أو ضد المشترك، الهدف إنه نخلي الأمان والأمن بيوم الانتخابات موجود بالوسط العربي، الصوت العربي، ولأنه فيش مين يحمي الناخب العربي يوم الانتخابات غير السلطات العربية ورصاص السلطات والمجالس المحلية هي القوة الأساسية. في عنا كمان تخوف إنه الشرطة تخش دورها بيوم الانتخابات بسبب أوضاع اللي بنشوفها بهاي الدولة، فكانت هناك من نضع خطة كيف أنا يكون الانتخابات بشكل آمن، تكون انتخابات نزيهة.
2: إلى هذا الشأن، الآن حذرت وزارة الصحة من استهلاك منتجات طحينة الجمل، وذلك بعدما أظهرت فحوص مخبرية وجود بكتيريا السالمونيلا في عبوتين من منتجات الشركة المتداولة في الأسواق. وأكدت الوزارة أن المنتجات أدخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية ودون التصريح والرقابة الصحية المطلوبة، ودعت الجمهور إلى عدم استهلاكها.
0: إلى شؤون الرياضة الآن، بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب دالاس في الولايات المتحدة، وبهذا الفوز ضرب المنتخب الإسباني موعدا في النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين التي تقام مساء اليوم لحسم المنتخب الثاني في المباراة النهائية.
2: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود نواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
5: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
6: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
7: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أيها المواطنون والمواطنات، انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يئير والخضير الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة.

0: أبني تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادي اتصلوا 49989.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
6: الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية وتصاعد الضربات العسكرية، وترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان.
5: مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة الليلة الماضية في قرية سولم، والشرطة تدعي أنه كان مسؤولا عن إطلاق النار.
6: الدراما الرياضية الليلة الماضية، إسبانيا تسحق المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بهدفين نظيفين، وتقصي إمبابي من المواجهة. نتجه الآن إلى أبرز عناوين صحف صادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، هذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، طبعا من مضيق هرمز، ناقلة نفط وهي طبعا عالقة دون ممر ودون عبور في المضيق. العنوان هنا في صحيفة هارتس: على الرغم من تصريحات ترامب وهذا التفاخر وكل هذه القوة التي يظهرها بتصريحاته، ولكن إيران هي التي تظهر بأنها تسيطر على مضيق هرمز. هذا طبعا العنوان للتحليل الذي تكتبه هنا كسينيا سفيتلوفا، من كانت طبعا عضوة كنيسة سابقا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط والمراسلة الصحفية. وطبعا تصف هنا بشكل واضح بأن كل تصريحات ترامب التي توحي بأن الولايات المتحدة هي التي تضرب إيران، وهي التي تسيطر على مضيق هرمز، وهي التي تحاصر كذلك الموانئ الإيرانية، كل هذا بالفعل مجرد تصريح، ولكن على أرض الواقع من يسيطر، من يفرض سيطرته، من يفرض شروطه كذلك في المفاوضات هي إيران. هذا هو الواقع حاليا.
5: نتوجه لصحيفة دعوت أحرنوت وإلى مشهد عاصف آخر يمكن القول محمد، والمشهد العاصف الداخلي في الكنيسة الإسرائيلي. ونجد هنا بداية في الصحيفة بشكل عام تغطية واسعة، عشية حل الكنيسة نهاية الأسبوع وإعلان واحد يمتد على كل الصفحة الأولى. نقرأ من النص القانون، هذا هو عمليا الصفحة الأولى، عبارة عن نص من القانون الذي مر بالأمس بالقراءات الثانية والثالثة، والذي سيمنع بموجبه اعتقال من يسمون بالمتهم من الخدمة العسكرية من الحريديم. إذن في الصفحة الأولى نجد بداية يعني نص من بند جيم واحد، ونقرأ منه: تجميد إجراءات اعتقال التحقيق أو إنفاذ القانون تجاه المرشح للخدمة الأمنية وهو طالب معهد ديني أمر مؤقت. أما البند الآخر فهو بند 26 با، ونقرأ منه: تقديرا لأهمية دراسة التوراة تم إقرار ترتيب خاص بأمر مؤقت لتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية.
6: ذات شأن هنا في صحيفة هارتس طبعا ذات العنوان: الكنيسة تصادق نهائيا على القانون الذي سيمنع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. ولكن لربما إلى جانب هذا الخبر، لربما هذه التفاصيل اللافتة هنا ينقلها يانيف كوبوفيتش وهو مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة هارتس، يكتب بأن الجيش الإسرائيلي كان قد منع فعليا مجندة إسرائيلية كانت قد قدمت أوراق طبية تقارير طبية وأظهرت فعليا بأن لديها اضطرابات نفسية، وعلى الرغم من ذلك أدخلها إلى السجن بتهمة التهرب العسكري. وكذلك أيضا يذكر هنا الواقع الذي يعيشه الجنود الإسرائيليين في داخل جنوب لبنان، هذه الظروف القاسية والصعبة جدا طبعا لخدمتهم العسكرية.

0: إن كانت الإلزامية وكذلك أيضا في جيش الاحتياط. ما الهدف من طبعا هذه الأخبار التي تنقلها هنا صحيفة هآرت؟ هي أن تظهر إلى أي مدى الجمهور العام في إسرائيل الذي يخدم في الجيش إلى أي مدى يعاني، إلى أي مدى يعيش واقعا صعبا، بينما تقدم هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي فعليا هذا الإعفاء من التجنيد، هذا الإعفاء كذلك من الاعتقال، على الرغم من أن هؤلاء الحريديم الذين من المفترض أن يتم اعتقالهم هم أيضا من المتهربين من الخدمة العسكرية.
1: ذات الموضوع نجده مرة أخرى في دعوة أحرنوت على شكل تقرير موسع يمتد على صفحتين كاملتين، وفعليا أربعة مراسلين يكتبون في هذا التقرير تحت عنوان سورة النقص أو باللغة العبرية تمنات محصور على غرار تمنات محزور، يعني سورة التخرج. وطبعا هذا يعني لأنه إحنا قريبين من نهاية يعني نهاية ولاية هذه الكنيسة فعليا، وحل الكنيسة نهاية الأسبوع. نجد هنا صورتين، الصورة الأولى لنواب من الائتلاف يتصافحون معنونة يحاربون على المقعد، إلى جانب صورة أخرى لجنود في عملية عسكرية في الضفة الغربية ومعنونة يحاربون على الدولة. ونقرأ من هذا التقرير: بالرغم من حاجة الجيش الماسة لجنود، وبالرغم من اعتراض قائد هيئة أركان الجيش والاستشارة القانونية، الصفقة للحفاظ على الائتلاف الحكومي متواصلة. الكنيسة أقرت بالأمس في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لتجميد اعتقال من يسمون بالمتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم. رئيس الحكومة غاب عن التصويت الجدلي كما فعل تماما عند إقرار قانون أساس دراسة التوراة وقانون لجنة التحقيق السياسية لأحداث 7 أكتوبر، وفي الوقت الذي يسخرون فيه بالهيئة العامة للكنيسة ويتصافحون جنود الاحتياط مستنزفون في الميدان ويقولون يسود جو عام من عدم قبول تقديم الشكاوى.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهنا أيضا ذات العناوين تقريبا ذات الانشغال، كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تضج بهذا القانون الذي مر بالأمس بالقراءات الثانية والثالثة، القراءات النهائية. وطبعا العنوان هنا في إسرائيل هيوم بأن الكرة الآن انتقلت إلى ملعب المحكمة العليا، العديد من الالتماسات القضائية قدمت فعليا لإلغاء هذا القانون الجديد. العنوان الذي تختاره صحيفة إسرائيل هيوم لكي ربما تصف هذه الحالة هو عنوان ليس اعتياديا، تكتب هنا الصحيفة: فرقوا بين دم ودم آخر، وتقصد هنا طبعا التفريق بين دماء الجنود، التفريق بين الحريديم وبقية طبعا المجندين في المجتمع الإسرائيلي. طبعا كذلك أيضا الحديث هنا عن التحويلات المالية التي تم المصادقة عليها إن كان للحريديم وكذلك أيضا للمستوطنات، الكثير من الميزانيات التي كانت قد مررتها بالأمس الكنيسة، وكل هذا كما يسمى يعني لربما في نهاية الموسم، تنزيلات نهاية الموسم، هذا ما تقوم به هذه الحكومة، هذا الائتلاف الحكومي، الكثير من الأموال والميزانيات للحريديم، للمستوطنين، لكذلك جهات يمينية، وأيضا طبعا المصادقة على بقية القوانين بموجب هذه الصفقة. طبعا لكي نذكر، ما نراه الآن في الكنيسة هو المصادقة فعليا على قوانين أحزاب الحريديم أولا كما اشترطوا على نتنياهو، وذلك مقابل تمرير القوانين التي يريدها أيضا نتنياهو، قوانين ضد المستشارة القضائية للحكومة، قوانين لها علاقة أيضا بتقييد الإعلام الإسرائيلي، وكذلك أيضا فرض قيود كبيرة جدا على القنوات الإسرائيلية التي طبعا لا ترق لنتنياهو، وكل هذا في المقابل لتمرير هذه القوانين التي رأيناها، قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، القانون الذي كان كذلك أيضا وتمت المصادقة عليه بالأمس، وهو طبعا قانون أساس تعليم التوراة. كل هذه القوانين وفق هذه الصفقة المبرمة بين نتنياهو والحريديم، وهي تخرج الآن إلى حيز التنفيذ.
1: إلى جانب كل ما ذكر من ماراثون التشريعات الجدلي كما تحدثنا قبل قليل، نتوقف عند أمر آخر كذلك أشغل الائتلاف الحكومي في الأسابيع الأخيرة، وهذا هو العنوان: عشرات المستوطنات الجديدة، القرار الذي أخفي عن ترامب. نقرأ من هذا الخبر: في شهر أذار مارس الأخير تم إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، غير أن التوترات مع الأمريكيين منعت النشر عن الأمر. قبل نحو شهر تمت المصادقة على 100 فارزة 3 مليار شيكل لإقامة أحياء جديدة في هذه المناطق، حتى أسماء هذه الأحياء قد تم إقرارها.

0: العودة إلى صحيفة هارتس وكلمة العدد التي تكتبها هنا الصحيفة، العنوان لربما يشرح ما في مضمون هذه الكلمة: أزهرياء جند للبرايمريز. والحديث هنا طبعا عن كل هذا القدم الطلب الذي قدم فعليا، ولربما يعني يظهر إلى أي مدى هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي يبحث عن أمر ما فقط لكي يستجلب، لكي يستنهض، لكي يرفع من أسهمه المنخفضة في داخل يعني المعسكر اليميني. بالأمس تم تقديم طلب طبعا من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي، طلب للقائد العام أو رئيس هيئة أركان الجيش إيال زمير. هذا طلب بموجبه يريدون إلغاء طبعا التسجيلات أو السجلات الجنائية العسكرية المتعلقة بإليئور أزهرياء، الذي يذكر الجميع بأنه كان قد أطلق النار على شاب فلسطيني اتهم في حينها بتنفيذ عملية وهو ملقا على الأرض، وبسبب ذلك طبعا كانت هناك خطوات عقابية ضد إليئور أزهرياء، ما أدى في حينها طبعا إلى ضجة كبيرة جدا. ولكن الأهم هنا بأن الضجة في حينها كانت في عهد طبعا غادي أيزنكوت، الذي كان قائدا لهيئة أركان الجيش، وهو الذي اتخذ القرارات التي وصفت بالصارمة ضد إليئور أزهرياء، وطبعا كان لديها أو أثارت يعني معارضة كبيرة جدا تحديدا في أوساط في داخل اليمين الإسرائيلي. بكل الأحوال تقديم هذا الطلب الآن في مثل هذا التوقيت يهدف إلى أمرين اثنين: الأول هو إحراج غادي أيزنكوت وإعادة هذه الحادثة المحرجة له لربما في أوساط اليمين إلى الواجهة، وكذلك أيضا في المقابل محاولة رفع أسهم الليكود وأحزاب طبعا الائتلاف الحكومي بأنهم يحاولون الدفاع عن الجنود وعن إليئور أزهرياء ومن يطلقون النار على الفلسطينيين، وهي محاولة أيضا كذلك لإحراج قائد هيئة أركان الجيش الحالي أيال زمير، الذي يعارض هذه الخطوة، يعارض إلغاء أي تسجيلات أو أي سجلات لعقوبات إليئور أزهرياء، لأنه لم يعرب عن ندمه عقب إطلاق النار على هذا الشاب الفلسطيني، ولم يتراجع فعليا عن كل هذه الأعمال التي نسبت له، والتي هي بدون أدنى شك مخالفة لكل القوانين الإنسانية وحتى لقوانين الجيش الإسرائيلي.
1: جدد الموضوع كذلك في صحيفة دعوت أحرنوت تحت عنوان قضية أزهرياء الجيش ضد وزير الأمن كاتس. طبعا هنا يتحدثون عن هذا الطلب الاستثنائي أو الشاذ من رئيس الدولة، ونقرأ في هذا الخبر: اصطدام في توجهات قيادة الجهاز الأمني. الوزير كاتس قدم بالأمس تقريرا لرئيس الدولة هرتسوغ لمنح الجندي إليئور أزهرياء، قاتل الشاب الفلسطيني في الخليل بشكل متعمد يجب القول قبل عدة أعوام، الذي أثار هذه الضجة أو الجلبة الكبيرة في رأي العام الإسرائيلي. طلب من رئيس الدولة منحه عفوا من خلال تقصير مدة ما يسمى ب يعني السجل الجنائي أو حذف هذا السجل الجنائي في قضيته، غير أن قائد هيئة أركان الجيش وكذلك جهات أخرى في قيادة الجيش كان لهم موقف مغاير، مؤكدين موقفهم بالقول بأن الجندي أي أزهرياء لم يقم بأي خطوة لتبرير هذا العفو، طبعا بضمنه عدم الإعراب عن الندم. في قضية أخرى كذلك نجد فيها هذا السجال ما بين المستوى العسكري أو الأمني والمستوى السياسي، وهو هذا الخبر: مطلب وزيرة المواصلات ريغيف لإخراج طائرات الوقود الأمريكية من المطار واعتراض الجيش الذي دعم المطلب الأمريكي. نقرأ من هذا الخبر: قرار ريغيف عدم المصادقة على أكثر من 20 طائرة وقود أمريكية للركن في مطار بن غوريون أثارت حفيظة الأمريكيين. بالأمس كما علم لموقع واينت طبعا التابع لصحيفة دعوت أحرنوت، تلقوا دعما من كبار قادة الجيش حيال هذا المطلب وإتاحة ركن الطائرات في أراضي المطار.
0: وأن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على ألاف أو عشرات ألاف التذاكر التي صحيح. ستؤدي أيضا كذلك لرفع الأسعار، ولذلك مير ريغيف أول مرة يمكن بدها تتخذ قرار فيه شوية منطق على الأقل
1: قبل الانتخابات بدها تبرر طبعا دورها شو عملت خلال الأربع سنين.
0: تتخيل كل شخص سيتم إلغاء رحلته بسبب الطيارات الأمريكية، أكيد مش رح يصوت لا مير ريغيف ولا الليكود، فلذلك لربما يعني هناك منطق على الأقل في هذا القرار حتى وإن كانت الدوافع هي دوافع انتخابية. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير.
2: الله صباحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع، كما وعدتك بالأمس لابد من أن نبدأ هذا النهار بهذا الخبر الجميل: إسبانيا فازت فعليا ببطولة النهائي.
0: لأنه إسبانيا فازت دير بالك.
1: لا، ولأنه كانت أمنياتنا.

0: وديع بالأمس بخلاف أمنياتك صحيح. أو مش توقعاتك مش أمنياتك توقعاتك أنت وفادي شو حضرت المباراة بالأمس وديع شو اللي لفتك أكتر شيء؟
1: أي طبعا هذا مهرجان كبير يعني كنا نتمنى وفعلا حصل أفيفا إسبانيا باللغة الإسبانية طبعا عاشت إسبانيا وهي تستحق هذا الفوز. هذا الهجوم الإسباني فكك الترسانة الهجومية الفرنسية بالكامل خط ماجينو كان الجميع يعتقد أن سيوقف الطوفان الإسباني ولكن الإسبان عرفوا كيف يوفقوا بين الدفاع وبين الهجوم سيطرة كاملة على المباراة من بابها لمحرابها كما يقال. بعدين دسلك السبين وبينك يا سنة محمد مع مين؟
0: محمد مع إسبانيا
1: طيب لأنه سمعتي بتقولي يعني أنا وياك
0: هو لا هو توقعاته كان فرنسا
2: أنا قلت
0: بس
2: فرنسا
0: بس هو بزعلش أنه إسبانيا
2: لا بالضبط أنا قلت بزعلش بس توقعت أنه فرنسا صحيح. يقدموا مستوى أعلى صراحة.
1: اسمع أنا تلميذ بالصف الثالث في موضوع الفوتبول وكرة القدم بس أنا بشغل عقلي وذائقتي يعني الصبر التأني التفوق التكتيكي اللياقة البدنية العالية الشغف لا يمكن أنك تتألق في شيء بدون يكون عندك جنون جنون الحب العميق الكبير.
0: واللعب الجماعي وديع كذلك هذا ما ميز يعني لعبة الأمس ربما بما يتعلق في إسبانيا بحسب المعلقين يعني الرياضيين بخلاف ما رأيناه في يعني مباراة فرنسا بالأمس على الأقل.
1: إسبانيا دفعت امبارح على العشب الأخضر مجموعة مهندسين مش لاعبي كرة قدم لعبوا بموجب خطة ورؤية قدرة مع قراءة تحركات الخصم الفرنسي تحاشي الأخطاء وتسديد الضربات القادية. أنا بعتقد بعرفش شو رأي محمد السنة أنا بعتقد لازم اللعبة تكون 3-0 لأنه هذا الهدف الأخير يعني معني علامة سؤال
2: 5-0 كانت مش 3-0 5-0 طلع هو بدون شك يعني طبعا المنتخب الإسباني قدم مباراة جيدة جدا بل ممتازة ولكن الأهم من ذلك هو أن المنتخب الفرنسي قدم مباراة سيئة جدا صحيح. في غاية السوء
1: صحيح.
0: ويجب التذكير فقط أن المرة الثانية في تاريخ إسبانيا بأنها تتصدر أو تصل إلى هذه المرحلة ويعني عمليا آخر مرة كانت قبل 16 سنة كانت صحيح. في هذا الموقع
1: هيك صار في المغرب كانت التوقعات كبيرة ويحصل دائما أنه الفريق الكبير ربما التعب الإرهاق ربما أنه بيقابل الفريق اللي يعتبر أندردوغ بالنسبة له بحاول يثبت نفسه. إسبانيا كانت تستحق هذا الفوز ونقول باسمك محمد وباسم سناء وكل المستمعين الراديو الناس عقبال الفرحة التامة يوم الأحد الأسبوع الجاي بس ما نضطر نحضرها بالملجأ
2: لا هيك رأيك؟
1: والله هذا ترامب ما في كلام رباط لأنه يعني هذه الحرب حرب هرمز أزمة هرمز اللي لم يكن حد يتخيل أن نصل إلى مرحلة تتحول فيها الحرب إلى أزمة على مضيق هرمز امبارح كثفوا الأمريكان الليلة الرابعة أو الخامسة ما بعرف يعني الكثف الهجمات العسكرية على إيران ويهدد العم ترامب باستهداف الجسور ومنشآت الطاقة في الأسبوع القادم إذا ما عاد لم يعد الإيرانيون لطاولة المفاوضات هيك حكى لفوكس نيوز الليلة. وإيران تبدو واثقة ومصممة ولا يا جبل ما يهزك ريح الحصار على الموانئ تعتقد إيران هو نسف لمذكرة التفاهم. وفي المقابل والتزامن ترامب يتراجع عن قسط الخاوة 20% اللي كان يجبيها على السفن لأسباب كثيرة منها أنه دول المنطقة هناك قالوا له شو بعملتي وين رايح بدك تورطنا أكثر. حصار كامل للسفن المتجهة على الموانئ بدءا من امبارح بالليل ومتوقع أنه الإيرانيين يردوا بالمثل إذا فعلا نالت من الإيرانيين وعصب الحياة في إيران هذا الحصار على الموانئ الإيرانيين كما هو متوقع سيغلقون بواسطة الحوثيين باب المندب وعندها نجد نفسنا ربما أمام احتمال أن نشاهد لعبة كأس العالم نتمنى أنه هذا الأمر ما يكون. الطرفين غير معنيين بهذه الحرب لكن الانزلاق لمستنقع الحرب خطوة واردة عملية تدلل تجارب الماضي على أن هذا ما يحصل حتى وإن كان كل من يتورط فيها لم يكن راغبا بها في البدايات خاصة أنه الإيرانيين برمشوش يعني ما بتردد ويقولوا 1-2-3 وهي شروطنا على أرض الواقع ترامب بيهدد بس على أرض الواقع الإيرانيين مسيطرين على المضيق وإغلاق باب المندب ربما يدفعنا إلى حرب وخاصة أن هناك من يتمنى الحرب ويشجع الحرب إن كان هون وإن كان في الولايات المتحدة الأمريكية كلمة ونص بموضوع الشؤون الإسرائيلية. لفت نظر محمد وسناء الكثير من الشجارات والسجلات، وخاصة أنه إحنا أسباب الأسبوع الأخير المزاد العلني هذا الأخير قبل الانتخابات، قبل تفكيك الكنيسة

0: كل ل 15% من الإسرائيليين بإمكانكم ما تخدمه، وبخلاف قانون أساس المساواة وبخلاف منطق العدل والمساواة، مساواة المواطن أمام القانون الواحد. انتخابيا هذا ربما يرضي الحرديم بالنسبة لنتنياهو، يصب الماء على طحونته، بقطع الطريق على عرس جديد ربما يكون بين الحرديم أو بين شاس وبين أيزنكوت، ولكن هذا ربما يقضي على احتمالات الصهيونية الدينية بالنجاح، لأنه في غضب كبير في الشارع اليميني المتدين الصهيوني على مثل هذا القانون، وربما يقول من يقول أنه نتنياهو بجيب سموتريتش وأعوانه بدمجهم في قائمته، مع أنه أنا أستبعد ذلك لأنه نتنياهو حال الليكود جوا مأزوم بدون هالواسطة يعني.
1: وسموتريتش حاليا في استطلاعات الرأي يعني وضعه مستقر إلى حد ما وديه.
0: سؤال شو بده يكون تبعات مثل هذا القانون، لأنه متهم أنه لم يقف في وجه هذا القانون، خاصة أنه كثير محمد
2: قاعدته جمهورية طبعا تذهب إلى الجيش يعني
0: بالضبط، وفي عدد كبير من الكتلة من الجنود الإسرائيليين من هذه الفئات الاجتماعية من هذه الشرائح التي تنتمي لجمهور مصوتي نفتالي بنت.
2: على فكرة امبارح كان شغلة لافتة جدا يعني بالوقت اللي ترك نتنياهو الهيئة العامة للكنيسة عشان ما يصوت على هذا القانون الجدلي، قيل بأنه كان يجتمع بناء ذات الوقت مع سموتريتش في نفس الوقت عشان كمان سموتريتش ما يصوت للأسباب ذاتها يعني فعليا.
1: قالوا خذني معك.
0: أيوة هذا طبعا إلى جانب الناحية القيمية الأخلاقية المبدئية الأيديولوجية، يعني والله في بيع دولة بسوق السياسي بسوق الأربعاء، سوق السياسة وسوق الانتخابات مثل ما يعني يتكاتب مع كاريكاتير دعوة حرونة الظريف، الشاحنة التجارية اللي بقودها نتنياهو بجنبه درعه مكتوب عليها إسرائيل سيل، إسرائيل لوكيزيون، إسرائيل تصفي، مزاد علني ما بعرف انترجمها، ومقابلها يقف مجدوها وغاضبا قائد الجيش. في التماسات العليا حول هذا الموضوع، على ما يبدو المحكمة العليا يعني بنسبة 100% راح تلغي هذا المشروع، مشروع القانون، لأنه يزعزع أركان النظام الديمقراطي في إسرائيل. عدد من الخبراء في إسرائيل على الأقل يعتقدون ذلك، منهم البروفيسور يوفال بشان اليوم كاتب مقال في دعوة حرونوت بما معناه بكل في السطر الأخير أنه القانون ولد ميتا. أنا أعتقد بالمختصر بدون ما أني يعني وجري على الأرض أنه إسرائيل اليوم بسلسلة هذه التشريعات وبكل ما فيها الموجود والمفقود في إسرائيل بكل حلباتها ومستوياتها، هي تلحق الأذى بنفسها أكثر مما ألحق بها أعداؤها الأضرار خلال يمكن عقود، وخاصة هذه الحكومة منذ 7 أكتوبر. إذا في عندكم وقت ويتسع صدركم دقيقتين، اليوم الذكرى الخامسة لرحيل محمد نفاعة أبو هشام الله يرحمه وسهل عليه، 5 سنوات على رحيله في مثال اليوم، ودعته بيت جن، مواليد 1940 من الطائفة المعروفية الكريمة، كان منذ سنوات شبابه قد انخرط في النضال، ولد في بيت عصامي مكافح رفض الخدمة العسكرية، وهكذا أولاده عضو كنيسة من ضمن مناصبه الكثيرة في الحزب الشيوعي، الأمين العام للحزب، كان بالمناسبة بسنتين بالكنيسة بالـ90 لـ92، محرر صحيفة الاتحاد، مسيرته الأدبية معروفة، وكان يعني قد امتاز محمد نفاع بقصة حبه الحقيقية، لدرجة كان يقول بين الجد والمزح أنه أم هشام خالتي هشام برضه من صب من كل الله صبحك بالخير والله يرحمه بهشام ويخلي لك أولادك، كان يقول أنه يعني كان يقول أني أنا بغار قد ما بحب الأرض أبو هشام، يعني كاد معشوقته فعلا بالمعنى الحقيقي للكلمة. الجمع بين العامية والمحكية، الفصحى، الأمثال الشعبية، الألفاظ المحلية والطعم الساخر السخري في هذه اللغة، كان عندنا في خارج الضوء مرة وبكل أنا كنت معلم في عين الأسد هاي القرية المجاورة، وبيت جن بسبب علوها فيها عنب ممتاز، فيها كرز ممتاز، بس الزيتون ما بنبت فيها بسبب العلو والبرد، فبكل كنا احنا نجيب الزيتون من عين الأسد، بكل أنا ورايح وأنا جاي جراتنا يوصوني أبو هشام يا محمد جيب لنا معك وانت مروح قرطلة زيتون، كنا لو بيجام شو القرطلة هاي، قال هاي السلة اللي بحطوا فيها الزيتون بلغة البيت جن والمنطقة هناك بمنطقة جبل الجرمك.
1: جميل.
0: أخيرا بالثانية الأخيرة، لم يغادر محمد نفاع البلاد يوما مثل نجيب محفوظ، لكنه وصل للعالمية. البروفيسور إبراهيم طه اللي أنهى عقود من التدريس والتربية في جامعة حيفا الأسبوع هذا وكمان من كله ينطيك ألف عافية، تحدث عن هذا الموضوع بقول أنه محمد نفاع وصل للعالمية بفضل كثير عوامل، منها الطبيعة، الطبقية

0: فلسطين، حب المرأة والهوية الطبقية. طبعا مجموعاته القصصية الأصيلة ريح الشمال، كوشان وغيرها. فلاح ابن فلاح كان ينتمي ويفتخر بانتمائه وبهويته، كان صادق مع نفسه، امتنع عن المواربة، بدأ العمل وهو طفل في السن الثامنة، ذهب إلى المدرسة في الرامي ذهابا وإيابا، مشى على الأقدام، واللي بيعرف تضاريس المنطقة هناك يعني بيقولوا هذا فعلا جهاد كبير. الله يرحمه
1: ويسهل عليه. كان معروف أنه بحب يتنقل، يعني بسقش السيارة بحب يتنقل لوحده دائما. رحم الله أبا هشام الأديب والمناضل والسياسي، وتحية لزميلنا الصحفي طبعا هشام نفع، نصبح عليه. الزميل وديع أبو ودي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، صبحكم بالخير.
2: إلى فاصل قصير ونتابع، ابقوا معنا.

0: 400 شيكل، نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري اكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
12: خمس وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
13: إلى قرية سولم الآن. الليلة الماضية قتل الشاب رامي شلبي، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الشرطة بدعاء قيامه بإطلاق نار نحو منزل في القرية، ومن ثم طبعا بعد ذلك إطلاق نار على الشرطة. هذا ما قاله بالأمس مير الياهو وهو قائد لواء شرطة إسرائيل في الشمال.
14: كوخ مشتغى של המחוז הצפוני בשיתוף לוחמי מג"ב נמצאים בפעילות בכפר סולם כנגד סכסוך שמתפתח במקום. במסגרת הפעילות נעדת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח ממנו הוא ביצע את הירי. פעילות נחושה, משמעותית, מרוכזת, למעשה מסכמת 24 שעות משמעותיות יותר בתוך מחוז צפון. במסגרתם נתפסים מעל 10 נשקים ונעצרים עשרות חשודים. אנחנו נמשיך ככה בכל הכוח, בדיוק בהתאם לדירקטיבת המפכ"ל. המשאבים שלנו בפשיעה במגזר הערבי, במקביל לפעילות האינטנסיבית שלנו בפשיעה גם במגזר היהודי. אנחנו נחושים, לא נוותר, יש לנו שוטרים מצוינים, והפעילות הזאת תימשך ככל שיידרש.
13: אז אדן, מה יכול לוקעד לוואא השמאל פי השורטה הישראליה מאיר אליהו? طبعا يدعي بأن الشاب كان قد أطلق النار على منزل في القرية وكذلك أيضا على قوات الشرطة وكذلك أيضا يقول بأن هناك تصاعد في يعني عمل الشرطة ومكافحتها للعنف والجريمة هذا مش متأكدين منه بكل الأحوال الزميل مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال صباح الخير
12: صباح الخير
7: صباح الخير محمد وسناء وجميع المستمعين
12: أهلا بك مبدأ إذن ماذا في تفاصيل هذه الحادثة والمعلومات المتوفرة حتى اللحظة
7: نعم بالفعل يعني مقتل الشاب رامي شلبي برصاص أفراد الشرطة خلال حادث عنف وقعت على خلفية شجار عائلي في بلدة سولم وذلك بحسب ما أفادت به الشرطة ووفقا لادعاء الشرطة فقد أطلق الشاب رامي شلبي النار باتجاه منزل خلال يعني خلال شجار حيث وصل أفراد الشرطة إلى المكان وأطلقوا النار عليه مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة وتم نقله للتلقي العلاج الطبي في مستشفى عينك في العفولة إلا أن الطواقم الطبية أعلنت عن وفاته متأثرا بجراحه البالغة وأيضا في نفس الحادثة أصيب شاب آخر بجراح متوسط حيث تم نقله لتلقي العلاج فيما أكدت المعلومات الأولية أن إصابته لم تكن نتيجة إطلاق النار من قبل أفراد الشرطة ويذكر في من خلال هذا الشجار وعلى نفس الخلفية صباح يوم أمس أيضا أصيبت سيدة 74 عاما من عمرها أصيبت بجراح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق النار على ذات الشجار وتم نقلها إلى مستشفى عينك في العفولة لتلقي العلاج الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات هذا الحادث بينما في ذلك الظروف أطلق النار وتسلسل إطلاق النار وتسلسل الأحداث التي أدت إلى مقتل الشاب وإصابة عدد من الأشخاص الشرطة تقول بأن يعني كانت دورية للشرطة تتواجد في قرية سولم بعد هذا الشجار وعندما سمعت أصوات إطلاق النار في البلدة اتجهت إلى مكان إطلاق النار واشتبكت مع الشاب رامي شلبي وتم إطلاق النار عليه والإعلان عن وفاته محمد وسناء يعني عدد كبير وبحسب مصادر محلية والمواطنين في قرية سولم بأن هذا الشجار يعني كان بإمكان يعني حل هذا النزاع وعدم الوصول إلى هنا ولكن للأسف يعني نتحدث عن مقتل شاب وإصابة شاب آخر بجروح متوسطة وأيضا سيدة تبلغ من العمر 74 عاما وفي يعني ما بسبب الأحداث المؤسفة التي تحصل في قرية سولم أصدر المجلس الإقليمي بستان المرج بيان ليلة أمس وأعلن من خلال هذا البيان إلغاء فعاليات المخيم الصيفي المقررة يومي يوم الأربعاء والخميس حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين وأوضح المجلس في البيان أن القرار جاء في ظل الظروف الأمنية وأعمال العنف التي تشهدها البلدة مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الفعاليات في الوقت المناسب وداعيا إلى الحفاظ على أمن وسلامة أهل القرية.
13: زميلي مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال شكرا جزيلا لك نحن طبعا توجهنا كذلك لعائلة الضحية وأيضا لرئاسة يعني المجلس الإقليمي في بستان المرج لكي نستوضح ما هي الرواية المقابلة لربما لرواية الشرطة لم يكن هناك أي رد حاليا طبعا في حال ورود أي رد سنقوم بإوراده كذلك لكم
12: يمكن القول في سياق متصل كذلك بما يتعلق في آفة العنف والجريمة بشكل عام تتصاعد ظاهرة فرد

0: الإتاوات أو الخاوة على المحلات التجارية ورؤوس الأموال في المجتمع العربي. وفي أحدث هذه الحالات أغلق مخبز في مدينة شفا عمر أبوابه بعد 3 عقود من العمل إثر تعرض صاحبه لتهديدات ومحاولات لفرض الخاوة بقيمة 3 ملايين شيكل. تحدثنا بالأمس مع عضو بلدية شفا عمر صبري حمدي حول هذه الحادثة ومدى خطورتها.
1: صار إطلاق نار وقنابل على المحل. الزلمة أمامه خيار كان إغلاق المخبز لأنه ما بده يفوت في موضوع للخاوة، لأنه بقول لك حتى اندفع أول مرة خاوة راح تستمر الأمور، تأتي الشرطة وتفتح ملف تحقيق، ولكن بعد لحظات يغلق الأمور لما فيش أي متابعة، ما فيش أي إشي. بعد يوم يومين نرجع على نفس الكرة، ما في حل يعني بإيدنا إحنا كسلطة محلية أو بإيد الناس. المؤسسة اللي مفروض تحمي الناس مش قادر تحمي الناس. المصالح أغلقت في الفترة الأخيرة، مئات العائلات بلا عمل بلا معيل للأسرة نتيجة إغلاق هاي المحلات. ممكن المخبز بعد فترة قصيرة يرجع يفتح، بس الناس راح تخاف تفوت على هذا المخبز لأنه هذا المخبز عليه تهديد. فإحنا لازم ننشر ثقافة إعادة الثقة للناس. كنت مارق قبل يومين من حد المخبز اللي أغلق، سيارات البوليس بيجوا بوقفوا نص ساعة زمان بعدين بيطلعوا، بعدها بيجوا الطالبين الخوف زدته
0: ونبلي
1: على المحل.
0: للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو. صباح الخير راوية.
2: أهلا، صباح النور سنة محمد.
0: أهلا بك. يعني برغم تبجح قيادة الشرطة في الأونة الأخيرة بشأن تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، الواقع اليوم يؤكد غير ذلك تماما كما نرى. نريد أن نسألك كيف تقرأين أنت هذا الواقع من يعني من موقعك كمتابعة لهذا الشأن من سنوات طويلة؟
2: يعني في الحقيقة سناء، كل موضوع التبجح الشرطة احنا نراه بالثلاث سنوات الأخيرة وكأنهم يعيشون بعالم موازي للعالم الذي يعيشه المجتمع العربي. يعني أولا من خلال الرسائل أو البيانات اللي بتلقوها بشكل دائم ومكثف بالفترة الأخيرة، وأيضا من خلال تصريحات يعني قائد الشرطة حتى وزير الأمن بانخفاض الجريمة، يعني حتى بيعطوا نسب بانخفاض نسبة الجريمة والأحداث عامة بإسرائيل، ليس فقط بالمجتمع العربي ولكن بشكل يوم المجتمع العربي. يعني هناك تقريبا كل يوم قتيل في المجتمع العربي، ودائما نقول أنه القتل هي فقط رأس الجليد لما يعيشه المجتمع العربي في إسرائيل بظل الجريمة المنظمة. ويعني موضوع الإتاوة الخاوة يعني شو الكلمة المتعارف عليها عند غالبية الناس هي شيء يعيشه المجتمع العربي من سنوات، لكن هناك في تصعيد بالاعتداءات على الأشخاص. وإحنا بنعرف أكثر عن هذه القضية عندما يرفض البعض، لأنه يعني في كثير ناس بشكل دائم ومن سنوات بتدفع الخاوة لمجموعات معينة لتنظيمات معينة، ونحن لا نعلم عن ذلك. يعني لا أنا لا أنت لا غيرنا إلا إذا يعني كان القد مصلحة كبيرة ومنشوف فيه الرأس على باب هاي المصلحة أحيانا، ولكن بشكل يومي هناك في ناس تطالب، وليس فقط المصالح، حتى ناس اللي يعني رواتب عالية. حتى هناك طرق جديدة للأسف تستعملها منظمات الجريمة من أشخاص يعني كان عندهم تعويضات من التأمين،
3: حتى أو حتى معلمي ومعلمات في المدارس. لذلك أريد أن أسألك راوية، يعني بما تبقى معنا من الوقت، كان هناك إقرار لقانون يحارب ظاهرة الخاوة، طبعا كذلك تبجحت به هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي. إلى أي مدى يطبق هذا القانون أو نرى بأن هناك بوادر لتطبيقه على الأقل؟
2: يعني دعنا نقول محمد أنه هناك كان في خطط وتعزيزات لمواضيع معينة، وموضوع الخاوة بالذات يعني كان عليه في هناك تركيز، ليس لأن المجتمع العربي يعاني من الخاوة. علينا التذكير أنه المجتمع اليهودي في الشمال وفي الجنوب هناك مصالح تتعرض لدفع الخاوة، وكان هناك كل موضوع تعديلات القوانين وكمان نهج وسياسة أنه يكون موضوع الخاوة. والنتيجة في الواقع يعني بفكر كلنا نطلع حوالينا بدون ما حتى نعمل استطلاع ونرى ماذا يحدث في المجتمع العربي. وهذا التنويه ودي أرجع أنوه كمان، تعرف شو، حتى ليبرمان وسموتريتش قد أعلنوا على إقامة صندوق دعم للمصالح العامة اللي بتتعرض للخاوة، يعني والتأمين لا يغطيها. هذا لم يأتي يعني لنجاة المصالح العربية، هذا يعني هذه الاقتراحات أتت بالضبط بفترة الانتخابات لمساعدة ولدعاية انتخابية على حساب ما يحدث في المجتمع العربي للمصالح اليهودية. ولكن هذا يذكرني محمد والسناء أنه أحيانا هناك من يقول أنه أحيانا هناك الصلح بين بعض المجموعات الإجرامية، وهذا يعني يحدد أو يقلل

0: من عدد القتل. ما يعيش مجتمعنا هو ليس فقط موضوع انه احنا نقتل، انه احنا نعيش في منهجيات ومنظومات اللي بتقررها الجريمة المنظمة. ويعني نعلم تماما انه تحت هذه الحكومة لن يكون هناك اي تغيير، فعلى العكس تماما قد نرى يعني فترة الانتخابات بالذات، وللأسف انني يعني اتحدث بتشاؤم فيها على هذا الصباح، في هذا الصباح هناك قد يكون اصلا يعني محاولات للشرطة استعمال الجريمة والعنف كأداة يعني محاولة يعني بدي أسميها يعني اختلاق الأزمات مع المجتمع العربي.
1: نتمنى على الأقل بأنه فقط يكون في يعني فترة الانتخابات وبعد هذه الانتخابات تتغير الأحوال.
0: نريد أن نشكرك. نكون حاضرين محمد وسناء، نحن كمجتمع عربي ماذا نريد، ولخطوات عملية من الحكومة القادمة شك. لا بدون أي شك لن تكون هناك يعني حكومة يسارية، ولكن علينا أن نكون حاضرين للتعامل معها وللتعامل مع قضايانا يعني بشكل مدروس وجدي.
2: وللحديث بقية طبعا المحامية راوية حندقلو، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
0: شكراً.
2: مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك.
1: بدأت إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
9: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
10: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
12: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
13: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
12: وين
13: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
12: واو عن جد خلينا نروح هلا.
13: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
14: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية وتصعد ضربات العسكرية، وترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان.
1: مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة ليلة الماضية في قرية سولم، والشرطة تدعي أنه كان مسؤولا عن إطلاق النار.
0: ودراما رياضية، ليلة الماضية إسبانيا تسحق المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بهدفين نظيفين، وتقصي إمبابي من المواجهة.
1: إلى التطورات الإقليمية الآن، تجدد خلال الساعات الماضية الحصار البحري الأمريكي على إيران، فيما تواصلت الضربات العسكرية المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك في وقت طلب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الجيش الإسرائيلي من سوريا ولبنان. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، دكتور أيمن يوسف. صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: نقول لك طبعا الحمد لله على السلامة. كان في سلطنة عمان مؤخرا، مش مشارك بالمفاوضات ولكن كان يعني في زيارة.
1: الحمد لله على السلامة.
2: أشكركم، تسلم.
1: في أي أخبار بتحب تقولنا من عمان
0: بداية؟ كيف الطقس؟
2: والله نعم، يعني بترك الشعب العماني الشعب طيب وكريم، و يعني يحب فلسطين بشكل كبير، وفعلا كانت الانطباعات ممتازة، لكن الجو فعلا يعني حار جدا، لازم يظل اندور يعني جوا، صعب الواحد يتحرك في النهار خاصة.
0: إلى أي مدى دكتور الدولة، يعني الدولة طبعا تنخرط في هذه الوساطة والمفاوضات مع إيران وما إلى ذلك، ولكن شعبيا هل هناك اهتمام في الموضوع؟
2: أنا استغربت جدا بصراحة، أنا طلعت على راديو عمان وعلى بعض المحطات المحلية، وكان التركيز يعني الانطباع الأول إنه نركز على أهمية المؤتمر هذا الأكاديمي اللي حضرته، لكن تفاجأت بكل الأسئلة السياسية اللي انهالت علي، يعني حتى الشأن الفلسطيني الداخلي. فبشعر نعم يعني العمانيين في اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وبقضية يعني حتى الحرب على إيران وبكل الشأن الدولي، وبالتالي أنا بعتقد في هناك تحولات هامة حتى داخل المجتمع العماني على وجه التحديد، اللي شعرت ربما هو أقرب ربما إلى المجتمع اليمني أكثر منه من المجتمع الخليجي التقليدي.
1: جميل جدا. طيب أنا أريد أن أخذك مجددا للأسف إلى هذا المشهد العاصف كذلك في الإقليم والأيام الأخيرة، الأيام التصعيدية في المنطقة. إلى أي مدى باعتقادك دكتور أيمن بتنا أقرب لاستئناف الحرب الشاملة، أم أن ما نراه الآن لا يتعدى كون جولة تصعيدية أخرى هدفها الضغط على الإيرانيين في المفاوضات بحسب تقديراتك؟
2: يعني أنا بعتقد يعني حسب العديد من التحليلات اللي يعني من خلال يعني محطتكم المحترمة، إنه الحرب يمكن أن ترجع، وأنا توقعت إنه ممكن الحرب ترجع وتعود ربما مع نهاية هذا العام بعد الانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، يبقى هذا احتمال وارد. لكن المناوشات التي تجري حاليا، الضربات الأمريكية على بعض المواقع الإيرانية تحديدا على مناطق يعني جنوب وغرب إيران القريبة من مضيق هرمز، أنا بعتقد هي جزء من عملية المفاوضات. في هناك شعور أمريكي إنه أمريكا فشلت في هذه الجولة من المفاوضات، وما زالت إيران يعني تتصلب كثيرا في مواقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز، والأهم من كل ذلك إنه كل القضايا تم اختزالها تقريبا في مضيق هرمز وفي يعني إمدادات البترول وتنقل الشاحنات من وإلى هذا المضيق. لذلك أعتقد يعني هي ضربات يعني لن تؤدي بالضرورة إلى تجدد الحرب على نطاق كبير، لكن هي جزء من عملية التفاوض، لأنه أغلب الدول خاصة الدول الكبرى يعني تحاول أن تفاوض تحت النار حتى ترغم الخصم أو العدو أن يتنازل. المؤشر الثاني إذا سمحت لي، إسرائيل تتراجع في الصورة، يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقود المشهد بشكل كبير وتطلب من إسرائيل ألا تتدخل، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة باتجاه بناء تحالف دولي على ألا تكون إسرائيل ربما جزء منه يضم دول الخليج والأردن ومصر وربما بعض الدول الأوروبية لمحاصرة إيران وإرغامها على التنازل على طاولة المفاوضات.
0: طب ولكن دكتور، يعني السؤال في نهاية المطاف، يعني من ينظر إلى هذه الصورة، ما المخرج؟ يعني الطلبات الأمريكية والتوقعات الإيرانية أو التصريحات الإيرانية، يعني الحد الأدنى من التوقعات لا يصل إلى الحد الأقصى من توقعات الطرف الآخر. يعني في موضوع هرمز، إيران بتقول لك هذا المضيق إلي ولي سيادة عليه، وفي المقابل طبعا الولايات المتحدة تقول العكس تماما. في موضوع

0: الصرف النووي. كذلك أيضا إيران تقول لنا الحق في التخصيب، لن نتنازل عن المشروع النووي، والولايات المتحدة تقول عكس ذلك. يعني في كل المواضيع الأساسية والجوهرية ما فيش أبدا مجال للنقاش بين الطرفين. ولذلك السؤال، هل بالفعل يمكن الحديث عن إمكانية العودة إلى المفاوضات؟
1: أنا بعتقد يعني هذا الصراع اللي بنسميه extended conflict، هذا صراع ممتد، يعني لن ينتهي بجولة مفاوضات واحدة، ويمكن أن يأخذ حتى شهور وسنوات، لا سيما أنه كما قلت يعني إيران ما زالت يعني صامدة، والنظام الإيراني يحافظ ربما على تماسكه من الداخل. نحن أمام عدة سيناريوهات، أنه فعلا السيناريو الأول أنه تستمر هذه العملية ربما شهور، إما مع رحيل هذه الإدارة الأمريكية وربما قدوم إدارة أخرى، أو فعلا يعني استمرار عملية المفاوضات لأشهر طويلة. وأنا في أحد المقابلات قلت إنه إحنا ربما أمام يعني احتواء لفترة طويلة. إيران ليست يعني ليست سهلة، وأنا بعتقد إنه الأمريكان ولا الإسرائيليين لم يتركوا إيران على هذه الوضعية، لذلك من المتوقع يعني أن تستمر هذه عملية يعني الشد والشد المضاد ربما حتى نهاية هذا العام. الثلاث أربع شهور القادمة راح تكون حاسمة جدا، وبالتالي عملية الحسم يعني هذا الصراع بالضرب القاضي لن يتم، ولكن سيتم ربما عبر تجميع مجموعة من النقاط. وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحة وكل الخيارات موجودة على الطاولة، لكن يعني خيار المفاوضات أنا يعني ما زلت برجحه على تجدد المعركة على نطاق كبير. إن فشل الأمريكان فعلا في هذا المسار سيكون ربما العودة إلى الحرب، لكن هذه المرة العودة إلى الحرب ربما بمساعدة يعني قوة إقليمية وقوة دولية، لأنه فعلا أثبتت الإدارة الأمريكية أنها غير قادرة على حل هذا الصراع لا بالمفاوضات ولا بالقوة العسكرية بمساعدة إسرائيل وحدها.
2: طب والحديث على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، دعنا نسألك كذلك يعني عن كل ما يتعلق في ترامب الذي يبدو بأنه لا زال محبطا أو ربما مستاء من سياسات الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، ما يفسر طبعا طلبه بالأمس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الجيش الإسرائيلي من سوريا ولبنان كما نشر بالأمس. هل تتوقع فعلا أن يؤثر ذلك في ديناميكيات المشهد في المنطقة، أم يعني هذا المطلب الذي استمعنا إليه بالأمس لن يتعدى كونه إسقاط واجب لإرضاء الحلفاء في المنطقة؟
1: أنا بعتقد نعم، أشكرك على هذا يعني هذا السؤال وهذا التحليل، لأنه في داخل هذا السؤال أيضا في هناك يعني تحليل واضح. الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في بناء تحالف من الدول العربية والدول الإقليمية وبعض الدول الأوروبية، وجود إسرائيل فيه ربما يثير حساسية هذه الدول، وبالتالي الانتقادات الأمريكية العلنية لنتنياهو وليس لإسرائيل، يعني في هناك انتقاد لنتنياهو ولحكومة اليمين في إسرائيل وليس لإسرائيل، لأنه ما زلت أعتقد إنه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بنيوية لن تتأثر كثيرا ربما بالأشخاص. لذلك يعني ربما نحن أمام مشهد جديد، زيادة التدخل الأمريكي في المشهد الإسرائيلي. أنا بعتقد أمريكا لا ترغب أن ترى هذه الحكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، هي تفضل ربما نتنياهو أقرب إلى اليمين وإلى يمين الوسط بعيد عن ابن جبير وسموتريتش. لذلك هذه التدخلات الأمريكية بتعطيها ربما وضعية أفضل إذا أرادت فعلا أن تبني تحالف من دول إقليمية ومن بعض دول العالم لمحاصرة إيران، وبالتالي لا. تحولت إسرائيل من رصيد استراتيجي ربما إلى عبء على الأقل في هذه المرحلة في ظل حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي.
0: طيب سنرى إلى أين ستفضي الأمور. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: صباح الخير. صباح الخير.
2: نبقى في ذات الملف وننتقل الآن إلى وجهة النظر الإسرائيلية فعليا، وينضم إلينا السيد داني زكان وهو الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم. بوكر توف داني.
3: بوكر توف.
2: طيب أولا نتخلي بشيلة مما شفانو ميا أوريخا كودم شلانو، شو كمفان أكاديمي بتخوم السخسخين وخدومه، هايم لدعتها מכאן עד סוף השנה, כפי שהוא אומר, בעיקר אחרי הבחירות בישראל וגם הבחירות בארצות הברית, הבחירות האמצע, אנחנו נשאר בסוג של הסלמה מאופקת, אם ניתן לקרוא לזה כך, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו בין ארצות הברית לאיראן, עד אשר אולי התחלפו הדברים, גם בממשל האמריקאי, גם אולי בישראל, אפשר לדעת, ואז אולי נראה התפתחות כלשהי, או לחידוש המלחמה הכוללת, או אולי אפילו לחזור לאיזשהו הסכם כלשהו, ולמסלול למסע ומתן. איך אתה רואה את הדברים? אתה מסכים לניתוח הזה?
3: בהגדרה טיפה אחרת, מלחמת התשה.
2: משהו כזה, כן. אפשר. אנחנו רגילים לזה אפשר, בשנים האחרונות.
0: אפשר בשתי מילים אתה אומר את כל...
3: כן, כן. כן, או שישתנה משהו באיראן גם, לך תדע, אין בחירות, אנחנו יודעים, אבל אולי ישתנה שם משהו.

وترامب لا يبدو بأنه متحمس أبدا للعودة إلى الحرب، وكذلك أيضا لربما يؤكد بأن كل الأوراق لموضوع إنهاء الحرب واستئنافها والاستمرار بها وإطالتها، كل هذه الأوراق موجودة بيد الإيرانيين، هم الأكثر قدرة الآن على التحكم في مجريات الأمور. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة 2 من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 25 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: إذن بالعودة إلى هذه التطورات، بالأمس مصادر إسرائيلية وأمريكية متطابقة تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب نتنياهو بالبدء بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وكذلك أيضا الأراضي السورية، وكل ذلك جاء بالتزامن مع هذه الجولة الجديدة التي عقدت من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، هذه المرة في روما. وطبعا الحديث كان عن أجواء إيجابية ولربما بناءة، ولكن على أرض الواقع لا يبدو بأن الأمور تسير على الأقل وفق هذه التصريحات أو بسرعة كما لربما يراد لها لبنانيا. ينضم إلينا في هذا الشأن العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني. صباح الخير سيادة العميد.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا بك سيادة العميد. تقييمك بداية لجولة المحادثات السادسة التي انطلقت بالأمس في روما وستستمر طبعا لغاية اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وجديد هذا اللقاء.
2: يعني طبعا لم يرشح أي شيء عن الاجتماع للجولة التفاوضية لغاية الآن، ولكن يعني الأمور أصبحت وفقا للاتفاق الإطار معروفة، لذلك أنه المناطق التجريبية يبدو أنه نموذج سيتم تطبيقه، ولكن كذلك خلال الاجتماعات التي حصلت في بيروت بين الجنرال كليرفيلد والجيش اللبناني وقبل زيارة براد كوبر إلى لبنان، لم تفضي إلى على الأقل إلى القول أن هناك إجراءات قد أنجزت، إجراءات تنفيذية تتعلق بتنفيذ المناطق التجريبية، بما يعني أنه لغاية الآن لم يتم التوصل إلى يعني مقاربة مشتركة. أنا أعتقد أنه يعني المشكلة في كل ذلك هي مسألة الدخول إلى المناطق التي لم تحتلها إسرائيل والتي يتواجد فيها حزب الله، والتي يشترط الاتفاق أن تكون فقط خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية وأن لا يكون فيها أي سلاح غير شرعي، بمعنى أنه تطبيق الاتفاق كما ورد. أعتقد أنه لغاية الآن لن يتم التعامل مع هذا الموضوع من قبل السلطة اللبنانية بالجدية المطلوبة. هناك كلام دائم حول تعريض السلم الأهلي للخطر وإلى ما هنالك من يعني هذه العناوين. أنا أرى أنه اليوم لم تعد المسألة في قدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بالانسحاب. الرئيس ترامب واضح أنه حتى وفق الاتفاق الإطار هذا وارد بشكل واضح، أنه إسرائيل تعيد انتشار قواتها خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا الكلام تم التوقيع عليه، ولا يعني على الأقل من ناحية الاتفاق لا وجود لأي إشكال أو أي التباس في النص، ولكن المسألة كيف يتم التعامل مع سلاح حزب الله في المناطق التي لم تدخلها إسرائيل، وطبعا لاحقا في المناطق التي دخلتها إسرائيل وستنسحب منها، بمعنى أن لا يعود حزب الله إليها. هذه هي يعني المعضلة أمام الدولة اللبنانية التي عليها أن تكون جادة في اتخاذ إجراءات تقنع الوسيط الأمريكي قبل الإسرائيلي، وتقنع الجنرال كليرفيلد الذي سيكون مسؤولا ومشرفا على هذه العملية من إعادة الانتشار وانتشار الجيش
0: ربما اللبناني. هناك معضلة أخرى أستاذ خالد يعني تتعلق كذلك في الحكومة اللبنانية، وهي كل ما يتعلق في يعني نقول إصرارهم بمطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية ومنع عودة الجيش كما تريد إسرائيل، وحتى اللحظة يعني تواصل إسرائيل إصرار على أنها ستعود بعد هذا الانسحاب الأولي. هل تم حسم هذه المسألة؟ هل اتضحت هذه يعني الاتجاهات في هذا الصدد؟
2: لا، داخل الحكومة اللبنانية ليس هناك على مستوى اتخاذ القرار أي التباس. طبعا ندرك تماما أنه الفرقاء الممثلين في الحكومة، وهنا أتكلم عن ممثلي الرئيس نبيه بري وحزب الله في الحكومة، في البداية يعني يجب التذكير أنه حزب الله رافض لهذا الاتفاق رغم أنه موجود بالحكومة، والرئيس بري رافض لمبدأ المناطق التجريبية رغم أنه موجود بالحكومة، وبالتالي يعني نحن نتكلم عن التباس لدى الرئيس نبيه بري ولدى حزب الله. يعني إذا كان حزب الله لا يريد الاتفاق، لكن الحكومة لن تخرج من هذا الاتفاق، لأن البديل عن هذا الاتفاق هو عودة العملية العسكرية، والتي طبعا لا يمكن ردها لمسألتين. المسألة الأولى أن سلاح حزب الله هو سلاح مطلوب نزعه لبنانيا، المسألة لم تعد مسألة حوار إسرائيلي لبناني. المسألة قبل

0: نشوب حروب الإسناد هي موضع إشكال سياسي وانقسام سياسي، نظرا طبعا لما ذهب إليه حزب الله بعيدا في استثمار يعني وجوده المسلح في لبنان، سواء بالذهاب إلى سوريا وسواء بالذهاب إلى اليمن وسواء بتهريب الأسلحة وإلى ما هنالك من الأنشطة والاقتصادية الموازية والتي يعلمها الجميع. يعني إشكالية داخل الحكومة موجودة على الأقل بشكل مضمر، لكن القرار متخذ. المسألة الآن هي تحدي كيف ستلزم الحكومة أو كيف يجب أن تلزم الحكومة قواتها المسلحة الذهاب إلى تطبيق.
1: مفهوم. اسمح لي سيادة العميد، لأن هناك لبناني أيضا من يقول، وأنت ذكرت يعني بأن البديل عن هذه المفاوضات هو عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، لكن هناك من يقول بأن أصلا كل موضوع وقف إطلاق النار هذا يعني فرض أمريكيا على إسرائيل، وفرض أمريكيا على إسرائيل بسبب الحرب مع إيران وبسبب طلب إيران والمفاوضات مع إيران والقرار الذي يعني اتخذته إيران بإلزام الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في لبنان. ولذلك هناك من يقول يعني أصلا هذه المفاوضات ليست يعني فقط تفشل بتحقيق موضوع الانسحاب، إنما هي أيضا ليست تلك التي أوقفت هذه العمليات العسكرية.
0: يعني أولا دعنا نعود بالذاكرة كل ما تم من اتفاقات، حتى الاتفاقات التي حصلت والتي كان يعني الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر للمقاومة والذي اليوم يعارض هذا الاتفاق، كل البنود التي ذكرت في الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري هي نفسها تم نقلها إلى هذا الاتفاق. مسألة حرية العمل الإسرائيلي الرئيس نبيه بري هو من وقع عليها أولا، وكأن الرئيس نبيه بري كان يريد أن يقول أنا من يفاوض عن الدولة اللبنانية بخلاف موقعه الدستوري الذي لا يسمح له بذلك. مسألة أخرى، نعم الولايات المتحدة هي من فرض وقف إطلاق النار، لأنه كلنا نعيش في العصر الأمريكي حيث الولايات المتحدة تفرض هنا وهناك ما تريد، وهذا ليس بجديد في لبنان. المسألة الأخرى أنه مسألة الدور الإيراني في فرض وقف إطلاق النار، فاليوم وقف إطلاق النار قد سقط في الخليج وإيران تتعرض كل يوم لضربات وتقوم إيران بضرب دول الجوار. إذا كانت إيران لا تستطيع فرض وقف إطلاق النار في الخليج العربي، فكيف تستطيع فرض وقف إطلاق النار في لبنان؟ يعني دعنا نضع إيران ليس على مستوى ما يقدمه قادة إيران من خطاب، دعنا نضع إيران في موقع قدراتها الحقيقية ومدى قدرتها على التأثير. إيران تستطيع أن تأمر حزب الله، هذا صحيح 100%. إسرائيل إيران تستطيع أن تقول لحزب الله قاتل حتى ولو لم يبقى لديك رجال وانسحب حتى لو كان لديك مئات الآلاف من الرجال. ليس هناك عقل في لبنان اسمه عقل حزب الله، العقل في طهران والذراع في لبنان، هذه نعلمها جميعا. طيب. ولكن في النهاية إيران لم تستطع إلزام أحد وقف إطلاق النار.
1: طيب. ولذلك
0: لا زالت تهجر.
1: ولذلك أريد أن أسألك يعني، طيب سأتفق معك فرضا في هذا الجانب، ولكن دعنا ننتقل إلى الجانب الآخر، لأنه ما تطلبه الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية المطاف سيادة العميد هو تفكيك سلاح حزب الله، هو يعني إنهاء كل هذا الموضوع أمام حزب الله، صحيح؟ ولذلك السؤال الذي يطرح هنا، لماذا لا تسير أيضا أو لا تجرى أيضا مفاوضات بالتزامن مع تلك التي تجري بين لبنان وإسرائيل، بين الدولة اللبنانية ولربما إن شئت مع حزب الله أو مع إيران، لكي يتم التوصل أيضا إلى تفاهمات في هذا الشأن؟ هل من إمكانية بالفعل التوصل إلى تفاهمات داخلية يعني قبل التفاوض مع الغريب؟ خلينا نتفاوض مع القريب أصلا.
0: يعني أولا أريد أن أذكر بالتاريخ الأسود للتفاوض مع حزب الله. نحن نتفاوض مع حزب الله منذ العام 2005 على نزع السلاح، وكل هذا التفاوض لم يصل إلى أي نتيجة، لأنه في النهاية المسألة ليست مسألة يعني الوصول إلى نقطة وسط. المسألة أن هناك يعني نظرية تصدير الثورة ونظرية الجمهورية الإسلامية التي تعتبر إيران أن لبنان جزءا منها، ونظرية إلى كل أمن المنطقة. أعتقد أن إيران لن تقدم على تغييرها نتيجة التفاوض مع الدولة اللبنانية. يعني مسألة التفاوض ثم مسألة أخرى، يعني الدولة اللبنانية لا تعادي إيران، الدولة اللبنانية تقول أنه تريد أن تكون إيران على في موقع ما من التعاون.
1: هي طردت السفير وما انطردش يعني السفير أيضا.
0: لم تطرد السفير أولا. للدولة اللبنانية حق سيادي في أن تقبل هذا السفير أو صحيح. لا تقبله
1: حق سيادي
0: لبناني. نعم هذا حق سيادي. إذا كنا نحترم يعني إيران ولا نذهب أبعد من قصة عدم قبول أوراق اعتمادي. فهل يعقل يعني في العلاقات الدبلوماسية أن تقدم دولة على فرض سفيرها على دولة أخرى؟ يعني كمان إيران تتمادى إلى أبعد حدود عدم يعني عدم اللياقة الدبلوماسية. أولا يعني عندما يأتي مسؤول إيران إلى لبنان يستبيح لبنان بلقاءات دون مواعيد ويقدم

0: طيب اذا هذا هو يعني الواقع اللبناني سنة. مستحيل يعني تلاقي اتفاق على يعني لبنان, هذا هو الواقع اللبناني.
1: المبكي
0: خلاف على كل شيء يعني. على كل شيء, على التفاوض
1: يعني
0: مع اسرائيل,
1: على اي اطراف خارجيه حتى لو كانت في حاله من العداء مع لبنان على حساب النسيج الداخلي اللبناني, يعني لا يصدق.
0: طبعا مش من باب الاستهزاء, بس على الاقل احيانا لما الواحد بيشوف كميه الخلافات في مجتمعات اخرى بيقول يعني مع كل الخلافات اللي بالمجتمع العربي لسه وضعنا شوي افضل, يعني من حيث التوافق على الأقل على الأمور الجوهرية. إلى فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية هذا النهار. ابقوا معنا.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها, بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد, بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض, أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك, اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص, الإضافات أو الملحقات الإضافية. أيها

0: ينقلك أيضا.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
7: خاضع لشروط الحملة.
8: قوليلي وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
9: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
8: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
9: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
8: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
10: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: عودة من جديد الساعة الثانية من هذا النهار، راديو الناس.

0: إلى هذه القضية الآن، يواصل عضو الكنيسة المتطرف تفي سوكوت سلسلة اقتحاماته الاستفزازية للمؤسسات التعليمية العربية، حيث اقتحم قبل عدة أيام مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بمدينة القدس، ومزق كتبا للتربية الإسلامية قبل أن يلقيه أرضا، أو كتابا للتربية الإسلامية قبل أن يلقيه أرضا، مدعيا أنه يتضمن رسما للكوفية والعلم الفلسطيني، كما أقدم على نزع لوحة تحمل اسم المدرسة وتحطيمها زاعما أنها تتضمن العلم الفلسطيني.
1: بوت دجل ישראל وين هو مدينه ذاتي لو قائمت ونحن نسبرت بيت السفر هذا لو يقولت شو بيت سفر של ישות אויב يتקיים בלב ירושלים ריבונית בצורה לא חוקית ويتקיים פה בדבר הזה. הדבר הזה יגמר, אנחנו נסגור את בית הספר הזה כמו בתי הספר אחרים, כי הכל מתחיל בחינוך. מי שמסית
2: إذن هذا هو البلطجي تفي سوكوت المسمى عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم، يحطم طبعا هذه اللوحة ويقول بأنه سيتم إغلاق هذه المدرسة، مدرسة العدو كما يصفها. ينضم إلينا أحمد الصفدي مدير مدرسة الأيتام في البلدة القديمة في القدس، هذه البلدة أو هذه البلدة وكذلك المدرسة التي تعرضت للاعتداء. أستاذ أحمد صباح الخير.
0: صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا بك.
3: صباح الخير أستاذ سناء، صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير لكل المستمعين راديو الناس.
0: أستاذ أحمد، يعني بداية لو تطلعنا على تفاصيل هذه الزيارة الاستفزازية لهذا النائب العنصري البلطجي، متى جرت، من كان بالمكان، وماذا عن الأضرار التي خلفها بعد زيارته؟
3: هذه ليست زيارة، هي اقتحام، وكما ذكرها الأستاذ محمد هي بلطجة، وفيها الكثير من الاستعراض وفيها الكثير من الدعاية الانتخابية. وكيف يعني وزير يقوم باقتحام مدرسة؟ يعني هذا يوم أمس حدث، ولكن أيضا قاموا باقتحام سلسلة من المدارس على مدار الفترة. قبل أسبوعين بالذات قاموا باقتحام مدرسة الشابات التي تتبع لنفس المظلة، مظلة الأوقاف الإسلامية داخل البلدة القديمة. عدة مدارس يقوم باقتحامها تتابعا، مرة يقول أن هنالك علم في الكتاب، مرة يقول أن في رمز لعلم صغير على اليافطة، ويقوم بتحطيمها. هذه المدرسة بالمناسبة مدرستي التي نشأت فيها وتعلمت فيها وترعرعت فيها قرب منزلي، وأيضا أصبحت أستاذ ومعلم ومدير ومهندس فيها أيضا. فهذا الأمر مستفز جدا، كيف يعني يتم إرسال هذا الفيديو وهذه الصور بطريقة الاقتحام؟ لماذا يقوم بذاته وبنفسه وفي هذه الفترة باقتحام؟ أنا ما عمري سمعت وزير يقوم بنفسه أو عضو كنيسة يقوم باقتحام مدرسة بهذه الطريقة وبهذه العدوانية وبهذا التحريض. هذا يبرر أنهم اليمين المتطرف يريد أن يقوم بدعاية انتخابية لو على حساب مدارس الفلسطينية داخل المنطقة.
2: هل كان هناك يعني على الأقل إخطار لكم إبلاغ من جهات رسمية ما بأنه يعني هو طبعا يتذرع كل مرة لأنه رئيس لجنة التربية والتعليم أنه يأتي للاطلاع على شؤون المدارس، عادة ما يقول يعلن أو ما إلى ذلك، هذا لم يحدث في القدس خلافا لربما بأماكن أخرى. هل كنتم على علم بأنه سيأتي بهذه الزيارة أو بهذه هذا الاقتحام بذه الطريقة؟
3: لم نكن، هم يأتوا خلسة ويأتوا على حين غرة كما يقولون، وهذا يعني مبرر فاضي، يعني اليافطة عليها زغرف، هذه زغرفة يعني وليس علم فلسطين مرفوع في المدرسة، أصلا ممنوع رفع أي علم على أي سارية صباحية. النقطة الثانية، أنت أستاذ محمد تعرف دوره، يعني هو تشريع القوانين وليس دوره تنفيذ القوانين وأخذ القانون بالبلطجة والعربدة. هذا إذا كنا باستعراض بن غفير واستعراض سموتريتش واقتحامات، هذا يقتحم أكثر حتى منهم تلك المدارس، فهذا يعني لا يعبر عن شيء قانوني ما قام به. على الأقل يجب أن يحاسب هذا قانونيا،
0: وعليه دعني أسألك تماما عن هذه القضية. يعني فعلا يعني قضية المحاسبة، لأنه في نهاية الأمر واضح أنه الأهداف تبعته كما ذكرت حضرتك هي الأغراض استعراضية وحملة انتخابية وما إلى ذلك. يعني عضو كنيسة فاشل لم يقم بأي شيء سوى الآن قبل الانتخابات يقوم بهذه الاقتحامات والاعتداءات على المدارس العربية في مختلف البلدات، وتصوير نفسه وطبعا رفع هذه الفيديوهات على حسابه الشخصي لزيادة يعني المتابعين واسترضاء القاعدة الجماهيرية. هل من خطوات اتخذتموها أو ستتخذوها عقب هذا الاعتداء؟
3: أستاذ سراء، بس علينا نفهم أنه هاي جزء من حملة نتنياهو نفسه، قدوة العليا نتنياهو بن غفير وسموتريتش. نتنياهو يحجز الآن 8 مقاعد في الكنيسة تحت اسمه فارغة، هذا يريد بالبلطجة أن يكون رئيس وزراء قادم، يقوم بكل ذلك لأنه يريد منافسة داخلية، هكذا اليمين، ويريد أن ينافس سموتريتش. سموتريتش يتقدم به فيجن جنونهم ويقوم بكل هذه الاقتحامات وهذه الاستعراضات في داخل الأقصى بن غفير، والآن هذا العضو السكوت في

0: مدارس، هذا الأمر خطير. أما إجراءات قانونية فنحن نعلم بأن المساحة القانونية متاحة لهم، حتى في الكنيسة يشرعوا قوانين إسكات الأذان، فما بالك في موضوع إسكات صوت المدارس بهذه الطريقة، صوت صرخات الأطفال، يعني حناجرهم العذبة التي يعني تنشد ما يريدون من ثقافتهم. لا أحد يعني يستطيع أن يقمع الناس. يوم أمس شرعوا قانون بالأغلبية في موضوع يتعلم الناس التوراة بطريقة يعني إجبارية، أنت لاحظتي هذا القانون؟
1: صحيح.
0: هذا سيفرض عليكم على الوسط الداخلي، ممكن يفرض علينا بالقدس. فالأمر خطير، الكنيسة والمحكمة العليا حتى يستخدمونها لمحاولة تهجير الفلسطيني، سواء في الداخل، سواء في القدس، سواء في الضفة. فهي مشكلة أستاذي، لا نثق بالقانون، ولكن على حسب اعتقادي نحن مستمرين في أداء واجبنا التعليمي وأداء واجباتنا المجتمعية في داخل القدس والبلدة القديمة، ولن ترهبنا أساليب الاستعراض البلطجية التي قبلها.
2: ونحن نشد على أيديكم أستاذ أحمد الصفدي، ونشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، مدير مدرسة الأيتام في البلدة القديمة في القدس. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: السلام عليكم.

0: زميل فادي مصطفى، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: سامع الصوت منيح؟ سامعه في هون فرحه.
0: سناء بتقول انه انا وانت توقعنا فوز فرنسا.
1: هذا اللي قلته امبارح.
0: انا ذاكر انه انا توقعت، مش ذاكر انت شو قلت.
1: كمان انا قلت لهم كمان انت توقعت.
0: ظني فادي راح الاتصال.
1: انا شاكك اختفى. فادي
0: سامعينك يا فادي؟
2: لا بتامل سامعيني.
1: سامعيني تفضل.
2: طبعا مباراة ممكن يكون خيبة للأمال على الأقل بالجانب الفرنسي، اللي كل توقع مباراة أقوى بالجانب الفرنسي. الفريق اللي كان مصنف، الفريق اللي حكوا الكل إنه هو الفريق سيرفع الكأس، ولكن بالأمس ما ظهر. تخيلوا إنه أول تسديدة على المرمى للفريق الفرنسي كانت في دقيقة 91، وآخر يتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 26 بعد فوز 2-0. أويارزابال سجل من ضربة جزاء بعد خطأ ارتكبه لوغديني، نفسه لوغديني مع خطأ ثاني في 58. طبعا شفنا الهدف الثاني لبورو بيدرو، وإسبانيا طبعا بطلة أوروبا حاجزة المقعد إلى النهائي. المنتخب الفرنسي رح يواجه المركز الثالث بقيادة كيليان إمبابي ومايكل طبعا أوليسي. للأسف غاب امبارح، بقول للأسف لأنه كثير آمال علقت على هذا الثنائي. طبعا إسبانيا رح تنتظر الفائز في مواجهة الأرجنتين وإنجلترا اليوم، ومع كل الترشيح لفرنسا بالفوز باللقب، لأن إسبانيا فرضت السيطرة بفضل صلابة الدفاع في البداية. تعرف المقولة اللي بتقول الهجوم بفوز في المباريات، ولكن الدفاع يحصد البطولات، وفعلا بالأمس كان دفاع منظم لإسبانيا، سيطرة منذ البداية، ضغط بقوة على المنتخب الفرنسي، وشفنا الأخطاء اللي تسببت في دفاع فرنسا. وعلى الأغلب طبعا هذا المدرب سيغادر ويفتح الأبواب لزين الدين زيدان. لامين يامال واصل تفوقه في مواجهة المباشرة أمام كيليان مبابي، تقدم طبعا في أمامه، وشفنا كيليان في واحدة من يعني أضعف المباريات ممكن يكون في البطولة. منتخب إسبانيا أثبت مرة أخرى هذا المشروع اللي بيقوده طبعا المدرب بفضل تنظيم دفاعي، بفضل فعالية هجومية. حكينا المدرب منتخب فرنسا سيغادر، كان يريد يعني يرفع الكأس، وسيسلم على أقل فريق شاب طموح نشيط لزين الدين زيدان، وهو على الأغلب سيكون. أما وسائل الإعلام الفرنسية محمد وسنة هاجمت الأداء المنتخب، يعني منتخب الديوك بعد الخسارة اعتبرته أنه أعلمه.
0: كانش منتخب ديوك، كان منتخب صصان امبارح هذا يا فادي.
2: للأسف انت فعلا يعني كانت بالأخص للأخطاء الدفاعية الفرنسية اللي ارتكبوها، يعني تخيل

0: انه طول البطوله هذا الفريق كان متالق وبالامس يودع البطوله باسلوب غير جيد. صدمه كبيره في الجماهير الفرنسيه اللي بتقول انه اللاعبين ما لقوا اي حلول امام التفوق الاسباني. يعني كل الوقت حكينا على ماكينه التيكي تاكا الاسبانيه، شفنا بالامس السيطره، شفنا التناسق والتناغم في يعني ما شفنا نجم واحد، ولكن في الوسط كان بيدرو طبعا، وشفنا مجموعه كبيره كلها بتعمل. وكل الوقت فرنسا سألت أين كيليان إمبابي، أين أوليسي، كلهم طبعا غابوا أو غيبوا عن هذه المباراة. السؤال هل فرنسا طبعا ستكون جاهزة لبناء نفسها لهذه المواجهات، وهل الفريق الإسباني ماذا سيختار، ماذا سيريد اليوم في المباراة بين الأرجنتين وإنجلترا؟
1: وعليها دعني أسألك فادي، رح تراهن كمان مرة على ترجيحات بالنسبة لليلة ولا بعد مبارح؟ أنت ومحمد ما رح ترشحوا ولا أي طرف من
2: لا أنا المرة مش أنا بقول لك أنا مش توقعات، أنا تمنيات. يعني
1: ما حبيتها
2: هاي المرة تمنيات، بس أنا المشكلة أنا بكل فريق بشجعه وبنحسه يعني خايف الصراحة.
0: يلا
1: شجع
2: الأرجنتين، خلص يا جماعة الخير أنا مع الأرجنتين، يلا خليهم يروحوا
0: الليلة. الأرجنتين أنا بقول مباراة تكون صعبة، يعني مش راح نشوف مباراة أحادية الجانب كما كانت بالأمس. الفريقين بيلعبوا بشكل مفتوح، الفريقين بيملكوا النجوم، صحيح يعني إذا النجوم أكثر في حاليا في المنتخب الإنجليزي وفقط نجم واحد سطع فوق الكل ميسي، ولكن إذا المباراة فتحت بشكل جيد مفتوحة راح نشوف أهداف أكثر مما شفنا عليه بالأمس. وشفنا كيف ضربة جزاء مع خطأ في الدفاع ممكن تغير كل المسير لك للفريق. يعني الفريق الفرنسي أجاء مع خطة واضحة، ضربة جزاء مبكرة مع خطأ طبعا إصابة المدافع، وشفنا أنه خطأ في الدفاع ودفاع بشكل عام كان سيء، غيرت كل البرنامج. السؤال هل اليوم إنجلترا عندها القدرة أنه تمشي على الخطة اللي هي بتلعب فيها على إشراك كل المجموعة، أيضا سيطر على الوسط وكذلك إشراك الجوانب مع رأسية هاري كين رأس الذهب؟ والسؤال كيف سيرد ترد الأرجنتين؟ لو سألتوني باعتقادي إسبانيا ما في عندها أي إشكالية، شفنا يعني أكثر من بوست نزل امبارح نجوم إسبانيا وبالأخص لامين يامال اللي بلعب في ذهن الخصم فقال إحنا جاهزين على الرحب والسعة، هيك لابس الطاقية يقول ويلكم اللي بيجي، يعني إحنا جاهزين لإله، ويريد أن يقول إحنا جاهزين لميسي كما جاهزين لهاري كين وجود بيلينغهام. بتأمل اليوم نشوف مباراة أجمل، لأنه بالأمان امبارح ما كانت جميلة،
2: مخيبة،
0: أحادية الطرف، مخيبة للأمل.
2: نشكرك جزيل الشكر زميل فادي مصطفى على الفعل، وبالفعل على أمل أن نرى الإثارة الحقيقية هذا المساء. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك فادي.
0: تحياتي.
1: طب العيون متجهة لنحو الأحد، مش مهم مين رح يكسب الليل، المهم تكسب إسبانيا يوم الأحد.
2: يلا على أمل بالفعل أن تكون هذه المواجهة مثيرة ليلة، وكذلك أيضا أن يكون النهائي يستحق أن يكون نهائيا. إذن بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية، إلياس عبد الملك في الإعداد والتحرير، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج، ميساء عساف في التصوير والإخراج والديجيتال، عرين نصار، جواد العمري، وعلى حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سنة.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميلة عفشيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: راديو الناس 103.3 107.8 FM. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي؟

0: مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
7: واو عن جد خلينا نروح هلا.
8: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
9: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
10: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
9: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي.
10: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الاولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 او عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
11: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
12: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
13: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
15: إيروكا يعني أوبتيكا.
16: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
18: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بعد تفتيش منزل في بلدة عربية ومصادرة مبالغ كبيرة من الأموال على يد الشرطة، المحكمة تلزم الشرطة بإعادة الأموال بقرار قضائي. تقارير جديدة لوزارة الصحة تكشف أوقات الانتظار الطويلة لفحوصات الرنين المغناطيسي MRI والعمليات الجراحية الاختيارية. وخمسون ألف مسافر أمام خطر إلغاء الرحلات مع تجدد التوتر العسكري مع إيران وعودة الاضطرابات إلى حركة الطيران في مطار بن غوريون. دقيقتان بعد التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات.

قتل الشاب رامي شلبي وأصيب آخر بجروح متوسطة الليلة الماضية في قرية سولم إثر إطلاق قوات الشرطة النار عليهما. ودعت الشرطة أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير إلياهو من موقع الحدث. طبعا سنتطرق لحيثيات وتفاصيل هذه الواقعة، هذه الحادثة، خلال الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. في أعقاب الجريمة التي شهدتها القرية، أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج إلغاء فعاليات المخيم الصيفي المقررة اليوم ويوم غد في قرية سولم حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين. وأوضح المجلس في بيان أن القرار جاء في ظل الجريمة وأعمال العنف التي شهدتها البلدة، مؤكدا أنه سيعلن لاحقا أي مستجدات تتعلق باستئناف الفعاليات. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 156 قتيلا بينهم 12 امرأة. في جريمة أخرى، أصيبت امرأة في الثلاثين من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرمل، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى شمير سفروفي، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون اعتقال مشتبهين. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة فجر اليوم. كما وصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج، فيما شهدت منطقة جنوب خان يونس عمليات نسف واسعة بتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلنا أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد الكهرباء والجسور. هذا وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من أنه لن يتبقى لإيران شيء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني من دون تقديم تفاصيل إضافية. القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أعلنت صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وقالت سنتكوم إن الهجوم الذي استمر 7 ساعات استهدف مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. وفي وقت سابق من الليلة الماضية أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى استئناف الحصار البحري على مضيق هرمز، وفي المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها إيران، وهدد بوقف جميع صادرات الطاقة من الشرق الأوسط ردا على إعادة

0: إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي. هذا ونقلت تقارير إعلامية صباح اليوم عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين ومخازن للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر رسمية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم توجه إلى واشنطن مساء السبت المقبل في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون تحديد موعد رسمي للاجتماع حتى الآن. وأضافت المصادر أن نتنياهو يتوقع أن يشارك خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد اختتام الجولة الأولى أمس من دون الإعلان عن نتائج. ومن المقرر أن يواصل الجانبان بحث الترتيبات الأمنية وآليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين من دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب دالاس في الولايات المتحدة. بهذا الفوز ضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية، فيما يلتقي مساء اليوم المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني في مواجهة نارية لحسم بطاقة العبور الثانية إلى نهائي كأس العالم. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار. وكانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل معكم طبعا في جولة محدثة على رأس الساعة القادمة. أما الآن فننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. البداية مع العنف والجريمة. قتل الشاب رامي شلبي من بلدة سولم الليلة الماضية بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الشرطة بدعاء قيامه بإطلاق النار نحو منزل في البلدة خلال شجار عائلي. التفاصيل مع مراسلنا من منطقة الشمال الزميل مبدى فرحات. مبدى صباح الخير.
1: صباح الخير عيفات لكم جميعا.
0: يعني التفاصيل وحيثيات ما حدث مساء أمس، وهل من رواية ربما لأهالي البلدة مبدى؟
1: نعم، فبداية يعني تسلسل الأحداث في بلدة سولم، مقتل الشاب رامي شلبي برصاص أفراد الشرطة خلال حادثة عنف وقعت على خلفية شجار عائلي في البلدة. وبذلك بحسب ما أفادت بالشرطة ووفقا لإدعاء الشرطة، فقد أطلق الشاب رامي شلبي النار باتجاه منزل في البلدة، حيث كانت تتواجد دورية للشرطة في البلدة، ومع وصول أفراد الشرطة إلى كان أطلق النار عليه مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة، وتم نقله للتلقي العلاج الطبي في مستشفى عيمت في العفولة، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت لإعلان وفاته متأثرا بإصابته البالغة. وفي نفس الحادثة عفاف أصيب شاب آخر بجروح متوسطة، حيث تم نقله لتلقي العلاج، فيما أكدت المعلومات الأولية أن إصابة الشاب لم تكن نتيجة إطلاق النار من قبل أفراد الشرطة. وفي نفس الشجار يعني صباح يوم أمس أيضا في بلدة سولم أصيبت سيدة تبلغ من العمر 74 عاما بعد تعرضها لإطلاق النار وهي أمام المنزل، حيث وصفت إصابتها بالخطيرة وتم نقلها إلى مستشفى عيمك في العفولة لتلقي العلاج، وما زالت يعني تتواجد في المستشفى. الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث بما في ذلك ظروف إطلاق النار وتسلسل الأحداث التي أدت إلى مقتل الشاب رامي شلبي وإصابة عدد آخرين. هذه رواية الشرطة يعني حتى الآن. عفاف الشرطة تقول بأن المرحوم كان يطلق النار على منزل، وأفراد الشرطة قاموا بالاشتباك معه أو إطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله. حتى الآن لا يوجد أي رواية من العائلة، لا يوجد أي تصريح من العائلة إلى عفاف، ولكن يعني بحسب مصادر محلية في قرية سولم والمواطنين يعني هذا

0: شجار، كان شجار بسيطة جدا، وكان بإمكان يعني بإمكان المواطنين أو الرجال الإصلاح التدخل وإنهاء هذا الخلاف، ولكن للأسف يعني هذا هو الوضع، ووصل الحال إلى وفاة شاب بدورة المجلس الإقليمي في بستان المرج. أيضا أصدر بيان ليلة أمس وأعلن من خلال هذا البيان عن إلغاء فعاليات المخيم الصيفي يومي الأربعاء والخميس حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين. وأوضح المجلس في البيان أن القرار جاء في ظل الظروف الأمنية وأعمال العنف التي تشهدها البلدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باجتماع في الفعاليات في الوقت المناسب، وداعيا إلى الحفاظ على أمن وسلامة أهل القرية. بالفعل يعني الوضع سيء جدا في قرية سولام الحديث، يعني وفاة شاب وإصابة سيدة تبلغ من العمر 74 عاما وشاب آخر أصيب بإصابات بين المتوسطة والخطيرة.
1: جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة ويعني نقل هذه التفاصيل، ونحن سنتابع معك مبدا في حال اتضحت ربما الأمور أكثر أو استمعنا لرواية من قبل عائلة الشاب رامي شلبي من بلدة سولم أو أقاربه. الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، جزيل الشكر مبدا. إذا حصيلة القتلى العرب الذين قتل عمليا برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري ترتفع إلى 8 أشخاص، ونحن نتابع أيضا في هذا الشأن وهذه المعطيات. إذن هذا بما يتعلق بما حدث في بلدة سولم الليلة الماضية، استمعنا لهذه التفاصيل من زميلنا ومراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات. ونذكر في أعقاب هذه الجريمة أعلن عمليا من قبل المجلس الإقليمي بستان المرج إلغاء فعاليات المخيم الصيفي المقررة اليوم وغدا في قرية سولم حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين. أيضا المجلس المحلي أوضح في بيان عمم هو أن هذا القرار جاء في ظل الجريمة وكذلك أيضا أعمال العنف التي شهدتها البلدة، وأكد البيان أنه سيعلن لاحقا عن أي مستجدات تتعلق باستئناف هذه الفعاليات. إلى ملف آخر، أصدرت محكمة الصلح في بيتحتيكفا قرارا يقضي بإعادة مبلغ مالي صادرته قوات الشرطة من منزل عائلة في منطقة المثلث بعدما تبين أن التفتيش نفذ من دون أمر قانوني ومن دون وجود أي شبهة جنائية أو غيرها بحق أفراد الشرطة. يعتبر هذا القرار هام بالنظر إلى الكثير من الإجراءات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية مؤخرا من خلال مداهمة البيوت العربية من دون صلاحية أو أوامر تفتيش. نتحدث عن حيثيات هذه القضية وتفاصيلها، وينضم إلي المحامي فادي برانسي. فادي صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا
1: أهلا فيك معنا. بداية خليني أسمع منك عن يعني تفاصيل هذه القضية بشكل عيني، لأنه من خلالها أيضا بدنا نحكي عن هذه الإجراءات التي تقوم بها الشرطة، وعلى ما يبدو هي مش المرة الأولى اللي يعني بتداهم بيوت تفتش ربما تصادر أموال أو ممتلكات من دون ما يكون في معها أمر قانوني.
2: الفكرة هي كالتالي، يعني زي ما حكيت حضرتك القضية هي مش قضية إعادة مبلغ مالي ببساطة، القضية تتعلق بسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية لكل مواطن أو حدا يعني يسكن هاي البلاد. إحنا آخر فترة يعني صرنا نشوف ظاهرة معينة إنه الشرطة بتفوت بتعمل تفتيش خصوصا بالوسط العربي، بتفوت بتفتش بيوت من دون أمر تفتيش. بس عشان نعمل ترتيب للموضوع من ناحية قانونية، الشرطة ما بينفع تفوت تفتش بيت إلا إذا بيكون معها أمر من القاضي إنه فوتوا فتشوا بيت المحامي فادي برانس اللي يسكن بالعنوان كذا بالطابق كذا، لازم يكون أمر مباشر. طبعا في استثناءات بالقانون، القانون بيخول الشرطة أنها تفوت لبيوت بحالات معينة أو أماكن من دون أمر تفتيش، مثلا إذا كانت الشرطة بمطاردة وراء شخص هارب منهم لنفرض، وهذا الشخص فات مثلا على بيت، ممكن يفوتوا على البيت بس عشان يمسكوا الشخص الهارب منهم. غير هيك ممكن يفوتوا على بيت إذا كان عندهم شك حقيقي إنه بهذا البيت إسا في جريمة، وصلهم يعني خبرية إنه في إسا قاعد إشي بصير، فمجبورين يفوتوا بشكل مباشر. فبشكل عام لازم أمر تفتيش. إسا شو الفرق المهم في شغلة أنا كثير بحب أوضحها، شو الفرق بين الشرطة من ناحية التصرفات وبين المواطن؟ أنا كمواطن يحق لي أعمل أي إشي بدي إياه إذا مش مكتوب بالقانون إنه لا تفعل. يعني أنا لو انه مش مك...

0: مكتوب بالقانون مثلا لا تقتل مسموح لك لا سمح الله اعمل الاشي، لا تسرق كذا في قانون بيقول لي لا تفعل كذا بموجبه انا ممنوع اعمل. الشرطه تختلف الوضعيه، الشرطة ممنوع يتصرف ولا أي تصرف إلا إذا القانون حكى له أنت مخول تعمل كذا. هسا عمليا القانون ما بيحكي لحدا ما تحط مصاري ببيتك أو لحديت إسا يعني مثلا
1: مش المفروض أنه بتعلق شو هو المبلغ المالي فادي مش هيك؟
0: لا، في أنا اللي بعرفه أنه في جلسات بحاولوا يحددوا المبلغ المالي أنه اللي يكون بالبيت لحد 200,000 شيكل، ولكن لم يتم سن القانون يعني بشكل نهائي. عمليا أنا كمواطن بنفق أحط عندي بيتي المبلغ اللي أنا بدي إياه، والشرطة حتى لو فاتت على بيتي، حتى لو فاتت بأمر تفتيش معين، يعني الأمر تفتيش لازم يكون فيه على إيش بتكون تفتشوا، لنفرض فاتوا على بيت إسلام عشان يفتشوا على سلاح، بنفعش يكون هناك مصاري يأخذوهن. يعني المصاري يعني إحنا هاي الدولة شوي عملت لنا خربطة كمواطنين عرب، المصاري إلي أنا بقدر أقرر وين بدي أخبيهن، بالبنك أو بدي أخبيهن.
1: شو بهاي الحالة العينية شو قيمة المبلغ المالي اللي صادرته الشرطة من المنزل فادي؟
0: فوق 200,000.
1: فوق 200,000. طب هل مجرد الاحتفاظ بيعني مبلغ فوق 200,000 داخل المنزل ممكن لسبب ما، يعني نوضح هذا الجانب مجددا، انه يتحول لذريعة للمصادرة، ولا انه لا يعني في حالة عكسية الشرطة المفروض تثبت صلة معينة بعد هيك تصادر الأموال؟
0: بالضبط، الشرطة عشان تصادر أموال موجودة عند حدا لازم تثبت انه هاي الأموال يتم استعمالها لتنفيذ جريمة، او هاي الأموال هي ثمرت جريمة معينة. يعني أنا كنت جريمة وأخذت هاي كربحة مثلا، بنفع يصادروها، لازم يكون صلة بينها وبين جريمة معينة. ما بيقدروا يصادروا أموال بمجرد وجود الأموال بالبيوت، يعني هم اللي بيعملوا بفوتوا على بيوت ما بيلكوا ولا أي إشي، باخذوا المصاري وبيطلعوا. يعني أجوا عملوا بهاي الحالة، يعني أخذوا أمر تفتيش على الطابق الأول، البناية موجودة يسكنها أهل أولاد عم كذا، زي ما عندنا منتشر بالوسط العربي، ما لكيوش إشي بالطابق الأول، طلعوا فتشوا باقي الطوابق، يعني بالطابق الثالث لكيوا هاي المصاري أخذوها وطلعوا. يعني
1: شغل عشوائيات، يعني ما فتوش إنه بهدف
0: عشوائيات، أخذوها لأنه فتنا أوكي بنخذها وروحوا بعدها دبروا حالكم. يعني وفي ناس ببساطة بتستنى، ولسه في عنا مشاكل أكبر مع البنوك. يعني إحنا بحالات معينة بنستصدر أمر من المحكمة إنه بموجبه رجعوا المصاري لأصحاب. فالبنك بيجي بيقول لك أنا ما بدي هاي المصاري، بدي تثبت لي من وين أنت جبت هاي المصاري. فهين بفوتوا كمان محامي اللي مش زي متخصصين بأمني وجنائي وكذا، اللي عشان يحاولوا يجبروا البنك يأخذ هاي المصاري. ففي كثير أموال موجودة بحسابات الشرطة أصحابها مش عارفين لسه يسترجعوها.
1: طب فادي في هاي الحالة أيضا في هاي القضية، هل حاولت الشرطة بمرحلة معينة يعني وكأنه نقل النقاش من قانونية التفتيش وصلاحيات حيال هذه النقطة إلى موضوع مصدر الأموال؟
0: لا، أنا من الأول يعني سكرتها بوجوههم. يعني إحنا لما نقدم طلب بنقدمه زي ما لازم. يعني إحنا رحنا على فكرة إنه التفتيش هو غير قانوني، وبحالة التفتيش قانوني ما في جريمة أو قانون بيمنع إنه حدا يخلي مصاري ببيته. إذا أنتوا عندكم مصدر هاي الأموال غير شرعي تعالوا قولوا للمحكمة مرحبا إحنا بدنا نصدرها. بس أنتوا فتوا على بيت أخذته وبتطلبوا من الأهل يثبتوا من وين جابوا هاي المصاري، ومش هيك القانون. أنا مش مجبور أثبت لحدا من وين، هم إذا بيعتقدوا إنه هاي المصاري أخذتها
1: بدهم يثبتوا الصلة،
0: هم اللي دوم يثبتوا مش أنا.
1: طب فادي هاي الحالة العينية الآن طبعا يعني بعد ما استردت العائلة أموالها، هل في إجراءات قانونية إضافية بالإمكان القيام فيها؟ يعني ما بعرف تقديم دعوة لتعويض ضد الشرطة، مش بس بسبب احتجاز الأموال أصلا، يعني بسبب التفتيش غير القانوني من أساس الموضوع.
0: ممكن أكيد.
1: طب في رسالة يحملها يعني هذا القرار، قرار المحكمة، محكمة الصلح مثل ما ذكرنا، للعائلات بشكل عام اللي بتتعرض لتفتيش مشابه، إنه أنت ذكرت يعني شو اللي ينبغي على المواطن فعله إذا دخلت الشرطة يطلبوا يشوفوا أمر التفتيش وما إلى ذلك، كل هاي الأمور؟
0: صحيح، لازم بالأول نطلب أمر تفتيش، إذا فيش أمر تفتيش كمان بقدرش منعهم يفوتوا. يعني إذا في معهم ضابط اللي أجا حكى إنه أنا بخولهم يفوتوا، أوكي لازم أفوتهم على البيت يعملوا تفتيش، وبعدها بيجي شغل محامي. لأنه إذا أنت بتيجي بتمنعيهم من الدخول اللي هو أصلاً غير قانوني للبيت، ممكن يحطوا لك اللي هي تهمة تشويش سير العدالة، ومن هالأشياء اللي بينفع يخترعوها، يعني عندهم التهم جاهزة.
1: وفي هاي الحالة فادي مهم إنه الناس يعني على سبيل المثال مثلاً توثق، يعني إحنا مش عم نحكي على مبلغ 1,000 و2,000 شيكل، ذكرت إنه المبلغ قيمته أكثر من 200,000 شيكل، يعني بيقدر صاحب البيت أو صاحب المبلغ إنه يوثق إنه سحبته هذا المبلغ من بيتي وبعد هيك يبلش استشارة قانونية.

0: أول شيء لما يفوتوا على أي بيت بيكون معهم ورقة اللي بتسمى بالعبراني ضو حبوس، يعني بالورقة بيكون مكتوب شو بالضبط لكي وبالضار.
1: أنا عم بسأل على هاي نقطة تحديدا لأنه بالماضي اللي مش كتير بعيد كان في هيك حوادث اللي فيها صار في روايتين يعني بموضوع القيمة المالية اللي انسحبت.
0: أنا كان عندي ملف اللي كان مكتوب على الورقة اللي فيها تفاصيل التفتيش إنه أخذوا من شخص 53,000 شيكل وهو مضى على الورقة وقع طبعا من دون ما يقرأ، وهم بالفعل على ذمته أخذوا فوق 80,000 شيكل وبالآخر رجع له بس 53 لأنه ما حدا كان له يمضي على ورقة من دون ما يقرأها يعني.
1: فادي بدي أشكرك جزيل الشكر على يعني كل هذه التفاصيل، وبما يتعلق أيضا بالتوصية كتير هذا الأمر مهم إنه الناس تكون عارفة شو حقوقها عند مداهمة بيتها بالذات إذا ما كان في أمر قانوني للتفتيش. المحامي فادي برانسي جزيل الشكر لك، صباح الخير. طيب من هذا الملف ومن هذه القضية يلا نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار ونعود لنواصل معكم في ملفاتنا.

0: أو بأي مكان. أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد، شوف تقدر تتصل أو تحكي تشات.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: 400 شيكل. نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر

0: سنة، خاضع لشروط الحملة.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 26 دقيقة حتى 27 دقيقة بعد التاسعة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار. مباشرة إلى الوقفة التحليلية ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس، اللي اليوم مبين شوي تعبان، محمد مجادلي. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: هاي بسبب انك تابعت المباراه امبارح متاخر مثلنا كلنا.
1: والله مخيب الامل المباراه.
0: ليه يا مجاد؟ مناح الاسبان،
1: كنت بدي فرنسا انا تفوز صراحه. بعدين ما تشرطت انا وسناء شمتاني في قضتها كل اليوم بما انه اسبانيا فازت وفرنسا خسرت. بس الحقيقه فوز مستحق يعني لاسبانيا،
0: حلوين كانوا.
1: لا مباراه ممتازه يعني، قدموا مباراه ممتازه، وفرنسا ما يعني الباص ما وصلش على الملعب الشباب ما اجوش، ما
0: كانوش ليك موجود. انا بتعرف استغربت، انا اللي مش كتير يعني بفهم بأمور رياضة، أنا بحضر مباراة بشجع طرف
1: جدا.
0: ليه بس هني قوايا عادة؟
1: على فكرة هي عقد المنتخبات يعني، هي كالكثير من الأمور يعني في أشياء بتقدرش تفسريها. بس واضح أنه النفسية ما كانتش ملائمة، ذهنيا ما كانوش حاضرين، خط الوسط مش موجود، الترتيب والتمركز للاعبين يعني غير قائم، كانت مباراة سيئة جدا.
0: عن جد خيبة أمل، شو النفسية؟ يجوا شوفونا إحنا 3 سنين بالحرب نفسيتنا عطلة.
1: صارت بالمناسبة مع المغرب أيضا، صحيح. المغرب مثلا أيضا قدموا مباراة سيئة خلافا لمصر، يعني مصر مثلا خسرت المباراة أمام الأرجنتين وهي خسارة طبعا ظالمة ومجحفة، ولكنهم قدموا مباراة رائعة. وعلى فكرة بنفع تخسر مع أنك مقدم مباراة جيدة، يعني على الأقل يعني بتقول بينك وبين حالك أنه قدمت أقصى ما لدي يعني وخسرت. هذه هي الحياة. بس أنه تقدم مباراة سيئة أو تخسر يعني هذه.
0: قبل ما أخذك على المباراة السياسية، أنت شو توقعاتك بالآخر؟ مين يعني بعد في طبعا مباراة الليلة، بس أنه مين
1: هو؟ أنا أي شيء يؤدي لعدم تأهل الأرجنتين أنا بأيده.
0: شفتوا ليش محمد صديقي بالحياة إسدين يزعلوا مننا للترف؟
1: يزعلوا أنا خلص ما.
0: اللي بحبه ماسي متطرف
1: أنا جدا، بطلت تفرق معايا. بس المشكلة وين المشكلة؟ أنه أنا صراحة عفاف يعني خلص بما أنه سيره وانفتحت من أول المونديال كل منتخب بشجعه بروح، فلذلك قررت أشجع الأرجنتين يا جماعة
0: الخير
1: في المباراة الجاية مع الأرجنتين.
0: طيب بنستنى النتيجة الليلة. طيب محمد، من المونديال خلينا نرجع على أحوالنا وشو عم بيصير معانا. أول إشي بعد 104 أيام تقريبا إحنا عدينا على موعد الانتخابات 27 أكتوبر، ولكن السؤال اللي عم ننسأله أنا دي أحول لك إياه، بما أنه يعني عاد التوتر مع إيران للواجهة وكل موضوع يعني الضربات الأمريكية ورد إيران على دول الخليج، هل وارد سيناريو أنه يتم تأجيل الانتخابات؟
1: يعني أولا دعينا نتحدث في هذا الموضوع بشقين أو باتجاهين. هل الأمر ممكن؟ يعني هل يمكن أن تتأجل الانتخابات؟ نعم. تقنيا نعم، كنا قد رأينا مثلا انتخابات السلطات المحلية تأجلت في إطار الحرب، أجريت في مناطق معينة، مناطق أخرى أجريت بعد ذلك. فلذلك من الناحية القانونية إذا كان هناك مبررات ومسوغات قانونية وإذا استوفت الشروط اللازمة يمكن. الآن ما هي الشروط اللازمة؟ هذا هو الأمر الأهم. على سبيل المثال يعني رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل وهو نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ كان قد سربت له محادثات في الآونة الأخيرة يقول فيها بأنه يعني ممكن أن تتأجل الانتخابات. هذا وارد مثلا إذا حدثت حرب كبيرة وهناك سقوط صواريخ بشكل كبير جدا وقصف كبير جدا على إسرائيل ولا يوجد أي مفر آخر ولا يوجد أي طريقة أخرى ويجب أن يكون الأمر يعني مؤقت ويجب كذلك أن يكون هناك فترة ومهلة زمنية يتم فيها تحديد موعد الانتخابات مع شروط صارمة وضوابط كذلك حازمة يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات. السؤال الأهم هنا هل نتنياهو يريد ذلك أم لا؟ وهل نتنياهو يستطيع أن يعني يؤثر على ذلك أم لا؟ وهنا يوجد عدة سيناريوهات. يعني مثلا في موضوع إيران أنا أعتقد بأن القرار ليس بيد نتنياهو عفاف، يعني حتى لو أراد نتنياهو يعني يمكن مثلا طبعا بكرة إسرائيل تقرر أنها تقصف إيران وساعتها الحرب فعلا تندلع، يعني الأمر وارد. هل الأمر يعني بهذه السهولة؟ الإجابة هي لا.

0: لأن الجمهور الإسرائيلي أيضا سائمة من الحروب، هناك حالة من التعب، هناك حالة من الإرهاق من كل الموضوع الحروب، المجتمع والاقتصاد والمؤسسات التعليمية وكل هؤلاء يبحثون عن يعني إمكانية العودة إلى الحياة الاعتيادية، فتيجي تعمل لهم حرب علشان تأجل الانتخابات. صحيح. لربما هذا سيكون من أكبر الأمور التي ستؤثر سلبا على نتنياهو وليست إيجابا، فلذلك أعتقد في نهاية المطاف نتنياهو يعني على الأقل يبدو حتى هذه اللحظة بأنه لم يتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات أو بإلغائها أو يعني القيام بأمر ما لتأجيل هذه الانتخابات. هناك سيناريو لا يقل أهمية أو لا يقل دعينا نقول إثارة للقلق لمن يتابع ما يحدث في الانتخابات، وهو سيناريو متعلق في المجتمع العربي بأنه يمكن أن تجرى الانتخابات وأن تجرى في موعدها، ولكن أن يتم التأثير على هذه الانتخابات لكي يتم التأثير على نتائج هذه الانتخابات. على سبيل المثال يعني كنا قد رأينا طبعا محاولات سابقة من نتنياهو من حزب الليكود
1: طبعا
0: في عام 2019 إذا كنت تذكرين موضوع وضع الكاميرات أو تنصيب الكاميرات في داخل
1: مننساش هاي الأيام
0: طبعا.
1: صحيح.
0: لكي يتم تخويف المجتمع العربي من الذهاب إلى التصويت. هناك سيناريو آخر يعني نسمع عنه أكثر من جهة وجهات موثوقة بأنه ما نراه مثلا في الضفة الغربية، هؤلاء المخربون، هؤلاء الذين يعني يقومون باعتداءات على الفلسطينيين، هل من الوارد بأن يتم يعني استيرادهم لكي يقوموا بأمور شبيهة في داخل المجتمع العربي في يوم الانتخابات، تخويف الناس وما إلى ذلك ومهاجمة مراكز اقتراع وأمر ممكن. وبناء عليه كنا قد رأينا أيضا أكثر من لقاء قد عقيد في الآونة الأخيرة لرؤساء سلطات محلية بهدف بحث إمكانية تأمين مراكز الاقتراع وعدم السماح لأمر من هذا القبيل أن يحدث. لذلك هذا سيناريو مثلا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج نتنياهو المرجوة، وهو صحيح. أن يتم التأثير على تصويت العرب، أن تتراجع نسبة التصويت
1: اللي هو تصويت حاسم يمكن أكثر من أي مرة
0: يؤثر على 10 إلى 15 مقعدا في الخارطة السياسية، يمكن أن يحسم الانتخابات. فهذا من الأمور التي يجب النظر إليها والانتباه إليها. المؤكد الآن إذا ما نظرنا إلى يعني الخارطة السياسية، وهي خارطة سياسية معقدة جدا ومركبة في استطلاعات الرأي، يبدو من الواضح بأن نتنياهو لا يملك 61 مقعدا لكي يصل إلى تشكيل الحكومة. هذا الأمر الذي يقلقه، هذا الأمر الذي يحاول نتنياهو الآن أن يعني لربما يحاول إيجاد حل سحري له. ولهذا نرى بأن متصدر الاستطلاعات في عدد المقاعد وكذلك أيضا في السؤال عن مدى الملائمة لرئاسة الحكومة وهو غادي أيزنكوت، هو الذي يتعرض للهجمات اللاذعة والقوية والشديدة الآن من حزب الليكود، يتهمونه بأنه يعني يساري، يتهمونه بأنه يريد تشكيل حكومة مع العرب. رأينا بالأمس أيضا يعني إسرائيل كاتس وزير الأمن تخيلي يطالب بعفو رئاسي لإليور أزاريا الجندي الإسرائيلي الذي أدين بقتل فلسطيني وهو يعني كان ملقا على الأرض أعزل لم يشكل أي خطر على حياته. لماذا طبعا عفاف، لماذا هذه المحاولة يعني الآن فجأة رجع إلى أزاريا لحياتنا؟ لأنه من كان قائد هيئة أركان الجيش في حينها في فترة هذا الحدث مع إليور أزاريا، ومن صمم على إدانة إليور أزاريا ولم يخضع لكل التهديدات التي كانت، هو غادي أيزنكوت. أيوه. هو كان قائد أركان الجيش، وهو الذي يعني يتهم من قبل اليمين بأنه يعني وكأنه يعني حاسب هذا الجندي، على الرغم شو عمل، هو قتل فلسطيني يعني. أيوة. شو يعني والله قتل فلسطيني، لماذا يجب أن يحاسب أو أن يحاكم وأن يسجن أصلا؟ فيعني هذه محاولة أيضا لاختلاق الآن كل شيء من ماضي غادي أيزنكوت للتأثير عليه
1: ونفتح الملفات القديمة
0: ولفتح الملفات القديمة.
1: طيب الأحزاب العربية محمد، ما الجديد؟ كمان الوقت يعني مش لصالح أي حدا.
0: يعني أولا دعينا نقول عفاف يعني بأن هناك أزمة في الثلاثية أولا وفي الرباعية. بالأمس باعتقاد النائب أحمد الطيبي يعني في حديثه لراديو الناس وصف الصورة بالطريقة الأمثل، قال أردنا أن نشكل قائمة رباعية، انتهى بنا الأمر إلى قائمة ثنائية بين الجبهة والتجمع والقائمة العربية الموحدة لوحدها والعربية للتغيير خارج التحالف، لأنها فوجئت بهذا الاتفاق بين الجبهة والتجمع. الواقع الآن هو أن القائمة العربية الموحدة حسمت أمرها، هي يعني ستترشح مستقلة منفصلة عن بقية الأحزاب كما رأينا في الانتخابات الماضية، واستطلاعات الرأي تمنحها ذلك، يعني تتراوح ما بين 4 إلى 5 مقاعد، فهي يمكن أن نقول مضمونة إلى حد ما طبعا. وما يحدث في المقابل بأن القائمة الثلاثية التي كان من المفترض أن تتشكل

0: والعربية للتغيير في الغالبية العظمى من الأمور. فما الذي الآن يعثر المفاوضات؟ هي المقاعد. وموضوع المقاعد في داخل الخلاف هذا في القائمة الثلاثية بدون أدنى شك بدأ يعني يؤثر حتى على شعبية هذه القائمة، لأنه الجميع كان يعتقد على الأقل بأن القائمة العربية الموحدة لوحدها وهناك قائمة مشتركة ثلاثية. فمن المفترض كان للقائمة المشتركة الثلاثية على الأقل أن تستقطب هذا الجمهور الذي يريد الوحدة، الذي يريد أن يرى أكثر من حزب عربي معا. ما يحدث الآن هو أننا نرى العكس تماما، يعني معادلة الوحدة التي كانوا يتحدثون عنها وتحديدا في الجبهة تناثرت بسبب هذه الخلافات على المقاعد. أنت سادس أنا سابع، أنت خامس أنا رابع، وما إلى ذلك. هذا أولا يعني مؤسف على الصعيد، على صعيد التطبيق السياسي مؤسف. وثانيا مضر يعني حتى في المصلحة السياسية. هذه القائمة الثلاثية في استطلاعات الرأي تحصل على 9 مقاعد، فتخيلي أن الخلاف الآن عفاف هو على السادس أو السابع. يعني هذا من المفترض أن يكون، أو هذه المقاعد من المفترض أن تكون مقاعد مضمونة، فكيف يمكن أن يتم الخلاف عليها على الرغم من أن استطلاعات الرأي تعطي أكثر من ذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ما يحدث الآن ولكي نوضح الصورة يعني لكل من يستمع إلينا، هو أن الجبهة والتجمع توصلا إلى اتفاق ثنائي بينهما. بموجب هذا الاتفاق يحصل كل حزب على ما يريده. جبهة تحصل على 4 مقاعد بين أول 7 مقاعد وليست حتى 8 مقاعد، كانت في البداية تطلب 4 بين أول 8، الآن تحصل على 4 بين أول 7، وهذا يعني عدد يعني تمثيل كبير جدا للجبهة، وهي تحصل على رئاسة القائمة أيضا، وهذا إنجاز كبير لها للجبهة بالمفاوضات يعني أمام التجمع. وفي المقابل التجمع يحصل على يعني 3 مواقع مضمونة له، وهذا الأمر الذي يبقي فعليا يعني للعربية للتغيير موقعا واحدا فقط بالمواقع المضمونة، أو يعني موقع واحد على الأقل في السبعية الأولى. هذا طبعا الأمر الذي ترفضه العربية للتغيير وتشعر حتى بالغضب، لأن التحالف القائم الآن هو تحالف الجبهة والعربية للتغيير، فكيف يمكن للجبهة أن تلتف على شريكها وهو النائب أحمد الطيب والعربية للتغيير وأن تتفق مع التجمع دون أن تتفق معه؟
1: طب شو المساعي الآن لاحتواء هذا الأمر؟ لأنه سمعنا كمان من أمجد بالماضي هدول شركائنا وإحنا نحترمهم وبدنا إياهن بالقائمة.
0: وبعد الغضب والأزمة والتصريحات وما ذلك، نرى في الأيام الأخيرة في اليومين الأخيرين حالة من أو لهجة على الأقل أخف من الجبهة تحاول احتواء هذه الأزمة مع العربية للتغيير للتوصل إلى تفاهمات ما، بموجبها لربما نتجه إلى تقسيمة أخرى، وهي بأن يكون هناك يعني 3 مقاعد وما قعدان لكل من الجبهة، لكل من العربية للتغيير والتجمع في السباعية الأولى، ثم يأتي بعد ذلك تمثيل الجبهة. هذا المقترح الآن إلى أي مدى سيسير ذلك نحن بحاجة لكي نرى، ولكن الخلاف هو على المقاعد لكي يعني يكون واضحا للجميع، والنقاش أيضا حتى هذه اللحظة على هذه الأمور السادس أو السابع أو ما إلى ذلك. وهناك صعوبة جدية، هل سيتم تجديد المفاوضات؟ مما أعلمه هناك لربما نية الآن لعقد لقاء ثنائي بين الجبهة والعربية للتغيير لتذليل العقبات، لتصفية الأمور كما يقال، لأن هناك كان عتب وزعل وغضب حتى بين الطرفين، ثم بعد ذلك تنتقل هذه المفاوضات إلى مفاوضات ثلاثية ينضم إليها التجمع، ولربما يمكن بعد ذلك الإعلان عن تشكيل هذه المشتركة الثلاثية. هل الأمر سيكون بهذه السهولة؟ لا أعتقد، ولكن سنرى الأيام المقبلة هي لربما التي ستحدد.
1: شو بقولوا أهلنا؟ لعله خير. طيب راح نتابع. جزيل الشكر لك الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس من هذه الوقفة التحليلية. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: املما وين بنتك لما بتتعلم؟
7: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
6: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116.

0: أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستجرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
7: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
8: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: غرفة الأخبار مع فافشيني.
10: خمسة وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار. تنظر محكمة العمل في تل أبيب اليوم في طلب إصدار أمر مؤقت لتجميد قرار فصل موظفة عربية من منطقة المثلث عملت نحو 20 عاما في مكتب مراقب الدولة، وذلك إلى حين البت في الدعوة التي رفعتها ضد قرار إنهاء خدمتها. نبال عرادات مركزة المرافعة القانونية والبرلمان في مركز مساواة تنضم إلينا. نبال صباح الخير.
11: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
10: نسمع منك بداية تفاصيل إضافية عن يعني حيثيات هاي القضية، وليش أصلا يعني أنهى مكتب مراقب الدولة عمل هاي الموظفة العربية بعد 20 عام؟ شو الذرائع؟
11: نعم، من ناحية المكتب مراقب الدولة عمليا ادعائهن انه هي ما وصلت للمستوى المطلوب منها بالوحدة اللي انتقلت لها بسنة 2019. عمليا احنا بنحكي عن امرأة عربية الاولى اللي دخلت على مكتب مراقب الدولة كمدققة وتكتب تقارير اللي هي عمليا مراقبة، تقارير مراقبة. احنا بنعرف انه السياسات اليوم الموجودة في المكاتب الحكومية ملاحقة الموظفين العرب، ومركز مساواة التمس، قدمنا التماس وحققنا فيه انجاز قبل اشهر بملف التمثيل الملائم للعرب، بحيث انه احنا عملنا مسح على جميع المكاتب الحكومية وعلى نسبة التشغيل العرب الموجودة. فالقرار اللي احنا قدرنا نوصل له عن طريق المحكمة هو عمليا فرض، فرض المحكمة على المفوضية خدمات الدولة بتحضير خطة عمل اللي يقوموا فيها بتنفيذ القانون، قانون التمثيل الملائم للعرب، وبالذات في المناصب العليا
10: ومناصب عليا أو إدارية.
11: نعم.

0: فبالنسبة الامرأة اليوم اللي عم بتواجه يعني ملاحقات في المكتب، ادعاء المشغل، ادعاء المكتب مراقب دولة عمليا انه هي ما وصلت للمستوى المهني وانه القضية هي فردية. ولكن احنا بنعرف انه القضية هي قضية رأي عام، احنا بنعرف انه الملاحقات هاي مش بس بمكتب مراقب الدولة اللي هو عمليا مشغل فقط 3.7% عرب، والمشكلة هي اصلا بالمشغل الرئيسي اللي هي المفوضية اللي عمليا فيها تمثيل عربي بنسبة 2%، فما بالك بالمكاتب الاخرى.
1: يعني كيف بنفهم نبال لحتى نوضح هذا الجانب، مكتب مراقب الدولي ما قدم للمحكمة أسباب واضحة أو محددة للفصل؟ يعني بنقدر نقول هيك بالعنوان إنه المبررات ما تزال عامة قابلة للتأويل؟
0: يعني هن عمليا الادعاء عندهن إنه الادعاء إنه هي مش ما وصلت لمستوى المهني المطلوب منها بالوظيفة اللي بسنة 2019 نقلوها لوحدة تانية. يعني إذا ممكن أفوت شوي على تفاصيل، فالإمرأة هاي اشتغلت من سنة 2007 في المكتب، من 2007 لغاية 2019 يعني اكتسبت مهارات واكتسبت تجربة وخبرة ما بالك فيها خلال هاي السنوات. تغير مدير، غيروا وحدة، نقلوها على وحدة تانية تحت المراقبة، عطوها سنة. يعني واضح كان انه بالتدريج عم بيحاولوا انه يعني ياخذوا منها صلاحيات معينه، وبالاخر وصلت لمرحله اللي هي عمليا الفصل بسنه 2024. فواضح على مدار السنين انه هن مش معنيين انه يكون في عرب في هاي بهذا المكتب.
1: هاي مفارقة صارخة نبال. يعني احنا عم نحكي عن مكتب مراقب الدولي كمان. يعني هو الجهة المكلفة بمراقبة أداء المؤسسات وإنها تكشف الخلل اللي فيها. يعني هون تثار داخل هاي المؤسسة نفسها ادعاءات أصلا تتعلق بالمس بحقوق موظفة عربية، وعم نحكي كمان من باب التمييز يعني يتم تناول هذا الملف. شو خطواتكم الآن في مركز مساواة؟ كيف عم تتعاملوا مع هذا الملف؟
0: الآن مركز مساواة تقدم بطلب انه يكون صديق المحكمة. عمليا رح يعني دخل على الملف للمرافعة وللدفاع عن الموظفة، واحنا بنرافع يعني بشكل اللي هو بيحكي عن رأي عام. احنا ما بنحكي عن امرأة بشكل فردي، انما عن سياسة ممنهجة ضد نساء عربيات اللي احنا عم نحاول قدر المستطاع من خلال برامج ومن خلال مشاريع من خلال زيارات للكنيسة انه احنا نوصل لأعلى نسبة تشغيل وأعلى نسبة يعني تواجد في مواقع اتخاذ القرار للنساء العربيات.
1: صحيح.
0: وهي السياسة عمليا هي بالضبط عم تعمل ضد القانون اللي هو قانون تشغيل المساواة في فرص العمل،
1: تكافؤ الفرص في العمل.
0: وضد قانون بند 15 من قانون التشغيل في الوظائف الحكومية. ضد ما تنص عليه المفوضية عمليا مفوضية الدولة، وضد قرار اللي احنا حصلنا عليه بشهر 4 من العليا.
1: طب الآن شو توقعاتكم من هذا الملف نبال، مع كل يعني البنود الإشكالية اللي ذكرتيها وكل موضوع انه في تمييز وعدم تكافؤ فرص، وبنهاية المطاف عم نحكي على مكتب مراقب الدولة، شو التوقعات؟
0: نعم، إذا المحكمة اليوم اتخذت قرار انه القضية قضية شخصية، يعني ما عندي كتير أمل إنه الإمرأة تحصل على يعني تجميد لقرار الفصل. ولكن إذا المحكمة نظرت بالموضوع كموضوع مجتمعي وموضوع رأي عام، فبتخيل إنه هاي قضية جدا مهمة، ممكن إن هي تحصل على أمر التجميد، وبالتالي يعني إسباقية لفصل نساء عربيات بالأخص، وفصل العرب من المكاتب الحكومية زي ما شفنا بمكاتب أخرى. يعني مثل

0: نعم، مثل سلطة التطوير الاقتصادي اللي هي لحد اليوم طبعا ما انشغل المنصب محل
1: حسن توافري،
0: الأستاذ حسن توافري. نعم
1: طيب احنا
0: يعني نعم نشوف تضييقات بجميع المكاتب الحكوميه حتى بوزاره الثقافه،
1: وكانه
0: نعم.
1: صار هذا النهج وصارت هاي السياسه ممنهجه حتى في هذه
0: يعني
1: المكاتب.
0: يعني الموظف اللي مش يعني خلينا نحكي هيك بالعربي العامي، الموظف اللي مش ماشي على راسهن وعلى كيفهن او انه بيعترض على عمل معين او على سياسه معينه، فهني بيلاقوا طريقه اللي يضيقوا عليه فيها نعم. ويفصلوا عن عمله.
1: واحنا رح نتابع معكم يبال في هذه القضيه غايه في الاهميه، مثل ما حكينا هون عم نحكي هيك بشكل عيني وفردي عن هذه السيدة العربية من منطقة المثلث، ولكن هذه القضية تنطبق أيضا على كل المؤسسات الأخرى اللي ذكرتيها. نبال عرادات، جزيل الشكر لك، مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة الحقوقي، شكرا جزيلا. واحتفاء بفوز منتخب إسبانيا نختتم مع هذه الأغنية الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نلقاكم على رأس الساعة جولة محدثة على آخر المستجدات وفي ملفات الساعة الثانية أيضا، ابقوا معنا.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قتل الشاب رامي شلبي وأصيب آخر بجروح متوسطة الليلة الماضية في قرية سولم إثر إطلاق قوات الشرطة النار عليهما. ودعت الشرطة أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير إلياهو من موقع الحادث.
1: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שהוא מבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט, מנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
0: في أعقاب الجريمة التي شهدتها القرية، أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج إلغاء فعاليات المخيم الصيفي المقرر اليوم وغدا في قرية سولم حفاظا على سلامة الأطفال والمشاركين. وأوضح المجلس في بيان أن القرار جاء في ظل الجريمة وأعمال العنف التي شهدتها البلدة، مؤكدا أنه سيعلن لاحقا أي مستجدات تتعلق باستئناف الفعاليات. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 156 قتيلا بينهم 12 امرأة. في جريمة أخرى أصيبت امرأة في 30 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرمل.

0: وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى شمير سافاروفي، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون اعتقال مشتبهين. توفيت طفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغة من العمر عامين من بلدة كسيفي في النقب إثر غرقها في مسبح في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. وبحسب التقارير نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها متأثرة بحادث الغرق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلناً أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد الكهرباء والجسور. وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من أنه لن يتبقى لإيران شيء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني من دون تقديم تفاصيل إضافية. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنت كوم صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. وقالت سنت كوم إن الهجوم الذي استمر 7 ساعات استهدف مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. في وقت سابق من الليلة الماضية أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى استئناف الحصار البحري على مضيق هرمز، وفي المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها إيران، وهدد بوقف جميع صادرات الطاقة من الشرق الأوسط ردا على إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي. نقلت تقارير إعلامية صباح اليوم عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين ومخازن للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر رسمية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم توجه إلى واشنطن مساء السبت المقبل في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون تحديد موعد رسمي للاجتماع حتى الآن. وأضافت المصادر أن نتنياهو يتوقع أن يشارك خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع السناتور الجمهوري لينزي غراهام. تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد اختتام الجولة الأولى أمس من دون الإعلان عن نتائج. ومن المقرر أن يواصل الجانبان بحث الترتيبات الأمنية وآليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين من دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب دالاس في الولايات المتحدة. بهذا الفوز ضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية، فيما يلتقي مساء اليوم المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني في مواجهة نارية لحسم بطاقة العبور الثانية إلى نهائي كأس العالم. إلى حالة الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار. ختام الموجز لحظات، ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
1: راديو الناس، قصة كبيرة. راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.

0: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب. بقول لهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
1: عن جد.
2: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
1: كل الناس
3: كل الناس
4: راديو الناس دايما معي.
5: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وساعتنا الثانية، ومباشرة إلى كل ما يتعلق بموضوع الرحلات الجوية، إذ يواجه نحو 50,000 مسافر في البلاد خطر إلغاء رحلاتهم الجوية بعد تعليق سحب طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي في مطار بن غوريون، وإعادة 4 طائرات إضافية بالتزامن مع تجدد التوترات العسكرية مع إيران. هذا وقال مكتب مراقب الدولة إنه انطلاقا من احترام المدعية وحفاظا على خصوص. طيب، بما يتعلق بهذا الموضوع نتحدث لوكيل السياحة الأستاذ إبراهيم تطور. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
1: الله يسعد صباحي ست عفاف، انت وجميع المستمعين
0: كرام. ويعطيك العافية، يعني كل هاي الاضطرابات بدون أدنى شك بتأثر كتير على عملكم بشكل مباشر. خليني أسألك بداية، قديش فعليا يعني كل ما يتعلق بالحديث عن 50,000 مسافر اللي ممكن أو وارد تلتغي رحلات الجوية، هذا شيء واقعي قريب من السيناريو اللي ممكن أنه يصير؟
1: طيب خليني نقول هيك، الخمسين ألف راكب هن عبارة عن 200 ل 250 طيارة، طبعا بتعلق العدد الركاب الطيارة. فأنت لما تأخذ 200 ل 250 طيارة، دول مش موجودين أو راح ينزاحوا أو ينقوموا من الوجود تبع المطار، فيصير عندك نقص في الطيارة في المقاعد. فهذه هي أنا بعرفش إذا عندك معلومة. أنا روحت قبل يومين من بريت البلاد، وطبعا مركت في المطار، نزلت في المطار بن غوريون. الطيارة مفروض يعني تكون لازقة بالخرطوم واللي تطلع دغري على المبنى في المطار. نزل الطيارة، نزلت بعيدة في البساط، طبعا أجابونا يعني ديش أقول عدد دقائق كبيري أقول. أوكي، هذا بسبب إيه؟ وإحنا ماشيين طبعا كل اليو اس فورسز موجودة في قلب المطار. يعني المطار محتل عمليا من قبل القوات الأمريكية بعبارة صغيرة أقول. طبعا هذا بأثر عايش بأثر على حركة الطيران والملاحة في المطار،
0: وبتتأثر يعني حركة الطيران المدني بتتأثر بشكل كبير. أنا كمان أسبوع الماضي رجعت من الخارج، الطيارة يعني ذهابا أخرولنا الموعد مرتين، وبالرجعة

0: مرة، وكان وفي الرسالة اللي وصلت يعني بشكل واضح كان بسبب مشاكل تقنية لها علاقة بمصفات الطيارات المدنية
1: أو الهبوط أو خلينا نقول الموقف باركينج موقف تبع الطيارة. فأنت لما اليوم طيارة بتيجي توصل توصل فوق إسرائيل ولازم تنزل يعني كل 10 و10 لازم تكون هابطة. فبتلف بتلف لأنه مش موجود عندها المكان الصح أو فيش عندها المكان اللي تقدر تنزل وتصفيه. ليه؟ لأنه القوات الأمريكية ماخدي أغلب المناطق اللي في مطار بن غوريون. فهاي هي سبب المشكلة. يعني الطيارة اللي أنا رجعت عليها كان بفروض تطلع الساعة 15:45 أجلوها ل 16:45 أجلوها للساعة 19.
0: وهذا طبعا بيأثر على المسافرين بشكل كبير، يعني ممكن توصل لوجهتك بعد ساعات. أنا على سبيل المثال وصلت نص الليل محل ما أوصل بعد الظهر. طب كيف عم تتعاملوا مع الناس اللي بتتواصل معكم بسبب هاي
1: كتير مشاكل بهاي؟ طبعا يعني أنا كتير بقول يعني بحط نقاط كبيرة مع زبائن عنا انه اذا انت مش مرغم او مش هالقد الاشي ضروري ما تطلعش اسا بالطيران، لا خليها شوي صغيره. ولكن طبعا في احنا خلينا نقول الحويق طبعاً اللي هو الشرق الاوسط اللي هو البحر المتوسط ان كان اليونان رودس كريت، هدول الشغلات يعني شوي اقرب، يعني حتى لو تاخرت بضل الاشي انسى. المشكله الاعوص هي في الطيارات الكونكشن او في الطيارات اللي هي الاستمراريه، فهناك بصير الخلل الكبير
0: لانه كل موضوع الترتيبات مع يعني موعد الطياره الثاني كمان الناس كيف عم بتدبر اموره، انه الاولى تاخرت هذا مش بالضروره بيقول رح تتاجل الطياره الثانيه في حاله انه في شخص مسافر كونكشن.
1: لا مالهاش علاقه، وانت تنسيش انه احنا لحد الان ما رجعتش كل شركات الطيران الاجنبيه على اسرائيل، لسه ما رجعتش. احنا اغلب اعتمادنا حاليا هو على الطيارات الاسرائيليه.
0: صحيح.
1: او على الشركات الاسرائيليه. فهذا طبعا له تاثير كبير من ناحيه المقاعد ومن ناحيه الرحلات اللي راح تكون مستقبليه.
0: وبتوقع المسافرين اللي حجزوا عن طريق مكاتب السياحه وكانه كمان يعني انتم مجبورين انكم تحتووا غضبهم واستياء.
1: طبعا انت تساليش انا ايش اعمل اليوم، ايش اتعمل ايش انا وياك نفس
0: وعمليا بالضبط. يعني هي النقطة، انتم مش مذنبين ولا في اي خلينا نقول وسيلة انه تقدروا تعالجوا هاي الامور. طب فعليا استاذ ابراهيم شو يعني انتم كوكلاء سياحة بتقدروا تتواصلوا مع جهة رسمية ما، ولا انه هذا الامر امر واقع وساري على الجميع؟
1: امر واقع. يعني احنا قعدنا في المطار، وصلنا على المطار في سراييفو يوم السبت، كنا طلعنا من الاوتيل الساعه 12 تشيك اوت العادي 12:30، وصلنا المطار، المطار بعيد على نص ساعه، مش حتى نص ساعه عن على الاوتيل. مفروض نطلع زي ما حكيت لك على الساعه 15:15 اجل 16:15 وبعدين 19:00، وانت موجود غاد في المطار ما فيش عندك ايش تعمل وتاكل بعضك وتقول شكرا
0: وتوصل على الوجهه وانت شوي او كتير مستاء حسب اي ساعة رح توصل.
1: بدون شك انت تعرف لما تقعد انت يعني 5 ساعات في المطار فيش فيه اشي كمان. يعني مطار حتى خلينا نقول مطارات صغيرة يعني. صحيح. عمليا يدوب دكاني ويدوب كوسك فيها او فيش عندك ايش تعمل، انت تروح بتيجي تقعد على الكوسك بتطلع في الناس بعضها نفس الناس هي غيرها.
0: يعني لانه في ناس معاهن اطفال وعائلات ومسلمين.
1: يعني 180-190 راكب كلنا في هذه الطيارة موجودين كلاتنا بنفس المحل، يعني مش شايفين بعضنا، بس نروح نشوف بعضنا فيش ايش تاني.
0: صحيح.
1: هذا شيء مسيء طبعا.
0: أستاذ إبراهيم إحنا حاليا في يعني ذروة موسم السفر، عطلة صيفية صيف، الناس كتير هيك حجزت مسبقا إن كان فنادق وإن كان تذاكر السفر ورحلات داخلية في بعض المناطق. أكيد. شو النصيحة يعني اللي عم تعطوها الآن للناس؟
1: تبقى النصيحة بجمل صعب إحنا مجتمعنا يأخذها، لانه كل واحد في عنده راس وفي عنده حدا في البيت بنخش له لازم اطلع هون لازم اروح هون. يعني شو بدي اقول لك، فيش نصيحه معينه، ولكن انا بقول شغله واحده، اللي بيقدر ياجل سفر الطيران بهالفتره يعمله ياجله. انا هاي نصيحه، لانه تمرمط مع الاولاد في الطيران جدا جدا صعب صعب صعب يا جماعه والله العظيم. لما كنت اسمع الطفل في الطياره يصرخ ولا في المطار ومش عارفين شو بده يسووا له، يعني كان كتير مزعج. صحيح. مش لإلي يعني، أنا بتقبل مش مشكلة، ولكن في 180-190 راكب بالطيارة أو في المطار حواليك يعني. فكتير الإشي جدا بيكون، لأنه هن بيكون مستائين كمان الأطفال يعني، ما بقدر يتحملوا مش زي الكبار عندنا.
0: صحيح. وإسم الأمر إنه ما في وكأنه فئات أكثر عرضة لهي التأخيرات والإلغاءات يعني، ما نقدرش نحكي على رحلات إسرائيلية لأنه كمان الشركات الإسرائيلية عندها نفس المشكلة، وكمان الأجنبية. صحيح أستاذ إبراهيم، ولا بضل أضمن إنه نحكي؟
1: لا لا لا، لا أضمن إنك أنت القضاء تبعك مع إسرائيلي بالشركة الإسرائيلية هاي في ملاو يعني أهون لك. وخلينا نقول الإسرائيلي يعني إني بعطوك ألترناتيف أو حلول، بس بينما إذا شركات أجنبية تقول لك إحنا نطلع بس المطار عندك مسكر أو المطار ما عطوناش مجال لاندنج. فهذا شيء يعني ما بخفف، خلينا نقول أوكي إسرائيلي يعني بعطيك شوية نفس، إنما ما بأكد لك على كل شيء يكون تمام يعني. الطيارة رجعنا فيها أركية
0: شركة إسرائيلية،
1: ما تغيرش فيها إشي.
0: طب هل الناس نظرا لهاي، أكيد الكل عم بسمع من الكل يعني، هذا اللي عم بيصير معانا كمان، هذا الموضوع حاليا هو عنوان مركزي وموضوع لأحاديثنا. هل الناس عم بتجرب تروح على بدائل تانية يعني، المعابر البرية بترجع بتروح على طابة وشرم
1: يعني خليني أقول كالتالي، إنه في طبعا طبعا موضوع العقبة وموضوع الشيخ حسين أو موضوع طابة، لأن أكثر خلينا نقول أكثر الالتزام اليوم في أو أكثر التزام وجودا للناس هناك، رغم إنه في اليوم الضريبة المصرية لسه عالية لحد الآن ما زالت 120 دولار، بس رغم ذلك إنه في فيش طلب كبير زي ما كان بالمواسم السابقة، ولكن بعده هو المنطقة الأكثر طلبا خلينا نقول.
0: نعم، ويمكن أريح لبعض العائلات.
1: أسهل، لا طبعا طبعا أسهل أكيد. يعني إنك تطلع أنت ما فيش تأخير هون، فيش تأخير هناك، أسوأ تأخير ممكن أو أسوأ انتظار ممكن يكون إذا كنت قدامك باص ولا باصين في المعبر، هذا أسوأ إشي يعني. ممكن طبعا تقدر تتلاشى، أنت تقدر تأخذ ساعات معينة اللي ما توصلش فيها البساط، فأنت تقدر تعدي فيها.
0: ومع هيك الناس اللي إسا عم تحجز، وين الوجهات المطلوبة؟ لأنه ذكرت أستاذ إبراهيم طبعا أنه مش كل خطوط الطيران رجعت، وين عم بيكون الإقبال أكتر إشي؟
1: خلينا نقول اللي هو بالنسبة للمواضيع أكتر بحر مي ومأدراكة، طبعا هي رودس كريت، كوبروس تركية نوعا ما مع الأسعار بالعلالة جدا جدا. وطبعا في أوروبا هي أكثر، خلينا نقول الدول شرق أوروبا اللي بتصير عليها الطيارات الإسرائيلية، كان لباتوميز كان لسرايف، فطلع عندنا طيارتين في الأسبوع مثلا ل مونتينيغرو. هدول يعني أكثر خلينا نقول المحيط تبعنا، المحيط تبعنا اللي هو اللي نستعمل فيه أكثر الطيران الإسرائيلي.
0: طيب احنا بدنا نتمنى يعني، رغم انه قلنا النصيحه يمكن صعبه بهاي الفتره استاذ ابراهيم، بس بدنا نتمنى للجميع يعني سفره اللي تكون سهله
1: وترجع بالسلام يعني.
0: هذا اهم شيء، هذا اهم شيء.
1: بدي انوه لشغلي، اعملوا تامين يا جماعه، اعملوا تامين للسفر حتى لو ما اعتزتوش، اعمل تأمين. انا حسب رأيي
0: في تخوفات كمان على كل موضوع الآن يعني، عم تسمعوا من الناس اللي عم تتصلوا بتستشيركوا او بدها تحجز، من موضوع التوتر العسكري مع إيران، انه ترجع الحرب كمان على البلاد، عم تسأل الناس على هذا الجانب؟
1: طبعا طبعا يعني، امبارح مثلا كان اكثر من سمعت الاخبار اليوم، شوف شو طبعا كل واحد ما بسمع زي شو بطبق اللي بوصلنا من طبقه، هذا اللي نقدر نسويه، ما فيش شيء نعمله
0: يعني. بدنا نتمنى واقع أفضل أيضا بما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم طاطور الوكيل السياحي، شكرا على هذه التفاصيل وكل ما يتعلق بهذه الاضطرابات. يعني عم نسمع أنه فعليا الإلغاءات أو تأخير الرحلات مش بس لمرة، عم بيكون لمرتين أو أكثر ذهابا وأيابا، والناس فعليا عم تستاء وبتتذمر، وبصدق الموضوع مش سهل. هذا بما يتعلق بالسفر وإلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية، من هذا الملف إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات، الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في وينر

0: في النهائي من المونديال انجلترا ضد الارجنتين. عارف من راح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع او بالخليوي وممكن تربح.
1: اذا بتبعتش
2: اكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
5: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
0: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
6: أربع وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. أنوه فقط في إطار الساعة الأولى كنا قد تحدثنا عن هذه القضية، وأن محكمة العمل في تل أبيب تنظر اليوم في طلب إصدار أمر مؤقت لتجميد قرار فصل موظفة عربية من منطقة المثلث عملت نحو 20 عاما في مكتب مراقب الدولة، وذلك إلى حين البت في الدعوة التي رفعتها ضد قرار إنهاء خدمتها. تحدثنا عن حيثيات وتفاصيل هذه القضية لمركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة الحقوقي نبال عرادات، وأريد أن أنوه أنه مكتب مراقب الدولة قال إنه انطلاقا من احترام المدعية وحفاظا على خصوصيتها سيعرض موقفه خلال الجلسة التي ستعقد أمام المحكمة وليس عبر وسائل الإعلام. إلى موضوع مغاير، يشهد ملف العائلات الحاضنة اهتماما متزايدا داخل المجتمع العربي، وذلك بالتزامن مع تصاعد حملات التوعية بأهميتها في توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال المحتاجين إلى رعاية، وتشجيع مزيد من العائلات إلى الانضمام إلى هذا المسار الإنساني والاجتماعي. طبعا مش المرة الأولى أن نطرح هذا الموضوع، ولكن على ما يبدو الحاجة متزايدة لهذا الإطار الأسري أو البيئة الأسرية لأولئك الأطفال. نتحدث عن هذا الموضوع لتمام قعدان، وهي مفتشة مركزة في وزارة الرفاه الاجتماعي في لواء المركز. تمام، صباح الخير.
7: يا هلا فيك يا
6: فاس، يعطيك العافية. أهلا فيك. يعني إحنا دائما نتابع في هذا الموضوع، نتابع مع وزارة الرفاه الاجتماعي. خلينا ندخل بداية بالحاجة، يعني كيف بترصدوا الحاجة؟ هل هي حسب عدد الأطفال اللي محتاجين، أم إنه القائمة اللي من فترة يمكن ما تغيرت ومش عم بيكون في تجاوب؟ دخلينا بصورة الوضع في المجتمع العربي.
7: طبعا حسب الولاد اللي هم بيكونوا بقائمة انتظار، يعني موجودين عنا بضمن التوجهات من مكاتب الشؤون، إن كان بلواء الشمال أو بألوية تانية بشكل عام في كل البلاد. ففي عنا قوائم

0: من اللي هي بتكون معروفة، لأن حسب الجيل حسب الوضع الخاص في أولاد اللي كمان بنتظروا في مراكز طوارئ مش بس بالعائلات نفسها، وبنتظروا فترة للأسف مرات طويلة لحد ما نقدر إنه نوجد هاي العائلة اللي تكون ملائمة وتفضل النظر للأطفال.
1: تمام، قديش عم بتشوفوا بالسنوات الأخيرة فعليا في خليني أقول اهتمام متزايد مثل ما ذكرنا بالافتتاحية، يمكن تغيرت النظرة، صار في وعي أكتر لمعنى ومفهوم العائلة الحاضنة في المجتمع العربي لرعاية الأطفال اللي محتاجين؟
0: في توجهات بس للأسف لا مش كفاية. إحنا اليوم بحاجة أكثر يعني، وعم بنحاول قدش ممكن نجند بعدة أطر. في توجهات بس في مخاوف مرات من التوجه نفسه، فكثير مهم إنه العائلات تفهم يعني شو المعايير شو الأشياء اللي حسبها إحنا بنختار هاي العائلة. في مخاوف مرات من شو بسمعه أو من محلات اللي هي مش مصادر مهنية، فمهم جدا إنه العائلات تفهم شو القوانين أو الشروط للعائلة الحاضنة اللي بحددها، يتوجهوا ويفهموا أكثر بعمق يعني شو متطلبات المطلوبة منهم، شو الأشياء اللي ممكن تساعدهم إنه يتوجهوا يفهموا أكثر.
1: نعم. كيف عم بتحاولوا أنه فعليا خليني أقولك تجاوبوا على الأسئلة أو التساؤلات بالشكل المهني بالشكل الشفاف والواضح؟ لأنه أعتقد تمام في كتير مرات وإحنا يعني بنسمع هذا الشيء كمان كردود فعل من المستمعات والمستمعين في راديو الناس، لما بنطرح هذا الموضوع مش دايما الناس الأسئلة اللي موجودة هيك في ذهنها بتطرحها على العنوان الصحيح. كيف بتحاولوا توصلوا المعلومات المزبوطة؟
0: أول إشي العائلات عادة تتوجه أو بشكل مباشر للمنظمات المرافقة اللي هي موجودة بالشطح يعني للعائلات. في عنا 5 منظمات في الدولة، في منظمة سامت اللي هي بتعطي خدمات للقدس وللجنوب، في كمان منظمة شاحر في القدس وبشكل عام بكل الدولة، في كمان منظمة أورشالوم، في أدنام اللي هي كمان بكل الدولة، وفي منظمة متاف في الشمال كمان. فهاي المنظمات ممكن تعطي أجوبة دقيقة للأسئلة كلياتها. بشكل عام العائلات بتتوجه للمكاد عندنا في الوزارة 118 يعني بشكل مباشر هيك بطلبوا شرح معين، ممكن يعطوهم شرح أولي وبعدها يوجهوهم حسب مكان السكن تبعهم للمنظمة اللي ممكن ترافقهم في كل هذا المجال. فبالأول بنعمل معهم هيك لقاءات أولية، بعدين بنعمل زي مساء يعني لقاء مسائي مع العائلات اللي بنشرح بشكل مكثف وبتجاوب على كل الأسئلة اللي بتطرحوها. وإذا شافوا أنه في هناك احتمال عن جد أنه هاي العائلة تتقدم أكثر في المسار، فممكن يتعين معها لقاء مباشر اللي فيها المركز نفسها توصل عندهم تعرض عليهم الموضوع تحكي معهم. وإذا كان في هناك عن جد أنه كان في شروط مناسبة وهم بيجاوبوا عليها، فممكن عن جد نتقدم أكثر في تشخيص العائلة هاي من خلال جمع مستندات، من خلال جمع توصيات، من خلال طبعا مقابلات عميقة مع العائلة نفسها، مع الأطفال في العائلة، مع كل من يعني أشخاص اللي ممكن يكونوا متعلقين في المسار هذا.
1: تمام، كمان من منطلق يعني خلينا نقول هيك رفع الوعي، شو المفهوم الخاطئ اللي من متابعتك بتحسي إنه هو كتير سائد وبيهمك إنه اليوم هيك نكسره ونوضح يعني جانب معين يمكن الناس ما أخدي فكرة مغلوطة عن موضوع العائلة الحاضنة؟
0: أول إشي اللي انطرح كثير يعني آخر فترة وأنا سمعت إنه الفرق بين العائلة المتبنية للعائلة الحاضنة، يعني كثير في ناس بتفكر إنه العائلة الحاضنة هي نفسها التبني يعني، وشوي في عنا مفهوم مغلوط بالموضوع من ناحية إنه كيف الشرع بتطلع على الموضوع بالنسبة لموضوع التبني. العائلة الحاضنة هي بتختلف عن العائلة المتبنية طبعا، اللي هي إطار مؤقت، إطار لفترة محددة عادة، وبديل لعائلة الطفل لفترة محددة اللي فيها بتأخذ على عاتقها هاي العائلة علاج الطفل، كفالته، مرافقته، تطوره من كل الجوانب. أيوة. بينما التبني هو لأفق بعيد يعني لجيل اللي خلص يعني حتى من ناحية نسب بيصير الإشي بيختلف. فلا هنا احنا بنحكي عن عائلة اللي هي بديلة، ممكن تكون لفترة قصيرة وممكن لفترة طويلة كمان حسب وضع الطفل، حسب حاجياته، حسب القرارات اللي بتتم بكل هذا الإطار. إشي ثاني بالنسبة لنوعية العائلات، يعني كثير مرات مثلا إن نقول عائلات أحادية الأسرة ما كانتش تتوجه حتى لطلب يعني.
1: اليوم

0: صار في اهتمام يمكن لأنه توضح كمان هذا الجانب وكأنه اللي خصه بالمعايير أو شو الشروط اللي لازم تتوفر. تمام. اللي اليوم من الأشخاص الكتار اللي عم بسمعونا بده يستفسر، خلينا نقول كخطوة أولى لمين بتوجهوا، مين العنوان الصحيح؟
1: أول إشي للمكيد نفسه ل118 بشكل مباشر على أساس يتم تصنيف العائلات حسب المكان استخدام، وتوجيههم للجمعيات اللي هي مرافقة للعائلات الحاضنة اللي هم في عندهم كل جمعية مركز للتشخيص ولترتيب للأولاد موجودين في الدائرة.
0: رسالة أو يعني مقولة بتحب تختتمي فيها، على اعتبار كمان أنه دايما مهم نوصل هيك الصوت من الأشخاص اللي بيقدروا يجاوبوا على هاي الأسئلة وينشروا هذا الوعي؟
1: أنا بوجه رسالة مش بس للمختصين، أنا بوجه رسالة كمان للعائلات نفسها إنه تفحص وتسمع وتسأل العائلات اللي بترافق الأولاد. يعني كثير مرات لما بتسمعي العائلات وشو واجهته والإشي ما كانش هوين، بس بعد فترة لما بتسمعي قديش وصلوا لقمة الاكتفاء والرضا والعطاء اللي بحسوه، فبتحسي قديش الإشي عن جد بعطي معنى للعائلة نفسها حتى مش بس للطفل يعني. فكثير مهم جدا هذا الجانب إنه هم يسألوا ويكونوا بتواصل مع عائلات ويسمعوا تجربتهم.
0: صحيح، والتجربة الإنسانية دائما يمكن هيك بتقرب أكثر الصورة بشكل أوضح. تمام، جزيل الشكر إليك على هذه المشاركة، وإحنا أكيد رح نتابع معكم أيضا في هذا الملف الإنساني قبل أي شيء. تمام قعدان، مفتشة مركزة في وزارة الرفاه الاجتماعي في لواء المركز، شكرا جزيلا. طيب، من هذا الموضوع، من هذه القضية الإنسانية، إلى موضوع مغاير يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية توسعا متسارعا مع اعتماد شركات عالمية عليه لفرز المتقدمين للوظائف في المراحل الأولية، ما يسرع عمليات التوظيف ويزيد كفاءتها وسط تحذيرات من تحديات تتعلق بالدقة والعدالة. سلوى كيال مديرة الموارد البشرية في مركز الحداثة ابتكار بيسكامب، صحيح لفظت الاسم سلوى؟ صباح الخير.
2: صحيح،
0: اهلا وسهلا فيك سلوى. اي حدا يمكن بسمعي هذه التفاصيل بفكر انه المعظم بفكروا على العكس، يعني انه هذا مش اشي جيد وايجابي، لانه قديش ممكن نعتمد على ذكاء اصطناعي انه يصنف، انه يشوف مين الاشخاص المناسبين للوظائف وان كان في المراحل الاوليه؟ انت شو وجهة نظرك؟
2: أول شيء عشان نخفف الضغط على كل الأشخاص اللي عم بدوروا على العمل، الـ AI يستعمل أو الذكاء الاصطناعي يستعمل مش بكل الوظائف لخبز المرشحين أو لمراحل أولية مثل مقابلة عمل صوتية اللي هي بقبال voice bot. فالـ AI أجا عشان يساعدنا إحنا كمسؤولين على التوظيف إنه نتخذ قرارات بشكل أسرع. لما إحنا بوصلنا سيارة ذكية بشكل كبير، مئات أو ألاف السيارة الذكية أو شركات كبيرة اللي بتستخدم الـ AI اليوم في الأنظمة تبعت تتبع عمليات التوظيف في شركة في عندها. فإحنا
0: يعني ممكن كأداة سلوى يكون فعليا في إله هاي الجوانب الإيجابية، وأنا بدي أشدد لأنه ذكرنا أنه عم نحكي على يعني فرز المتقدمين بس بالمراحل الأولية، بعد هيك يمكن يعني المراحل بتكون الاعتيادية ومقابلات وما إلى ذلك، بس ممكن أنه نعتمد على الذكاء الاصطناعي ويكون عادل ويكون منصف بما يتعلق بهذا الجانب؟
2: للاي في ايجابيات وسلبيات، اكيد مش رح يكون عادل بشكل منصف او كبير لانه بعد في تغييرات على الذكاء الاصطناعي، بس اكيد احنا بنستعمله والشيء بشكل يومي بشغلنا. من في بالتوظيف احنا بنشتغل بوجهتين، في وجهه اللي احنا بندور على الاشخاص وبنستعمل الاي اي في كوسيلة، وفي اللي احنا بنستقبل السيارة الذاتية وكمان بنستعمل الاي اي بفرز السيارة الذاتية.
0: ومن موقعك هيك في إدارة الموارد البشرية سلوى، يعني شو الحدود اللي مش المفروض إنه يتجاوز الذكاء الاصطناعي بهذا الموضوع؟ يعني هذا من المجالات اللي إحنا دايما باعتقادنا بوعينا هيك مترسخة فكرة إنه بكل المراحل بما في ذلك المرحلة الأولية المفروض التعامل يكون يعني من بشري لبشري، فهون إحنا عم نقول كمان هون دخل الذكاء الاصطناعي، شو بتشوفي حدود هذا الإشي؟
2: الاي اي مش رح يستبدل بالاخر المسؤول عن التوظيف او اللي بفحص السيرة الذاتية. بعد اليوم كتير شركات بتعتمد انها هي بتفحص السيرة الذاتية وهقل الاي اي، بس اللي بيستعمل الذكاء الاصطناعي بالمراحل الاولية هي كيف نلائم

0: أكيد إحنا أكثر إشي بنعتمد على إنه كل شخص لما يجي يقدم على وظيفة يقدم عن طريق أشخاص موجودين في قلب الشركات أو يتعرف عليهم من خلال مشاركته في برامج اللي يقدر يتواصل معه بشكل وجاهي أكثر، وهيك ساعتها بيوصل بشكل أسرع. وكمان غير إنه يلاقي مثير ذاتية حسب الكيورد أو الكلمات المفتاحية تبعت الوظيفة في السيرة الذاتية تبعتهم، وتكون طبعا باللغة الوظيفة. إذا كانت الوظيفة في اللغة العربية فالسيرة الذاتية بنبعثها في اللغة العربية وإلى ذلك، صحيح. كمان العبرية أو الإنجليزية، صحيح.
1: طيب بدنا نتمنى للجميع التوفيق، ودايما بنقول هيك كمان الاستعانة بالاي تكون بحذر. سلوى شكرا على هاي الإضاءة وهي المشاركة معنا بما يتعلق بهذا الموضوع. سلوى كيال مديرة الموارد البشرية في مركز الحداثة حداثة ابتكار بيسكام، شكرا جزيلا. إلى فاصل، من بعد الفاصل نواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
18: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
19: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
0: والله بعلم مهندس بألمانيا.
19: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
0: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
16: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 42 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم.

0: نواصل معكم في ملفاتنا ومباشرة إلى أسعار الذهب. يعني إحنا منتابع هذا الموضوع وكل تغير بالفترة الأخيرة يطرأ على أسعار الذهب. الآن نتحدث عن ارتفاع مجدد على ما يبدو خلال الساعات الماضية بنحو 2%، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 1% مطلع الأسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز منطقة الخليج وما تثيره من مخاوف بشأن أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. أستاذ محمد صلاح كنعني صاحب محل مجوهرات في مدينة عرابي ينضم إلينا للحديث مجددا عن هذا الموضوع. يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: صباح الخير أختي وإلك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. يعني إحنا دائما هيك نتابع في موضوع التغيرات اللي عم بتصير في أسعار الذهب. قبل الأسبوع تقريبا كان في انخفاض وإسه عم نحكي على ارتفاع بنسبة 2%. أنتوا يعني أشخاص موجودين في هذا المجال، كيف عم بتتابعوا هاي التغيرات وشو دلالة هذا الارتفاع؟
1: طبعا أختي خاف، الصحيح إحنا في هاي الفترة الأسعار متقلبة جدا، وإحنا منتابع على مدار الساعة وحتى أقل من ساعات، يعني كل بيعة وكل شروة إحنا عم نفوت ونطلع على السعر، والإشي بأثر كثير. السوق يعني متقلب والسعر العالمي متقلب جدا، والإشي بحطنا بحيرة دائما. يعني الإشي صعب علينا من ناحية شغل، أي فترة بتمر علينا كأنه عم نلعب قمار في الشغل.
0: يعني هاي التقلبات فعليا عم بتأثر عليكم بشكل مباشر ومش سهل التعامل معها أستاذ محمد، كيف عم بفهم؟
1: طبعا يعني السعر بكون، وإحنا عم نحسب للزبون سعر وبعد بخمس دقائق بكون سعر ثاني، فالإشي بغلط كثير على شغلنا وبأثر عليه، فمجبورين نأخذ احتياطاتنا في هذا الشغل في طرق معينة حتى نقدر نحافظ على رأس مالنا وما نخسر.
0: طب أستاذ محمد، يعني قد يتبادر هذا السؤال الأذهان لما منقول إنه أسعار الذهب ارتفعت بنحو 2%، قرب لي أكتر الصورة، بأي نسبة بفرق بالسعر وكيف بنحسب للناس اللي بدها تشتري؟ طبعا
1: 2% على كميات صغيرة هي مش كتير فرق، يعني بتحكي 2% تقريبا اليوم هن ما يقارب 10 شيكل في الجرام. إذا قطعة صغيرة زي خاتم زي سوارة صغيرة زي إشي خفيف ومش كتير بيأثر، يعني ممكن يأثر بقطعة صغيرة لحد 100 شيكل. بس إذا الحكي عن كميات وعن أشياء اللي هي ثقيلة، عن مجوهرات ثقيلة، فالإشي بيأثر فعليا.
0: وعليكم أنتوا كأصحاب محلات اللي كل الوقت بدكم يعني تجدد وتواكبوا وترضوا الأذواق، كيف بيأثر الارتفاع؟
1: صحيح، المشكلتنا لما بيكون السعر واطي منبيع كمية وبدنا نجيب محلهن والسعر صار مرتفع، فهنا بالنسبة لنا هي خسارة. يعني إذا أنا بعت كيلو ذهب على مدار فترة في سعر معين وأنا حطيت المصاري كاش وبعدين بدي أجيب فيهن بضاعة على سعر بعد ما ارتفع، هي بالنسبة لنا خسارة.
0: طب شو نصائحكم اليوم أستاذ محمد للناس؟ يعني إحنا بنعرف من فترة كمان نحكي مع حضرتك في ناس اللي لما كانت تنخفض الأسعار تستثمر وكأنه تشتري ذهب، في ناس اللي كانت تستنى هاي التغيرات لتشتري وتضب للمناسبات، اليوم شو بتنصحوا الناس اللي معنية؟
1: صحيح، اولا بالنسبه للسوق الناس اليوم متشجعه على المشترى كثير، لانه مع الارتفاع 2% بس بالنسبه لست اشهر لورا احنا السعر نزل، يعني كانت الأونصة وصلت بشهر 2 تقريبا 4,000 و5,300 دولار، اليوم بنحكي عن 4,050 دولار تقريبا السعر الأونصة، فالإشي أثر ونزل السعر مع انخفاض الدولار بالمقابل بنفس الوقت وأثر على السعر كثير. فكان الجرام يوصل ما يقارب 480 ل500 شيكل، اليوم عم نبيع بين 390 ل420 شيكل الجرام. فالإشي شجع الناس تشتري، مع انه يعني الوضع الاقتصادي مش باحسن حالاته مع الناس.
0: صحيح.
1: والشيء عم بيأثر على المشترى شوي، يعني صحيح. اللي كان يشتري قطعه ب20 و30 ألف شيكل صار يطلب نفس القطعه اخف وزن مثلا عشان يقدر يدفع،
0: يعني الناس عم بتعيد حساباتها كمان نظرا للاوضاع الاقتصاديه وغلاء المعيشه حتى لو هي فتره مناسبات كمان. استاذ محمد جزيل الشكر لك على هذه المشاركه، رح نتابع معكم ايضا في هذا الملف، يعني اعتقد بالذات في هاي الفترات هيك بهم الناس للسبب اللي حكينا عنه، في كتير مناسبات وان شاء الله دائما بتضل مناسبات سعيده. استاذ محمد صلاح كنعني صاحب محل مجوهرات في عرابي، جزيل الشكر لك. من عرابي إلى الفضاء، أشعلت الصين المنافسة في سوق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعدما حققت خطوة مهمة نحو استعادة أول معزز بدلا من التخلص منه بعد كل رحلة

0: في خطوة قد تساعدها مستقبلا على خفض تكاليف إطلاق الأقمار الصناعية. دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير لك عفاف وجميع المستمعين.
0: ترجم لنا الافتتاحية أو التعهيد اللي أنا حكيته هيك بشكل مبسط عن شو عم نحكي وشو بغير في كل هذا المشهد.
1: يعني أول شيء التطور الصيني هو مفاجئ، لكن من ناحية ثانية غير مفاجئ، لأن الصين عم بتحط كل قوتها في اللحاق في أو في تخطي الولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يتعلق في كل البرامج، ولكن خصوصا في برامج الفضاء. يعني في مشكلة، يعني أول شيء لما إيلون ماسك يعني قدر إنه يعمل الصاروخ فالكون 9 اللي الجزء الأساسي المعزز تبع الصاروخ اللي هو الجسم أو القسم اللي بيساعد على نقل الصاروخ واختراقه للغلاف الجوي، يعني اللي بحته كل الطاقة اللازمة لمكافحة الجاذبية والغلاف الجوي وإيصاله إلى المدار. يعني هذا القسم هو المكلف جدا وهو المعقد من ناحية تركيبة صناعية. إيلون ماسك قدر بال 2015 إنه يبني صاروخ اللي يقدر يستعيد المعزز هذا، وهذا أدى إلى إنه يعني اليوم سباق الفضاء بحاجة إلى تطوير الجوي. إحنا في عهد الأقمار الصناعية الكيوبسات المصغرة الصغيرة، وحتى انت تقدر يكون عندك منظومة كبيرة جدا، هناك عن أقمار صناعية بحجم 10 في 10 في 10 سنتي، فحتى تقدر تطلع صاروخ للفضاء هو عملية مكلفة جدا جدا. إعادة تدوير هذا القسم من الصاروخ يؤدي إلى خفض مخيف لأسعار نقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء. الصين كانت بأزمة كبيرة من هاي الناحية، لأنه ما عندها هاي التكنولوجيا، يعني كل ما بدها تطلع كيوبسات صغير تحتاج إلى طاقة ومصاريف كبيرة ويعني سنوات أو ساعات عمل طويلة جدا. مقدرة الصين أو نجاح الصين فإنها تقلد نوعا ما، يعني هي خطوة لازالت بحاجة إلى عدة براهين، ولكن إعلانها عن هاي الخطوة إنها أعادت المعزز إلى الأرض، يعني يجب الآن عليها إنها فعلا تحاول تشوف إذا رح تنجح في إعادة استعماله، ولكن إعادته إلى الأرض هذا بيقول إنه الصين يعني قاب قوسين أو أدى إنها تخترق الهيمنة الأمريكية.
0: أنا كنت رح أسألك تحديدا إذا هي، يعني أنا مش كتير متعمقة بالموضوع، إذا الهيمنة أمريكية ولا غير أمريكا، ولكن على ما يبدو هذا التطور كمان يعني بيحمل مش بس أبعاد علمية، كمان اقتصادية كيف بنفهم دكتور؟
1: اقتصادية وعسكرية، يعني
0: عسكرية واستراتيجية
1: على الحروب الموجودة اليوم. يعني اليوم إيلون ماسك عم بتحدى العالم في إنه ما بتقدر تقطع إنترنت أو اتصالات عن أي مكان بالعالم، لأنه عنده منظومة اللي هي ستارلينك، اللي عن طريقها أنت اللي هي الأقمار الصناعية الصغيرة، يعني عن طريقها بيقدر يعطي إنترنت ويعطي اتصال لأي منطقة في العالم بده إياها. الصين ما عندها المقدرة لحد اليوم مثل ما إيلون ماسك عنده. هاي وهاي من ناحية، من ناحية عسكرية هي تطور مهم جدا جدا. من ناحية اقتصادية كل شيء، كل التطور العلمي اليوم خصوصا تطور المواصلات، الأجهزة الإلكترونية، حتى السيارات الذاتية السياقة بحاجة إلى تطوير هيئة أقمار صناعية، يعني بحاجة لأعداد عشرات آلاف الأقمار الصناعية تكون في المدار. فهي كمان خطوة اقتصادية مهمة جدا اللي لحد اليوم مهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية. فطبعا اختراق الصين لها راح يؤدي إلى يعني تطور اقتصادي كبير جدا وعسكري أيضا للصين.
0: طيب، ونحن نتابع أيضا في هذا الشأن. شكرا لك على هذه الإيضاحات دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، صباح الخير. ومن الفضاء إلى المونديال. وصباح الخير بنفع تكون بالإسباني للزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
2: أولا صباح الخير
0: عفوا لك المستمعين. يسعد صباحك. يلا لخص لنا أول إشي مباراة مبارح قبل ما نسألك على توقعاتك لليوم.
2: طبعا تأهل المنتخب الإسباني لنهائي كأس العالم 2026 بعد أن فاز 2-0 على فرنسا في نصف النهائي. مايكل أويرسابال افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد خطأ اللي ارتكبه لوك ديني، نفسه لوك ديني طبعا عادة، وبيترو سكور وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58. إسبانيا بطلة أوروبا حجزت المقعد في النهائي وهي تنتظر طبعا أن الفائز الليلة بين إنجلترا والأرجنتين. أما منتخب فرنسا سيواجه مباراة مركز تحديد المركز الثالث بقيادة كيليان إمبابي ومايكل أوليسي وخيبة الأمل الكبيرة. رأينا بالأمس دفاع قوي يحصد البطولات رغم الهجوم يعني خارق للفريق الفرنسي، إلا أن إسبانيا فرضت السيطرة منذ البداية، ضغطت بقوة على المنتخب الفرنسي. وأشوف أن خط الدفاع طبعا منح بيدرو بورو فرصة التسجيل. الدفاع الإسباني تألق ولم يسمح لفرنسا سوى ثلاث تسديدات على المرمى ويعني إلى الخشبات سدد عثمان ديمبلي في الدقيقة 94. هذه فرنسا اللي قلنا ستحصد النتائج وستفوز وكانت مقنعة، إلا أنه طبعا لامين يامال وصل التفوق على كيليان إمبابي وقد مع المسيرة الصحيحة والسليمة. باعتقادي المباراة يعني لم تتعالى إلى المتوقع منها، هناك خيبة أمل لكثير من الناس بتوقع مباراة أقوى، ولكن في التالي الفرحة هي فرحة إسبانية، خيبة أمل لديدييه ديشان اللي ودع المنتخب قبل الرحيل متوقع طبعا وتسليم المهام للمايسترو زين الدين زيدان. في فرنسا يعني ما وفروا المنتخب وقالوا أن إسبانيا تفوقت بشكل واضح وقدرت درسا كرويا لفرنسا لن تنساه لسنوات طوال. أخطاء دفاعية قاتلة عفاف، لا يمكن لفرنسا الكبيرة أن تبدو بهذا الشكل. تم اختراقها بسهولة أمام تنظيم هجومي إسباني تيكي تاكا كما يعرفوا، وطبعا كلمات سابقة قرأتها في الإعلام الفرنسي بحق المهاجمين وبحق اللاعبين. إسبانيا خنقتنا في جميع أنحاء الملعب، حاصرتنا، وفرنسا طبعا استحقت هذه الخسارة. يعني من الجمل الناعمة اللي ممكن أحكي لك إياها، والصدمة واضحة. واليوم طبعا جماهير الديوك خيبة أمل كبيرة، واليوم سنعرف من هو الفريق الثاني اللي سيواجه إسبانيا، هل هي إنجلترا أم هي الأرجنتين في مباراة نهائية لا تقبل القسمة على اثنين. من جهة طبعا إنجلترا جاهزة مع كوكبة من النجوم جود بيلينغهام وهاري كين على رأسهم، وشفنا إنه الكل حكى على هاري كين، فجأة جاء بيلينغهام لوحده أخذ الفريق إلى نصف النهائي. بالمقابل عندنا طبعا الأرجنتين، ومرة أخرى التعويل على ميسي والحديث على آخر نسخة له في المونديال. فهل يتعالى ميسي وهل يحمل ميسي كل الأرجنتين على ظهره؟ نأمل لن تكون مباراة بعيدة عن أخطاء تحكيمية، بعيدة عن الفار، وبعيدة عن رواية المؤامرة اللي للأسف طغت على الفيفا والحديث على كل لسان. أتأمل فعلا تكون مباراة قوية. أتوقع أن الأرجنتين ستعاني اليوم، وممكن أيضا نروح لضربات الترجيح، وبالتالي طبعا مارتينيز حارس مرمى مميز في ضربات الجزاء للأرجنتين، ولكن كل شيء مفتوح في مباراة 90 دقيقة.
0: كتير إثارة وكتير ترقب، ورح نستنى هيك نسمع يوم غد أيضا المفاجأة والنتيجة.
2: يلا أنا
0: يعني مش عارف إيش بدي أقول لك، أكمل اللي كنا نحكيه الصبح أنا ومجادلي، أنا بدي إنجلترا تفوز. طيب. أنت شو توقعك؟ توقع
2: إنجلترا بالكاد تفوز، وبكرة نحكي إنجليزي إذا فازت. طيب. اليوم حكي إسباني بكرة
0: نجيب فراس معنا على الفقرة. جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى، نتابع طبعا يوم غد مع الزميل فادي مصطفى في زاوية الرياضة كل التحليل وآخر العناوين المتعلقة بالمونديال وأخبار الرياضة. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم على المتابعة ومرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رافقتني الزميلة ميسة عراف، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول ومرام عواودي. شكرا، إلى اللقاء.
3: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة

0: كيف بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانت آسيا الناصرة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد، شوف تقدر تتصل او تحكي تشات.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدا حدادا على مقتل الشاب رامي شلبي الليلة الماضية برصاص الشرطة في قرية سولم. وكانت الشرطة قد ادعت أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير إلياهو من موقع الجريمة.
1: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שהוא מבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח, ממנו הוא ביצע את הירי.
0: في جريمة أخرى أصيبت امرأة في 30 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرملة، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى شمير أسافة روفي، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون اعتقال مشتبهين. توفيت طفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغة من العمر عامين من بلدة كسيفي في النقب إثر غرقها في مسبح في أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. وبحسب التقارير الواردة نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها متأثرة بحادث الغرق.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلناً أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد الكهرباء والجسور. هذا وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من أنه لن يتبقى لإيران شيء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني من دون تقديم تفاصيل إضافية. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنت كوم صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وقالت سنت كوم إن الهجوم الذي استمر 7 ساعات استهدف مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. في وقت سابق من الليلة الماضية أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى استئناف الحصار البحري على مضيق هرمز، وفي المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها إيران، وهدد بوقف جميع صادرات الطاقة من الشرق الأوسط ردا على إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي. نقلت تقارير إعلامية صباح اليوم عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين ومخازن للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر رسمية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن مساء السبت المقبل في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون تحديد موعد رسمي للاجتماع حتى الآن. هذا وأضافت المصادر أن نتنياهو سيشارك خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد اختتام الجولة الأولى أمس من دون الإعلان عن نتائج، ومن المقرر أن يواصل الجانبان بحث الترتيبات الأمنية وآليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين من دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب دالاس في الولايات المتحدة. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية، فيما يلتقي مساء اليوم المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني في مواجهة نارية لحسم بطاقة العبور الثانية إلى نهائي كأس العالم. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار. ختام الموجز، دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loge في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاه صليبة
7: خاضع لشروط الحملة.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
9: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
10: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
9: وين
10: رايحين؟ على سبيس بارك.

0: كفرمندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم

0: أفضل مشروع في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
7: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
6: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
7: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق الطعم.

0: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفرمندا، ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
5: خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم

0: واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
1: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدا، وذلك حدادا على مقتل الشاب رامي شلبي الذي الليلة الماضية برصاص الشرطة في قرية سولم. كانت الشرطة قد ادعت أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قال قائد لواء الشمال مير الياهو من موقع الجريمة.
2: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שהוא מבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
1: في جريمة أخرى أصيبت امرأة في 30 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرملي، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى، وذلك فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة. توفيت الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغة من العمر 2 من بلدة كسيف في النقب، وذلك إثر غرقها في مسبح أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. ووفق التقارير نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن الفرق الطبية أقرت وفاتها متأثرة بحادث الغرق. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، وذلك جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا ووصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج، فيما شهدت منطقة جنوب خان يونس عمليات نسف واسعة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي شجاعية شرق مدينة غزة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلنا أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات لتوليد الكهرباء والجسور. وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية من أنه لن يتبقى لإيران شيء على حد تعبيره إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وكانت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم قد أعلنت الليلة الماضية انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. قالت سنتكوم إن الهجوم الذي استمر 7 ساعات استهدف مواقع لصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الساحلي بهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية.

0: وفي ردها على ذلك كانت قد ضربت إيران مواقع عدة في الخليج العربي. وصباح هذا اليوم نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين وكذلك في الكويت. إلى أحوال الطقس. يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء. ختم الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج كيف الحال. وكمان اليوم زي كل أسبوع بدنا نرافقكم في مواضيع وتفاصيل من حياتكم اليومية. نفتح نوافذ للنقاش حول قضايا بتهمكم بتهم مجتمعنا، ونستضيف أصحاب التجارب والاختصاص ونبحث معكم عن الإجابات والحلول. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وأول موضوع لحلقة اليوم هو عن الأجهزة الذكية المنزلية، اللي يعني اليوم تقريبا يمكن فيش بيت بمجتمعنا ببلادنا ما عندوش جهاز ذكي بيستخدمه في المنزل. وهاي الأجهزة عن جد تحولت للأسف للأسف لهجمات إلكترونية، ورح نفهم أكثر يعني شو يعني هجمات إلكترونية وشو يعني إنه يكون في عندك جهاز أنت مفكر إنك أنت بأمان وبتستخدمه بكل أريحية وبتستخدمه بشكل يومي، وفجأة تكتشف إنه هالجهاز عم بتنصت عليك أو عم بحول بيانات وتفاصيل ومعلومات عنك. فهل الموضوع اللي عم بيكون شائك بالفترة الأخيرة، كثير تقارير عم تتحدث وإعلامية عن الموضوع وبيحكوا إنه في هجمات إلكترونية وفي تحديات أمنية جديدة بسبب هاي الأجهزة اللي كلياتنا بنستخدمها. عشان نفهم هيك أكثر عن الموضوع ونتأكد من هاي المعلومات، معنا اليوم محرر الشؤون التقنية ومقدم بودكاست صوت التك أنس أبو دعابس. أهلا أنس.
1: أهلا أهلا يا رجاء، خوفتيني صراحة بالمقدمة بحاجة إنه يعني هيك نحكي للناس، رح نحكي صح عوالم مجنونة أما تتخيل
0: يعني أنا خوفتك أنس مثيرة. إحنا الرعب إحنا اللي خايفين وجايبينك تطمننا.
1: صحيح بنحاول.
0: طيب بداية أنس طمنا عنك كيف الحال بغض النظر عن الموضوع بعيدا عن موضوعنا.
1: فعلا فترة يعني مجنونة بالعطلة الصيفية، فأكيد الحمد لله بخير وإن شاء الله إنه مجتمعنا يكون دائما بأفضل حال
0: إن شاء الله يا رب. طيب أنس، كيف ممكن عن جد جهاز ذكي بنستخدمه داخل بيتنا كل يوم تقريبا، في ناس بالنسبة لهم صار إيدهم اليمين المساعد الأول، إنه يتحول لأداة في هجوم إلكتروني؟
1: فعلا يعني هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة أخذ زخم أكبر، يعني لأنه احنا عمليا موجودين في تسارع تقني كبير جدا رجاء، اللي مبني على العديد من الأمور. لحتى يعني شوي أكثر نبسط الأمر لمستمعاتنا ومستمعينا، فاحنا بنحكي بالأساس على أجهزة اللي هي أصبحت من أجهزة اعتيادية كنا نستخدمها باليوم يوم، حتى الثلاجة والمكنسة الكهربائية وغيرها، وأصبحت اليوم أجهزة ذكية أكثر. لما بنحكي على ذكية أكثر بمعنى أنها غالبا مرتبطة بالإنترنت، وهذا عمليا يدخلنا على ما يسمى IoT أو Internet of Things. عمليا العديد من الأجهزة صارت اليوم تشتغل بشكل تلقائي أو بشكل مرتبط مع الإنترنت. إذا بناخذ عمليا جهاز اللي صار اليوم عن جد موجود في كثير من البيوت، اللي هو مثلا كل ما يخص المكنسة الكهربائية، الروبوت اللي هي عمليا تقوم لحالها بأداء مهمة مكنسة البيت الكهربائية. من جهة هذا الأمر يمكن أكيد بريحنا وبيوفر علينا طاقة ووقت، ولكن بالمقابل هذا جهاز اللي لازم نعرف أنه في من وراء تكنولوجيا معينة وممكن تختلف من جهاز للثاني. بنحكي على اليوم صار في ثلاجات اللي بتعرف إيش المنتجات الموجودة داخلها وإيش الخضروات وإيش اللحوم اللي موجودة، وكل يعني واحدة من هذول بأي تاريخ بتنتهي صلاحيتها. فبالتالي بنحكي على العديد من الأجهزة اللي أصبحت اليوم موجودة في في بيوتنا اللي هي كمان مرتبطة في الإنترنت، جزء منها موجود يعني مشمول من خلاله كاميرات ذكية. نعم. وبالتالي طبعا كل هذه الأمور اللي احنا بنحكيها مباشرة لازم دق في بالنا نقوص الخطر أيضا على موضوع الهجمات السيبرانية أو الهجمات الإلكترونية بشكل عام.
0: طب في مصطلح كثير انذكر بالتقارير، يعني أنس لما كنت عم بمر على الموضوع وبشوف شو عم بينكتب بوسائل الإعلام والتقارير الإعلامية، أكثر مصطلح كنت بشوفه شبكات البوتنت. شو المقصود يعني بشبكات البوتنت وشو علاقتها بالجهاز الذكي؟
1: صحيح، يعني هذه الشبكات رجاء الحديث هو عن عمليا تكوين شبكة متكاملة من هذه الأجهزة اللي موجودة في آلاف عشرات آلاف ملايين البيوت حول العالم وحول البلاد. وبالتالي التأثير عليها في وقت محدد أو عمليا جمع من خلالها بيانات بشكل كبير جدا. تكوين هذه الأجهزة بشكل متطابق كثير من الأحيان بيجي مع مثلا رقم سري، وهذا الرقم السري بيكون ما يسمى ديفولت أو يعني رقم سري سهل جدا اللي معد أنه كل حد يعني اللي بيستخدم هذا الجهاز يغيره ما بعد وصول هذا الجهاز للبيت. غالبية الناس حول العالم وإحنا طبعا من بينهم ما بنغير هذه الأرقام السرية للأسف. وبالتالي اختراق جهاز واحد بيعرض عمليا كل الأجهزة للخطر. بنحكي على أدوات اللي غالبا يعني حمايتها الرقمية محدودة جدا، أولية جدا، اللي ممكن كثير أحيان حتى لمبتدئ أنه يقوم باختراقها.
0: بعرض باقي، يعني عفوا أنس بدي أتوقف، بعرض باقي الأجهزة الموجودات بالبيت الثاني الذكية مجرد ما واحد منهن يخترق.
1: إما الاختراق بيكون على واحد من الأجهزة وبالتالي على الواي فاي البيتي اللي من خلاله مرتبط الكثير من الأجهزة على ذات الشبكة، أو على عمليا كل الأجهزة المشابهة اللي موجودة في بيوت أخرى. يعني مثال، إذا احنا بناخذ على سبيل المثال أي جهاز مثل المكنسة، مثلا البيوت اللي في لها عمليا القفل اللي هو مرتبط يعني ببصمة أو مرتبط بتعرف على الوجوه أو أي واحد من هذه الأدوات للتعرف، وبالتالي مثلا أنه في مخترق قام باختراق هذا القفل. بقية الأقفال الموجودة في البيوت الأخرى في حول العالم أو في بلد معين ممكن عمليا إذا ما غيروا فيها هذه الإعدادات أنه يتم اختراقها في ذات الحين. يعني لحتى نشبه الأمر بشكل شوي أكثر متطرف، مع أنه كمان مرة بس للتشبيه يعني ما نخاف لهذه الدرجة، ولكن إذا شفنا ومنتذكر الهجمة اللي حصلت في لبنان خلال عمليا ما يسمى عملية البيبر اللي من خلالها تم السيطرة على كل الأجهزة في آن واحد في ثانية واحدة. هذه

0: الآلية ممكن تطبيقها على الأدوات المنزلية الذكية، وبالتالي جعل كل هذه الأدوات مثلا تتحرك بنفس الاتجاه، تقوم ببلبلة معينة، إصدار صوت معين. كثير من الإمكانيات ممكن تكون.
1: وهي هي العلامات اللي بتبين، لسه بتحكي عنها، هي بتبين إنه الجهاز عم بعرضنا لهجوم إلكتروني عم يخترق.
0: هي واحدة من هذه المحاذير عمليا. احنا عمليا نحكي على مراحل مختلفة لهذا الخطر. من جهة ممكن نحكي على شيء يعني بين قوسين بيهدد الخصوصية تبعت البيوت. احنا بنحكي على مكان اللي كل انسان منا في بيته، فبيشعر بأريحية، يلبس لباس مريح، يكون في نوع من الراحة بأنه يتكلم في مواضيع معينة. كل هذه الأمور ممكن تكون مخترقة بشكل يعني بعرض خصوصيتنا للخطر، وبالتالي لربما لا سمح الله الابتزاز أو الكثير من الأمور اللي يعني بعض المجموعات السيبريانية بتقوم فيها. هذا الخطر ممكن يعني يتحول من خصوصية إلى أمور أخرى، ولكن إحنا اللي لابد أنه نحكي عنه في هذا المكان هو عمليا أنه هذه الرفاهية اللي كل إنسان منا بيشتريها لبيته لعائلته، لابد أنه أيضا يعني يطلع على المخاطر والمحاذير اللي موجودة حواليها.
1: بس كيف ممكن يعني هل في إجراء معين لازم نعمله عشان نحمي هاي الأجهزة؟ إحنا عارفين أنه في اختراق للأجهزة الذكية اللي موجودة في البيت، بس هل في طرق معينة ممكن نقوم فيها لحتى نحمي حالنا؟
0: طبعا يعني في كثير من الخطوات اللي لربما هي بسيطة جدا، ولكن يعني بتقوم بحمايتنا بشكل كبير. الأمر الأول عمليا هو يعني أبسط مما نتخيل، هو عمليا الكهرباء. جهاز اللي فيه له حاجة بالاستخدام فهو بيكون بالكهرباء، جهاز اللي ما فيه له حاجة بالاستخدام بيكون خارج الكهرباء. البطارية أو الارتباط مع الكهرباء هو أول الأمور اللي تجعل هذه الأداة اللي ممكن تكون من أداة بلاستيك إلى عمليا جهاز ذكي. الأمر الثاني هو عمليا شبكات الإنترنت البيتية. إذا كان لابد من شبك أي جهاز بالإنترنت في البيت، فالمفضل أنه نعطيها شبكة واي فاي خاصة فيها، مختلفة عن شبكة الواي فاي المرتبط فيها الحاسوب أو اللي مرتبط فيها الآيفون أو أي جهاز ثاني إحنا بنستخدمه. هذا يعني هذا الفصل بيصعب على أي مخترق إمكانية إنه يسيطر على أدوات أخرى في البيت. الأمر الإضافي هو عمليا متعلق في الأجهزة ذاتها. يعني كثير من هذه الأجهزة رجاء بتيجي مع مثل ما ذكرنا مع رقم سري أو مع باسورد معين. هذا الرقم السري معد إنه إحنا نغير. هذه اللهفة إلنا لما نشتري جهاز جديد كثير أحيان إنه تعال نجربه، وما بعد التجربة بنعتمد على استخدامه وبننسى نغير الرقم السري الأولي. وبالتالي هذا الرقم بيكون معروف لدى أي مخترق يعني، وكثير أحيان بتكون أرقام جدا سهلة لأي إنسان يعني يتنبأ فيها، وبالتالي تغييرها بيساعد بحمايتنا بشكل أكبر. والأمر الأخير رجاء متعلق في يعني عمليا وعينا كمستخدمين. إذا شفنا هذا الجهاز في أي عطل أو أي تصرف غير اعتيادي، فلابد من يعني فحصه أو سؤال. يعني حتى اليوم مجرد يعني ممكن تعتمدوا على أي أداة ذكاء اصطناعي بتساعدكم في حماية البيت من هذه الأجهزة. وطبعا كيف ما يعني كل إنسان منا بيعرف، محاولة أنه إحنا نشتري هذه الأجهزة فقط من وكيل رسمي من أماكن اللي ممكن الاعتماد على.
1: حلو، جاوبنا على السؤال اللي بدي أسأله، لأنه اليوم في كثير شركات مصنعة لأجهزة ذكية من كثير أماكن من كثير مصادر. هاي النقطة بتفرق من وين منشتري الجهاز، وهل فعلا يعني الشركات المصنعة بتتحمل هاي المسؤولية، مسؤولية حماية المستخدمين؟
0: دخلنا على سؤال الملايين لربما المليارات. هذه الأجهزة في أغلبها يعني عمليا هي أجهزة كثير منها معقد للتصنيع، وبالتالي طبيعة الحال هي أغلى من غيرها. وإحنا كناس بشكل عام بندور على التوفير وبندور على السعر الأرخص، فكثير من الأحيان الناس بتروح على

0: الأجهزة البديلة لمثل هذه الأجهزة الذكية، وبالتالي بتعرض حالها لخطر أكبر، لأنه عمليا الشركات الكبرى يعني إما من نوابع الجودة أو من نوابع الاهتمام بالترويج ل يعني اسم شركتها، فهي بتضع يعني معايير حماية أعلى من الشركات البديلة اللي بتبحث على السعر الأوفر لأنها مثلا أقل معروفة، وبالتالي لحتى الناس تشتريها فهي يعني بحاجة أنه يكون السعر أرخص. فعمليا يعني كل ما احنا رحنا على شركات أقل معروفة أقل يعني مضمون الجودة فيها، فبالتالي لربما يكون في يعني خطر أكبر بهذا الأمر. أما سؤال المسؤولية بشكل عام، أنا بتخيل يعني هذا سؤال صعب جدا أنه نتوقع من الشركات أنه تأخذ مسؤولية بشكل كبير. عادة بيحكوا أنه ثاني موظف الشركات الكبرى بتضعه في أي قسم جديد بيكون محامي الدفاع، يعني عمليا المستشار القضائي بتم عمليا
1: توظيفه
0: بالضبط، بيتوظف بالشركة قبل ما يوظفه أول شخص بالمصنع. هذا الأمر معناه أنه هذه الشركات في كثير من الأحيان محضر حالها على عمليا بنود إلى ما لا نهاية من الخدمات. إحنا كل إنسان منا كثير أحيان لما بيشتري جهاز إلكتروني بيشوف أنه في دفتر كثير أحيان يعني حتى ممكن يكون ثقيل وفي مئات الصفحات، أغلبنا يمكن ما بيقرأه، بس هذه الكتيبات بتحمل الكثير من يعني إخلاء المسؤولية لهذه الشركات عن أي ضرر ممكن يحصل من الأجهزة. وبالتالي الأمر الأهم أو علينا طبعا كمستخدمين اللي يعني عمليا لابد أنه نرفع الوعي ونحكي في هذه الأمور مثل ما الآن حضرتك رجاء بتعملي من خلال هذا البرنامج. وأيضا على الدول يعني الجانب المتعلق بالقانون والمتعلق بالرقابة الحكومية والرقابة من السلطات اللي لابد أنه تفحص أي جهاز جديد في مجالها، يعني كمان على صعيد صحي كمان على صعيد أمني كمان على صعيد الخصوصية. كلها موجودة في هذا المكان، وبنصح الكل يعني كمان أنه يفوت على يعني المواقع الموجودة لهذه السلطات، حتى سلطة الخصوصية موجود لها موقع على الانترنت وفي كثير من المحتوى وغيرها من المؤسسات.
1: مهم المسؤولية يعني تقع على أكثر من حدا وأكثر من جهة، مش بس على الشركة المصنعة، يعني الموضوع هو اشتراكي خلينا نقول من أكثر من جوانب، كمان الشركة المصنعة كمان السلطات يعني، وكمان إحنا كمستخدمين علينا مسؤولية باختيار طبعا الجهاز والشركة اللي إحنا بدنا نشتري منها. بدي أشكرك جزيل الشكر محرر الشؤون التقنية ومقدم بودكاست صوت التك في راديو الناس أنس أبو دعابس، شكرا لإلك أنس، كان مهم نتوقف جدا عند هاي المعلومات.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. طيب هيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لأول فاصل إعلاني لحلقة اليوم، خلينا نروح ونرجع لكم بسرعة.

0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل.

في صالة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية. أيها

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وإسا بدنا نحكي عن وجبة مشهورة ومنتشرة عالميا بكل العالم، هيك وهيك بتجمع كل العالم مع بعض. بتخيل فيش بلد يمكن فيش دولة ما فيها هاي الوجبة. فعلا هي أكثر الوجبات انتشارا، وهي بتبين بسيطة للوهلة الأولى، بس السر بالتفاصيل الصغيرة اللي إحنا مش كثير مدققين فيها ومنكشفين عليها. فهالوجبة هي مثال حقيقي فعلا على مفهوم السهل الممتنع، لأنه تحضيرها ببين جدا سهل، بس حتى نوصل لوجبة متكاملة بنحتاج لدقة وخبرة ومعايير واضحة. يا جماعة عم بحكي عن الهامبرجر. يعني مين منا بعرفش إذا في حدا بحبش الهامبرجر، صراحة ما مراقش علي، بس هالوجبة فيه إلها معايير جدا مهمة، والشركات بتتبع هاي المعايير، وفي مختصين اللي بيتابعوا تحضير هاي الوجبة، بيتابعوا كل المكونات اللي بتكون موجودة داخل هاي الوجبة. في معايير معينة لازم تنعمل بحسبها وتتحضر بحسبها وجبة الهامبرجر. عن هذا الموضوع معنا اليوم المختص في تكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية والحاصل على شهادة في هندسة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية من معهد التطبيقي التخنيون، جورج نمري. أهلين جورج.
1: أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: طمنا عنا كيف الحال؟
1: نشكر الله، أحلى من هيك فيش.
0: يعني هاي نبرة تفاؤلية، الحمد لله اللي في حد هيك متفائل جورج بهالفترة. حلو الحمد لله. جورج، يعني أنت موجود خارج البلاد طبعا، ويعني أنت موجود في دولة اللي عم تعمل تقييم، صحيح؟ ولا وجبات همبرجر لشركة معينة، مش راح نذكر الاسم، بس أنت عم تعمل تقييم.
1: نعم نعم. حلو. أنا مهندس إذا انبعتت من شركة في البلاد إلى خارج لأوروبا عمليا بهدف تحسين وتطوير البرجرز في البلاد.
0: حلو. لما بتحكي تحسين وتطوير، حدا شخص عادي بحياتنا اليومية بكون شو اللي بتحتاجه هالوجبة عن جد لحتى تكون بجودة ومستوى عالي؟ شو المعايير العالمية المعتمدة لتقييم جودة الهامبرجر؟
1: حلو. الهامبرجر احنا زي ما قلتي في البداية انه منفكرها كوجبة بسيطة، ولكن هي وجبة اللي فيها عدة تفاصيل عشان نحصل على التجربة المثالية. البرجر بالآخر شو هو عمليا؟ يعني شقفة اللحمة، الناس بتفكر شوية خضرة والخبز، ولكن عمليا اللي إذا إحنا بدنا نطلع عليها كمهندس غذاء، إحنا منقسم هذا المنتج لعدة أقسام. من بلش طبعا من اللحمة اللي هو أهم إشي وأكثر إشي بركب. ليه؟ لأنه اللحمة عادة تيجي لحم البقر، في عدة تنقول بارامترز اللي نطلع عليها، إذا كان نسبة الدهون، إذا كان كيف مبنية شقفة اللحمة، قديش هي شوي، يعني قديش احنا نقدر نمضغها، في درجة معينة من المضغ

0: احنا بحاجه لها، قديش يابسه مش يابسه كمان طريه اكثر من لازم احنا بدناش اياها، قديش هي متجانسه اوكي، واهم بالاخر بعد كل هذا شو درجه الشوي تبعها. كيف بنشويها؟ في عده ادوات للشوي من الجريلر لكليمشل، في عده ادوات طبعا اللي كمان عده تعال نقول مطاعم وسلاسل مطاعم بيستعملوها. كل واحد عنده فلسفته طبعا، كل حدا في كل واحده من هاي الماكن في لها علم وهندسه من وراها، اللي طبعا الشركات اللي تحترم حالها تعال نقول واللي بدها الطعم اللي تبعها يكون طعم مثالي ومتميز وكل مره المستهلك يفوت ويذوقه فعمليا مجبور يدرسوه ويخططوه وينسوا قبل ما يطلعوا على السوق.
1: يعني جورج الأداء اللي إحنا بنشوي فيها اللحمي لحالها هي نفسها لها تأثير على الطعم اللي راح نحسه
0: كبير جدا. يعني هاي واحدة من الشغلات اللي نسويها، واحدة من اللي تعال نقول ثلاثة المطاعم معروفة في البلاد بدها تغير طريقة الشوي. وعشان هيك واحدة من الأشياء الأساسية كانت إنه تعال نبعت مهندس الغذاء تبعنا ويطلع لبرا ويشوف كيف بدول تانية اللي بيستعملوا الأداة اللي إحنا بدنا إياها شو لازم يساوي. وعمليا يعني الإشي ممكن يفاجئ المستمعين، إحنا راح نغير كل مبنى اللحمي للبرجر عشان يلائم طريقة الشوي الجديدة. بس طريقة الشوي الجديدة في إلها يعني زي ما بقولوا فوائد كبيرة، عشان هيك بدي أعملوا الخبزة هاي مش لأنه جعبالي. يعني
1: شو هاي طريقة الشوي الجديدة اللي بنحكي عنها؟ يعني
0: طريقة في طريقة اسمها الكليمشل. الكليمشل زي زي اليوم كل حدا بفوت على البيت فيه يمكن التوستر تبع الخبز
1: اوكي،
0: وشبيه جدا في له كتير حسنات في طهي البرجر اذا كان من ناحية الجوسنس يعني قديش فيه
1: العصارة.
0: نعم المضغ اللي احنا بدنا اياه، احنا بدناش كمان البرجر يكون كتير قاسي زي ما بيقولوا في اللغة العامية بلوك. والناحية الثانية بناشي يكون يعني زي النقانق يعني مطمون درجات كتير صغيرة. بدنا احنا يكون نوعا ما فيه هواء معين يعني تشوي وبالناحية الثانية كمان اللي هو متماسك، احنا بدناش البرجر يفرط بيدينا اكيد.
1: جميل. هل المعايير كمان معين؟ نعم. هل تختلف معايير التقييم بين الهامبرجر الكلاسي العادي اللي احنا بنعرفه وبين الانواع اللي شوي فيها ابتكار او الانواع اللي اكثر بتكون نباتية للناس النباتيين؟ في اختلاف بالمعايير ولا نفس الشيء عم نحكي؟
0: طبعا طبعا طبعا. لما بنحكي حاولش على البرجر العادي اللي هو برجر بقر اللي عادة نسبة الدهون بتتراوح بين 15-25% دهون، هذا منتج. وفي عندك المنتجات اليوم اللي احنا بنعرفها تعال نقول اخر 10 سنين اللي المنتجات النباتية اللي بيستعملوا بروتينات نباتية، هنا احنا بنحكي على مبنى آخر ومنتج آخر يعني بشكل كامل، إذا كان كيف نحضره، كيف نطحنه، كيف نشويه بالآخر. وحتى مع كل العلم اليوم نقدر نعرف احنا بشكل كتير واضح انه في فرق بالآخر بين البرجر النباتي وبين البرجر لا. وفي كمان اليوم إذا بتطلع على الانوفيشن يعني والتطوير في اليوم البرجر اللي هو بسموه cultivated meat، يعني اللي هو عملية مزروع في المختبر وعن طريق عدة أدوات وتكنولوجيا حديثة عم بجربوا يعملوا لحمة وبرجر اللي هو مصنع في المختبر. كمان اليوم احنا اليوم عم نتقدم بشكل كتير كبير، يعني اليوم انت عم نقول التحدي الأساسي والسعر والتجربة المستهلك، ولكن عم بنصير لسنة التقدم عم بيكون كتير كبير لدرجة انه ب 2013 كان سعر البرجر ما يقارب 325,000 دولار. عشان ناخذ برجر واحد اللي هو برجر كالتيفيتد ميت، يعني بالعربي بسموها نوعا ما يعني اللحم الهجيني او المستزرعه. بس اليوم وصلنا انه بنحكي على 20 دولار، تطور جدا كبير،
1: اختلاف كبير
0: خلال 13 سنة. بس بعده كتير غالي، يعني اليوم البرجر بشكل طبيعي بوصل شي دولار دولار ونص، اليوم احنا بنحكي 20 دولار يعني في ما يقارب 15 ضعف. لازم احنا نلاقي كمهندسين غذاء طريقة نرخص البرجر على
1: طب حكينا هيك حكينا عن معايير الـ يعني الطعم وهاي الأمور، إذا بدنا نحكي عن الشكل هل في له تأثير؟ قديش بيأثر شكل البرجر وطريقة التقديم على تقييمه؟
0: الشكل طلع الشكل بشكل عام في الغذاء كتير مهم، يعني احنا بنعرف من ناحية هندسية انه الشكل بأثر نوعا ما على 30% من التقييم الكامل للوجبة. مهم انه احنا نلاقي البرجر كمستهلك من ناحية شوي متجانس. انا يعني اذا انا بدي اطلبه تعال نقول درجه استواء ميديوم بدي ميديوم، مش انا الاقي مثلا well done او العكس صحيح. كمان انا اذا بدي اشوف كمان من ناحيه شوي تكون شوي المتجانس من كل الاطراف.

0: في البرجر. كتير كتير مهم. مثلا على سبيل المثال احنا عم نشوف بس عم ندرس خرافية انه لازم يكون البرجر السمك تبعه متساوي متجانس. انا ما بدي برجر بالاطراف مثلا يكون اطرافه رفيعة وفي النص مثلا هو كتير خميل.
1: واو دقة.
0: اول اشي دي امر طبيعي اولا مش هذا اشي مش سليم كمان من ناحية شوي لانه انا مهم كمان اصل لدرجة معينة من الحرارة في سموها core temperature او يعني درجة حرارة الآلي بالبرجر عشان انا اقتل بالاخر البكتيريا اللي بديش اياها. انا ما بدي لا سمح الله كمان اسبب تسمم للمستهلكين تبعوني. وكمان من ناحية منظر انا ما بدي برجر اللي يكون منظره اسطواني جميل جدا ومتجانس.
1: طب شو أكثر الأخطاء هيك شيوعا اللي بتقلل من جودة البرجر عن جد يعني حتى لو كانت مكوناته عالية الجودة؟
0: حلو. أولا زي ما قلت المكونات هي شيء كتير أساسي بساعد بس برضو مع أنه مرات بتكون في عنا أحسن جودة كتير مرات البرجر بطلعش زي ما لازم. أولا عدم التجانس. عدم التجانس هذا شيء كتير كتير كتير مهم. يعني مهم جدا اليوم المستمعين تبعونا اللي عنده أي مصلحة اللي خاصة بالبرجر يطلع الشغلة
1: ياريت
0: فعلا تبعه متجانس لأنه فعلا هذا الشيء كتير بيأثر وما كناش نفكر أنه هذا شيء أساسي ولكن هذا شيء أساسي. طبعا طريقة العجن إذا العجن كان عجن أقل من اللازم في عنا إحنا البرجر بيصير يفتفت غير متماسك. وإذا كمان العجن كان مفرط يعني عجننا بشكل مفرط الإشي بصير في عنا زي ما بيقولوا يعني شقف صغير كتير هون عملية بصير عندي يابس أكثر من لازم. طريقة كمان الخلط إحنا بنعرف إذا البرجر مضلنا نخلطه مع البهارات وهيك مضلنا نخلطه أكثر من لازم كمان بصير في عندي برجر كتير قاسي للمضغ فهذا كمان احنا ما بدنا اياه كتجربة مستهلك. وبالاخر كمان احنا هون حكينا كتير عن اللحم كلحمي لكن البرجر هو مش بس لحمي يعني احنا مهم نلاقي الاضافات اذا كان الخضروات
1: المكونات المكملة خلينا نسمي
0: بالملوحة المناسبة بالحموضة المناسبة بالقرمش المناسبة الخبز يكون مش رقيق كتير ومش خميل كتير لازم يكون في الخمول المناسب انه يحمل البرجر يحمل عصارته ما يتفتفت يضل متماسك وكمان مش خميل كتير.
1: حلو.
0: فعمليا كل هذا التوازن مناسب لبرجر مثالي.
1: حلو. بتأمل إنه كثير يعني من أصحاب المصالح عنا بالبلاد كونوا في كثير مصالح اللي بتبيع برجر عنا بالبلاد يكونوا يسمعوا هاي النصائح. وبدي أحكي لك يعني بهنيك نجحت إنك تفتح لنا شهية إنه إسا نروح ناكل برجر. شكرا لإلك جورج. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا لإلك المختص في تكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية جورج نمري. شكرا لإلك. إلى اللقاء. باي باي. طيب استراحة برجرية ده سميها يا جماعة. رح نروح لفاصل إعلاني الثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل. تروحوش لبعيد.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء

0: الخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: ورجعنا لكم من بعد الفاصل الثاني لحلقة اليوم، وسبدا نتوقف عند مهني مميزة خاصة. وبما أن الوقوف على المسرح وصناعة الضحك مش إشي سهل، بحتاج لحضور وجرأة وقدرة على تحويل تفاصيل حياتنا اليومية للحظات ممتعة وبتضحك. فاليوم ضيفتنا اختارت إنها تخوض التجربة هاي بطريقتها الخاصة. هي شابة عربية سيدي عربية محجبة من بلادنا، وبدأت مؤخرا رحلتها في عالم الستاند اب كوميدي. اختارت انها تعبر عن افكارها ومشاعرها من خلال الكوميديا الارتجالية. صعب يا جماعة، مش سهل. الكوميديا الارتجالية بتقدم صوت سيدة عربية بتحمل بصمتها الخاصة. بدي ارحب معاي اليوم بحلقة برنامجنا كيف الحال من حلقة اليوم رنين محاجني، الستاند ابيست من البلاد، عربية محجبة وهي مرشدة أيضا اجتماعية لطلاب في ضائقة. أهلين رنين.
1: أهلا وسهلا فيك. هلا،
0: بداية طمنينا عنك، كيف الحال رنين؟
1: الحمد لله بألف خير، نحمد الله. شكرا
0: رنين. يعني بدنا نتعرف عليك أكثر هيك بكلماتك أنت، كيف كانت أول خطواتك بعالم الستاند اب كوميدي بالذات بالعرض الأول؟ كيف اخترتي هذا المجال وليش اخترتيه؟
1: وصراحة إذا بدي أحكيه شو هو كان حلم من وانا صغيرة. رنين كانت دايما على المسرح في المدرسة الابتدائية وبالاعدادية وبالثانوية، وكان في وراها ملان كثير معلمين اللي دايما يقولها رنين صح راح يجي يوم ونشوفك عن جد على المسرح في مفاعي هيك ستاند ابست وتضحكينا وتعملينا شغلات، وكن دايما اقول اه طبعا. لما جيت خلصت الثانوية فقلت لامي انه انا راح اتروح اتعلم تمثيل. فكرت لي ممنوع منعا باتا، هذا الموضوع ممنوع، اول شيء عيب وحرام، لانه بالنسبه لها هي المسرح هو شيء مش مضبوط يعني. فصراحه احتمت في شيء محل انا تخليت عن هذا الحلم، مع انه تعلمت كذا شغلات اللي هي حلوه، بس كان الوضع جدا صعب ان المجتمع ما كانش مقبول عنده انه تروح تتعلمي هاي المهنه، لانها اول شيء هاي مش مهنه، واذا كانت اسمها مهنه فكانت اسمها مهنه بين اقواس عيب، لانه بنفعش تكوني ممثله او شو بدك تكوني ممثله.
0: كان تحدي بالنسبة لك اللي بالأول قلت خلاص بديش أخوض هذا التحدي؟
1: جدا جدا جدا يعني، وأخذتني جدا الحياة، بس أنا بالكاركتر تبعي بني آدم كثير فرفوش وكثير كوميدي، يعني بحول كل إشي لضحك يعني. رغم صعوبات الحياة وإشي، حتى أنا مع بناتي، عندي بنات مراهقات، وحتى مع طلابي، أنا كمرشدة اجتماعية لطلاب في ضائقة هم من جيل 14 لجيل 19، كل الوقت الكاركتر تبعي اللي بكربني عليهم هو الكاركتر تبعي إني أنا فرفوشي وبمزح وبضحك. حتى الأمور الصعبة جدا بحولها لشغلات اللي هي جدا حلوه ومضحكه، لانه بحس انه هاي الشغلات اللي بتكرب القلب وتخفف عنه كل هاي الضغوطات اللي احنا فيها.
0: حلو. شو المواضيع اللي بهمك تطرحيها بعروضك رنين؟ يعني لمين بتوجهي الرسائل من خلال الستاند اب كوميدي؟
1: صراحه انا بحب ادور على الشغلات اللي انا بعيشها، وانا بحس كاني انا امراه وام اول إشي، وكمان معلمه وكمان مستشاره، ام لجيل مراهقه صبايا بنات 16 و14 وولد صغير اللي هو عمره 6 سنين، فعندي هاي التفاوت. بحس احكي عن الايام اليوميات اللي عايشينها احنا كزوج كزوجي كام كام لمراهقين للمراهقه نفسها، يعني احس هاي الاشياء اللي جدا مهمه لنا في كل بيت موجوده، تمام، اللي بتحكي للكل، ما فيش حدا يعني بتعيبه. فانه انا بحس انه هذا المحل اللي إليه، وبحب احكي عن شغلات انا مركتها عشان احسها لما برتجل على المسرح، بكون احكي عن حالي انا، وبعرف انه راح يكون ملان زي بيشبهون، فانه بطلع من هاي المحل.
0: حلو. تاخذيني على العرض الاول اللي قدمتيه. كيف كان
1: قبل العرض الاول؟ كان في العرض العام السنه اللي فاتت لما انا فتت دوره فن الالقاء عند رولا لوبوس اللي هي فتحت لي هذا المجال، وقالت لي رنين انه انت لازم تطلعي هذا المحل وتبلشي اول عرض لك. كان عرض صغير اسمه فرخه يمنيه. العرض كان مضحك في انه اسم فرخه يمنيه اللي هو كان بيحكي عن التنمر اللي عشته انا في طفولتي. فرخه يمنيه هي هاي الفرخه السوداء الضعيفه. وطلع من هذا المحل. والعرض الثاني كان برضو صغير اللي هو كان ل 130 واحد في مسرح سرد، اسمه بلا مؤاخذه، اللي بيحكي برضو عن العلاقات اللي بالبيت

0: هاي الشغلات. العرض الكبير اللي عن جد كان فوكس 350 امرأة ورجل ومراهقين وبالذات فئة النساء. اخترت انه انا اكون برضو اعطي لكذا جمعيات ييجوا يحضروا هذا العرض على اساس ان المرأة تطلع من عندي عن جد مبسوطة ومرتاحة وتحس انه مش بس انت لحالك في هاي المشاكل, انه احنا كلنا بنعاني من هاي الامور والاختلاف اشي حلو وواجب يعني علينا, مجرد بس احنا نغير السويتش بالراس انه اوكي بيختلف الرجل عن المرأة بس هذا الاختلاف اللي هو واجب بيولوجيا عقليا تفكيريا بكل هاي الشغلات. فكان عرض رائع فظيع.
1: كيف كان تفاعل الجمهور والنساء على وجه الخصوص كونك وجهتيهن
0: يعني
1: كثير؟
0: متخيلش جملة انعادت على بعضها كل الوقت يا ريت العرض ما خلصش. العرض كان عبارة عن ساعة وست دقائق بدل 45 دقيقة, ولو كان في مجال انا كنت بقدر اكمل اكثر بس حبست الانفاس كلياتها كانت معي. الضحكة كل الوقت كانت, حسيت الكل طلع مبسوط ومرتاح.
1: رنين حكيتي عن والدتك في البداية لما كنت بدك تتعلمي تمثيل وكيف رفضت الموضوع. بعد ما اليوم بلشتي يعني ستاند أبست في بلادنا سيدة عربية ومحجبة, وبرجع بشدد على محجبة كمان لأنه الهوية كمان يعني الهوية الدينية كمان بتلعب دور, شو كان في تحديات اللي واجهتك كسيدة عربية بتشتغل بمجال ستاند أب؟ يعني طلعت عملت العرض الأول, الناس غير اللي مش عم بحكي عن الناس اللي كانوا حضروا العرض واللي حبوا تفاعل الجمهور, بحكي عن الناس بالمجتمع عن المحيط غير الدائرة القريبة اللي هي الأهل اللي بتغير اليوم, بتخيل اليوم تغير رأيهم بالنسبة للموضوع, بس الناس المحيطة شو قالت لك؟
0: مهم جدا أقول عن جد إنه ثقافة الكوميديا هي مش موجودة عندنا كثير إحنا العرب, بلش تطلع يعني شوي شوي. ومهم جدا زي ما قلت إني أنا مرأة محجبة وهذا الإشي أكثر إشي معروف عند الرجال اللي هم الكوميديين المعروفين كثير اليوم. أنا بتعلم عندي محمد نعمي اللي هو نجم معروف جدا والأغلب رجال مش نساء, وإذا كانت نساء مش محجبات فكان الأمر موضوع إنه شو راح تحكي, هل الكوميديا تبعتها نظيفة ولا الكوميديا الساخرة اللاذعة اللي راح توجع أو راح يكون فيها نوع من المسبيات عشان تكون هي نجمة محلها. بس أنا اختياري كان اختيار الكوميديا نظيفة جدا الهادية اللي تقدر يتقبلها الكل. أكيد كانت في جدا صعوبات إنه حدا يتقبل إنه مرأة تطلع على إنه إيش هسه بدك تتركي بيتك وتتركي شغلك وتتركها وتطلع على المسرح تعملي هاي الكوميديا والساخرة, إنك تسخري من الزوج وتسخري من الأم وتسخري من المرأة وتسخري من حالك, في إنه شو يعني تطالع لك من هذا الموضوع. في كانت انتقادات من هالنوع, وبظن إنه برضو هي محل اللي هني مش عارفينها عن جد هيتعرف على الثقافة, وبعرف راح يكون لي جدا صعوبات في كل محل راح أكونه, بس جدا مغامرة على آخر حلول صراحة, لأنه بحس إني أنا بمثل النساء هذولا اللي هذا الواجب علي إني أنا أطلع هذا الصوت, وإنه إحنا بلزمنا بكل هاي الضغوطات اللي عايشين فيها موجودين في الدولة وإن كان في المجتمع العربي إنه بنفع إني أوصل الرسالة تبعتي بهاي الطريقة, إنه حتى موضوع السلاح وموضوع الكتل وموضوع هالأشياء هاي المواضيع اللي بتوجع مرات صعب نحاضر فيها بس بنفع نضحك منها من وجعنا عشان نحاول نغير. وأنا كثير بآمن إنه إلي رسالة بهذا الموضوع,
1: وحاسة في مستقبل فن الستاند اب عنا بمجتمعنا كمان يعني بفئة النساء عم بحكي مش بس يعني بشكل عام وكمان بالنسبة للنساء.
0: أنا جدا بآمن إنه في ملان شخصيات مثلي وحتى بظن إنهن أكثر جرأة مني وأكثر أحسن من الكوميديا, بس مش قادرين يطلعوا لأسباب إنه أنا كنت في هاي الفترة أنا تزوجت وصار عندي أولاد وبدي أهتم في بيتي وبدي أهتم فيها, فنترك هاي الهوايات ونترك هاي الأشياء عدل بنقول إنه شو يطلع لنا منها بالآخر تمام. بس إنه بعرف ومتأكدة إنه يمكن أنا رح أكون الأولى بس مش الأخيرة, متأكدة رح يطلع وراي ملان وجوه وملان نساء اللي هني كمان محجبات يقولوا راين عملت الخطوة الأولى وإحنا رح نمشي وراها, وهذا المحل اللي إحنا رح نطلع منه بوجع شغلات كثير اللي هي بتوجعنا, نقدم رسالة كثير مهمة للمجتمع وبالذات المرأة لأنها مرأة أم ومعلمة وكل إشي.
1: رنين الستاند أبست اللي بضحك الناس بيبكي مرات وبحاجة مين يضحكه؟
0: أكثر حدا موجوع بالعالم هو الستاند أبست, آسفة أقول لك يعني لأنه من وجعك أنت بتطلع الضحكة, أنت بتختاري الأمور اللي أنا مركتها في حياتي وجربتها هي اللي خلتني أني أبلش أسخر من الأشياء اللي أنا مركتها عشان أخفف عن قلبي ملان أمور, وحسيت أنه هاي الطريقة فكل بني آدم تعرفي له أسلوبه
1: صحيح.
0: ممكن يبكي ممكن يتخبى ممكن رنين اختارت أنه تضحك من كل هاي الأمور عشان تخفف عن قلبها كل هاي الوجع يعني.
1: جميل جدا.
0: فأنا بقول إنه هذا الاختيار كان ملائم لإلي, وجدا بحب لما بطلع على المسرح وبشوف هاي الوجوه تضحك وطالعة في أخف هم إنه لحالك بهذا الهم، كلنا موجودين بهذا الشيء بالتشابه تبعنا.
1: جميل، كل الاحترام وبالتوفيق رنين محاجني الستاند ابيست ومرشدي اجتماعي لطلاب في ضائقة. شكرا لك على هذا اللقاء وكل النجاح. إلى اللقاء.
0: سلام، شكرا،
1: باي باي.

0: وفقرتنا المونديالية مع الزميلة عارين نصار. أهلين عارين.
1: أهلا يا رجاء.
0: عارين طمنا عنك، كيف الحال؟
1: أنا تمام الحمد لله. بنفع نحكي إنه خلص صرنا بوضعنا النفسي مستتب عن الأسابيع السابقة، بلشنا كل الأنظار طبعا عم نطلع على نهائيات الكأس وعم نستنى مين رح يتوج بالبطولة.
0: حلو حلو حلو، والحماس مليون. بس اليوم موضوعنا يعني كثير مميز وخاص.
1: طبعا اليوم يا رجاء بدنا نحكي عن ليش اللاعبي كرة القدم الرجال بشعروا براحة بأنه يبكوا داخل أرضية الملعب. يعني زي ما بنعرف إحنا أنه في بكل ثقافات على فكرة، مش بس طبعا بالبيت، بتخيلش في البيت في كثير راحة على البكاء، بعرف إيش يعني.
0: ليه بس فهمينا؟
1: رجاء الإشي نابع من ارتباطات نفسية، وفي لها تفسيرات نفسية علمية للموضوع. بدايتها بأنه الرجال بكونوا مقتنعين أنه لعبة كرة القدم هي لعبة مرتبطة بالصلابة والرجولية والخشونة، فهن بحسوا أن هاي منطقة أمان بالنسبة إلهن، أنه عادي أنا أبكي بمنطقة اللي هي تعبر عن هذا النوع من التصنيفات اللي هي أقرب للرجل من المحلات الباقية اللي بنفع نحكي.
0: أوكي.
1: فبالتالي بحسوا أنهن مرتاحين بأنهن يضرفوا الدموع على أرضية الملعب. وفي كمان أسباب أخرى يلي بحثها علم النفس الرياضي بالموضوع، اللي هي متعلقة بمركزية المباراة. يعني مثلاً صعب أو مستحيل نلاقي لاعب بيبكي بمباراة ودية على صعيد المثال، بس احتمالية أكبر بكثير من أنه نشوف لاعبين منتخب معين أو نادي معين عم بيبكوا على لعبة اللي هي نهائيات أو لعبة كاس على صعيد المثال، أو حتى اللي أكثر اللي بكون فيها بكاء أو تأثر بهاي الطريقة اللي هي الألعاب الإقصائية، اللي إذا خسر هاي المباراة هو بيطلع من الدوري أو بيطلع من المنافسة،
0: اللي نتيجتها بتكون في إلها
1: صحيح
0: أثر كثير كبير أو تداعيات كبيرة.
1: صحيح. وفي كمان تفسير آخر للموضوع رجاء، إنه اللاعبين ليش بحسوا بهاي المباريات تحديدا يلي هي هالقد مهمة إن هني بدهن يبكوا، اللي بطبيعة الحال بتكون بآخر المباريات أو بآخر لعبات الدوري، كأنه التفسير هو ضغط النفسي والضغط الجسدي كمان. إنه هو مرق كل هاي الفترة تحت تدريبات، تحت ضغط نفسي، تحت حاجب إني أنا لازم أربح، لازم أحقق الفوز لفريقي، لمنتخبي، للفريقي اللي أنا لابس الرداء تبعه. فبالتالي بتكون مجموعة ضغوطات وتراكمات، فلما بوصل للحظة يلي خلاص بخلص فيها كل شيء اللي كأنه كان مستنيها لمدة أشهر أو أسابيع، إن فاز أو خسر بكون جسده نفسيته بتطلب بأنه يفرغ الطاقة السلبية عن طريق الدموع. عشان هيك بنشوف كثير صور عالقة بأذهاننا لنجوم كرة قدم يلي هني بكيوا بطريقة اللي هي هستيرية حتى ببعض الحالات لما يوصلوا لمكان معين. وآخرهن اللي بنفع نتذكرهن هي مثلا كريستيانو رونالدو لما البرتغال تركوا كأس العالم، محمد صلاح لما وزيكو لاعبين
0: منتخب كمان المصري. عارين يعني يمكن الناس كمان تتأثر معهم كثير طبعاً. يعني بتتأثر بتبكي معهم وبتصدقهم وبتصدق اللحظة وبتتفاعل معها، يعني الجمهور كثير بتفاعل مع هاي اللحظات.
1: رجاء الحلو بالموضوع انه كمان هاي نقطة علم النفس الرياضي تناولها واظهر انه في علاقة وطيدة ما بين شعور اللاعبين بهاي اللحظة وتشابكها مع شعور الناس الجمهور. يعني حلو. لانه اللاعب بكون حاسس انه الناس حاسس وانا حاسس فببلش يعبر براحة اكثر واريحية اكثر. ودايما كنا نشوف الجمهور في ناس كثير بتبكي بطريقة صحيح. اللي هي صعبة وبتكون مبين الدموع والتأثر وحتى الانفعال إن كان بالفرح وإن كان بالحزن بنفس الكمية تقريبا. والحلو بالموضوع إنه بهاي اللحظة تحديدا، يعني لما اللاعب يطلع على الملعب على الجمهور عفوا ونشوف الناس عم تتأثر معاه بنفس الطريقة بحس بإريحية أكبر. وفي كمان تفسير نفسي آخر
0: يخفف
1: للموضوع.
0: عنه يمكن يخفف عنه
1: طبعا
0: الضغط.
1: بالأساس هو البكاء من ناحية علم النفس وبطلع الطاقة والضغط اللي داخل الجسد وكمان النفسية. وبنفع نحكي رجاء انه في كمان سبب بيخلي اللاعبين يبكوا او غالبيتهم، وكان في لهم تصريح

0: بمقابلات صحفية بعد المباريات عن سبب البكاء إنهن بتذكروا لحظات مفصلية بحياتهن الشخصية بعيدا عن كرة القدم. يعني مثلا في نجوم يلي حكوا إنه أنا تذكرت أبوي يلي مش موجود معي اليوم أو أمهاتهن اللي راحلين وما حضروا المباريات. وفي منهن كمان بهذا المونديال كان لقطة أيقونية اللي هي حارس مرمى المنتخب الرأس الأخضر يلي بكي ففكروا إنه لأنه قدم أداء أسطوري أمام إسبانيا. طبعا كان أداء خرافي فحكى إنه لا أنا عم ببكي لأنه أمي معهاش من ثمن تذكرة الطيران
1: تيجي.
0: وبعدها صار شيء إنساني عظيم إنه كل المشجعين عملوا حملات وشاركت والدته وظلت موجودة لحد آخر مباراة لعبها في المونديال. فهاي كمان بتفكر إنه هني موجود بكونوا موجودين بمنافسات يلي هي بتعني لهن جدا
1: صح.
0: فبدايما بكون تفكيرهن الأقرب الناس لإلهن هني بالآخر بشر
1: صحيح.
0: فمن ناحية إنسانية
1: وإلهن عالم إلهن عالم كبير طبعا. من وراء يعني الكواليس غير هاي اللعب طبعا صحيح. وإلها تأثير كثير كبير عليهم صحيح. مش بسيط ومش سهل بالمرة
0: لا بالمرة
1: بس تأثر عارين تأثرت يا جماعة لحظة مجبورة أسألك هذا السؤال بزبطش أصلا أنهي الفقرة من غير ما أسألك هذا السؤال يعني عندك تحكي لنا بما أنه أنت حدا يعني عايش ويتنفس الفوتبول لك تحكي لنا أنك تتأثريش وبتبكيش باللعاب
0: رجاء أنا بس المختلف بيني وبين الرجال أنا كل مباراة ببكي فيها إن كانت ودية إن كانت إقصائية لا
1: بالفرح بالحزن
0: في عندي تماما بطولات عالمية كأس عالم يورو أمم أوروبا دايما كان في عندي بكاء بس آخر مرة اللي عن جد بكيت فيها وحسيت أنه أنا يعني عن جد هيك طالع من نص القلب زي ما بيحكوا كانت بمباريات المنتخبات العربية بكأس العالم. يعني بتذكر أنه هاي ولا مرة بكيت على نادي أو على فريق اللي أنا بشجعه وبحبه زي ما بكيت بهاي اللحظات. يمكن رابطنا الرابط أقوى وجداني أكثر إنساني أكثر
1: صح بتخيل عند غالبية الجمهور العربي كان نفس الشعور والتضامن. بدي أشكرك جزيل الشكر الزميلة عرين نصار وإحنا منلقاك حتى نهاية المونديال بقي معانا ومنشوف بعد ما ينتهي المونديال. إلى اللقاء عرين.
0: إلى اللقاء
1: مستمعتنا مستمعينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع وشكر أكيد لجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هذا البث. في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
10: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
11: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
10: وين
11: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا.
6: ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات.

0: أحلى من هيك؟ خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. المجلس الإقليمي بستان المرج يعلن الحداد والإضراب العام في عقاب مقتل شاب برصاص الشرطة. إدانات واسعة وتنديد في تل السبع بعد إطلاق نار على عمال نظافة وإصابة هؤلاء بجروح. والحزن يخيم على مدينة الناصرة بعد وفاة الشاب بسيل عون الله إثر نوبة قلبية مفاجئة ألمت به. إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف 103.3 107.8 وأيضا يمكن المتابعة من خلال تطبيق ناس. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدا حدادا على مقتل الشاب رامي شلبي أمس برصاص الشرطة في قرية سولم. وكانت الشرطة قد ادعت أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير إلياهو من موقع الجريمة.
1: كوخ مشتغى של המחוז הצפוני בשיתוף לוחמי מג"ב נמצאים בפעילות בכפר סולם כנגד סכסוך שמתפתח במקום. במסגרת הפעילות נעדת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו הוא ביצע את הירי. פעילות נחושה, משמעותית, מרוכזת, למעשה מסכמת 24 שעות משמעותיות יותר בתוך מחוז צפון. במסגרתם נתפסים מעל 10 נשקים ונעצרים עשרות חשודים. אנחנו נמשיך ככה בכל הכוח, בדיוק בהתאם לדירקטיבת המפכ"ל. המשאבים שלנו בפשיעה במגזר הערבי, במקביל לפעילות האינטנסיבית שלנו בפשיעה גם במגזר היהודי. אנחנו נחושים, לא נוותר, יש לנו שוטרים מצוינים, והפעילות הזאת תימשך ככל שיהיה.
0: إذن قائد اللواء يتواجد في المكان وهذا له معنى على ما يبدو. الزميل مصطفى وليد زعبي ينضم إلينا الآن، أهلا مصطفى.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين والمستمعات. بالفعل حالة من التوتر والصدمة في بلدة سولم في عقاب هذه التطورات الخطيرة وأحداث وأعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة على خلفية شجارة اللي وقع داخل القرية بالأمس صباح الأمس تحديدا فرات. أيضا تخلل، كان هناك إطلاق نار في البلدة أدى إلى إصابة مسنة في الثمانينيات من عمرها بالجراح وصفت بالخطيرة خلال إطلاق نار نحو منزل. والليلة الماضية أيضا تطور الأمر إلى إطلاق نار نحو منازل أخرى في البلدة، طبعا ما نتج عنه وجود الشرطة في مكان ومنطقة الحدث التي بدورها أطلقت النار على من قالت أنه أطلق النار نحو منزل في القرية. وبحسب أيضا شهادات من البلدة فرات فإن إطلاق النار كان من قبل الشرطة نحو الجزء السفلي للشاب رامي شلبي الذي راح ضحية هذا الحدث. وبحسب طبعا المصادر المحلية حيث أقدم شرطي بعد إطلاق النار وتحييد المشتبه به بإطلاق النار وأطلق النار مجددا من مسافة قريبة على الجزء العلوي للشاب

0: رامي شلبي في ذات الحادثة، ومع استمرار هذا التوتر فرات كان هناك أيضا شقيق رامي شلبي وهو طبيب أيضا من بلدة سولم، حاول تقديم الإسعافات الأولية بحسب المصادر المحلية للضحية رامي شلبي، إلا أنه تعرض لإطلاق نار نتج عنه إصابته بجراح متوسطة. إطلاق النار الثاني من غير المؤكد إذا كان من قبل الشرطة أو من جهات أخرى كانت في تلك المنطقة. الشرطة طبعا لم تعترف بهذه الإصابة وقال أنه تم العثور على شاب آخر أصيب بجراح متوسطة في ذات المكان، إلا أنها طبعا لم يعني تعترف بهذه إطلاق النار ولم تنسبه إليها. في ذات الحدث فرات طبعا نتحدث عن أجواء متوترة داخل البلدة في أعقاب هذا الحدث، وطبعا المجلس المحلي بستان المرج، المجلس الإقليمي بستان المرج أصدر بيانا نعى فيه الضحية وحمل الشرطة المسؤولية بسهولة إطلاق النار نحو المواطنين العرب، وأيضا أعلن الإضراب والحداد لليوم ويوم غد الخميس في بلدات بستان المرج، هم طبعا سولم ونين والدحي وكفر مصر. في هذه الأثناء طبعا فرات ما زالت قوات الشرطة تتواجد بكثرة وبشكل كثيف في بلدة سولم في أعقاب التوترات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة وما نتج عنها من طبعا مقتل الشاب رامي شلبي. ونتحدث عن القتيل رقم 8 برصاص الشرطة منذ بداية العام في المجتمع العربي، وطبعا هذا كله يأتي ضمن نتيجة وضمن سهولة ضغط الزناد أو الضغط على الزناد تجاه المواطنين العرب، حتى إذا كان هناك أحداث عنف أو أحداث يحصل خلالها توترات، إلا أنه طبعا في كثير من الأحيان يكون تحييد المشتبه به كافيا وإطلاق النار نحو الجزء السفلي الذي يعد أقل خطورة من إصابته في الجزء العلوي من جسده. طبعا هذه التوترات فرات تأتي ضمن شجارات عائلية حصلت في الفترة الأخيرة وليس لها علاقة بأي جريمة منظمة أو عصابات إجرامية في البلدة أو خارج البلدة، خصوصا أننا نتحدث عن منطقة مرج بن عامر وأيضا بلدة سولم، وهي بلدات ومنطقة هادئة لم تتسلل لها الجريمة منذ فترات طويلة ولم تتخلل أعمال عنف خلال أيضا الفترات الأخيرة. حتى هذه اللحظة فرات هناك مطالبات أيضا التحقيق في هذه الحادثة، وكذلك طلب المجلس الإقليمي بستان المرج التحقيق في هذه الحادثة لتبيان ما الذي حدث وهل كان هناك ضرورة بالفعل لإطلاق النار نحو الجزء العلوي من جسد رامي شلبي الذي طبعا أرده قتيلا ومتأثرا بجراحه في المستشفى حين تم إقرار وفاته في مستشفى عامك بمدينة العفو. إليك فرات.
1: أريد أن أشكرك على هذه المداخلة الزميل في راديو ناس مصطفى وليد زعبي، شكرا جزيلا لك. خيم الحزن على مدينة الناصرة في أعقاب الإعلان عن وفاة الشاب بسيل جمال درويش عون الله إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال فترة الدراسة خارج البلاد في حادثة مؤلمة أنهت هذه المسيرة العلمية وهو في مقتبل العمر. تنضم إلينا سناء عون الله عمة المرحوم، أهلا بك تعازينا الحارة والله يرحمه.
2: تعيش خلو عمرك، شكرا يسطو.
1: عمليا المرحوم بسيل كان في سيرورة ومسيرة تعليمية، كان يتعلم خارج البلاد.
2: صحيح، كان يتعلم في مولدوفيا الطب البيطري، خلص قبل كم يوم السنة الثالثة.
1: تحكي لنا أكثر عن المرحوم. تفضل.
2: كان المفروض يروح على البلاد 22/7، عم تستنى أمه وأهله عشان يروح على البلاد، مبسوط وفرحان خلص السنة الثالثة الحمد لله. بسيل ما قدرناش نشوفه حي، روح محمول. اجت نوبة قلبية حادة في ليلة الأربعاء وجه الصبح وتوفى، وقدرنا نعرف احنا اكل يوم تقريبا وقت مع الام اللي فقدته ما اتصلش فيها، وبعد مشاورات مع الطلاب اللي راحوا فقدوا واضح انه اجته نوبة قلبية حادة وتوفى في غرفة النوم تبعته.
1: يعني انتوا قدرتوا تفهموا بالفعل وتتأكدوا انه الحديث عن نوبة قلبية؟
2: طبعا لانه الشباب اللي راحوا اللي دخلوا مع البوليس فتح الباب وطبعا اخذ الجثة وشرحوها، اجانا جواب التشريح، وبعد ما اجانا جواب التشريح اعلنا عن الوفاة، بس طبعا اكل وقت عبين المعاملات ما تمت لحد ما امبارح بالليل وصل، واليوم الجنازة هلأ
1: عم
2: تطلع الجنازة.
1: وكيف فهمنا كمان والده كمان المرحوم أيضا بنوبة قلبية قبل فترة؟
2: لا، والده

0: توفى صحيح مرض، كان دكتور جمال مريض، بس هو ما توفى من المرض اللي تبعه، اجته كورونا اللي هي وجود المرض تبعه ساعدت انه المناعة توطى وتوفى. توفى الدكتور جمال في 22/1/25 وبسيل 9/7/26.
1: الله يرحم الاثنين، بطبيعة حال صعب على
0: العيلة. طبعا طبعا هاي الوفاة صحيح صحيح أصعب، بس هي الشاب صغير لسه مقتبل العمر، أمه فرحانة فيه عم بدرس، وهذا طلب أبوه إنه يدرس بيبر، هو درس بالأول حقوق، بعدين شاف إنه الموضوع مش شافش نفسه فيه، حابب يتعلم طب بيبر، فأبوه شجعه، وكان لسه أبوه بعده عقيد الحياة، فسهل وتعلم.
1: راح على الموضوع اللي بده إياه،
0: راح على الموضوع اللي هو بحبه، هو بحب الحيوانات من هو صغير، حقق الحلم تبعه وراح يدرس بيتر، بس الحلم ما كمل للأسف الشديد، ما كمل الحلم. بسيل شاب طموح وكان كتير حابب انه يخلص ويفتح عيادي، بس الحلم ما كمل للأسف الشديد.
1: طبعا وضع صعب، العيلة الوالدة الأهل
0: كان صعب كتير، وكمان الأصعب من هيك إنه هو بريد البلاد، والجسمان أكل وقت لوصل على البلاد، معاملات وبيروقراطية بريد البلاد، دولة غير دولتنا، معاملات لازم كتير، أوراق لازم تنختم، فأكل وقت إنه وصل، يعني توفى. إحنا علمنا بالوفاة الخميس بالليل، بس هو توفى الأربعة وجه الصبح، لحد ما قدرنا إنه يوصل البلاد كان مبارح بالليل وصل. هذا طبعا الجروح كبر أكثر، الأم كثير كثير كثير يعني مش قادرة تصفع بالأمر جدا، يعني
1: مش شاطر من جديد.
0: الله يصبرها،
1: هذا المصاب الله يصبرها، الله يرحمه، وتأمل انه
0: تعيش أخي، يعني تعيش
1: أقل
0: أخي.
1: ذكرى الطيبة تظل هي خالدة.
0: الحمد لله، شاب بسيل، شاب بجنن، شاب خلوق محترم، محبوب بكل العيل، العيل الصغير والعيل الأبعد، مقبول على كل الناس، محبوب كثير، ربنا اصطفى وأخذه الله. وإن شاء الله يا رب تكون خاتمة الأحزان للجميع يا رب، وما حدا يشوف مثل هالمصاب، هذا مصاب صعب كثير.
1: شكرا لك يا سناء، عون الله.
0: شكرا محمد. شكرا لكم، شكرا جديد. شكرا لراديو الناس، شكرا كثير، تسلم أخي، شكرا.
1: طيب، دانا المجلس المحلي تل السبع حادثة أو جريمة إطلاق النار التي استهدفت اليوم عمال النظافة وأدت إلى إصابتهم بجروح، وقال أن هناك من يحاول عرقلة جهود تحسين مظهر البلدة وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال أعمال إرهاب وتخريب وعنف. عمر الأحسم رئيس مجلس محلي تل السبع ينضم إلينا الآن، أهلا بك أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا بك.
1: شو بدنا بعمال النظافة؟
2: والله اليوم أنا كنت موجود متواجد في المجلس، فتلقيت اتصال إن في إطلاق نار على عمال النظافة، فوصلنا للمكان لقيت فيه ثلاثة متصوبين من عمال النظافة، والمكنة تبعت النظافة السيارة معطلة، فهذا يعني أعمال تخريبية، أعمال مقصودة، ويعني لا يرضى فيها لا الله ولا غيره، هذا أعمال شيطانية.
1: أستاذ عمر، وين يصل مجتمعنا العربي؟ وين يصل يعني عمال نظافة، أطباء، شباب، اللي بدك إياه كله عم صار بالواجهة.
2: يا عمي هذا بيعطون خدمة، هذا بينظفوا وبينظفوا، نحاول نحسن من منظر بلدنا، من نشيل بيشيلوا الزبل اللي موجود عندهم، فإحنا لا كبلان قدر يشتغل، والأعمال الخاوة هذه مستشرة في مجتمعنا العربي. فوالله إحنا يعني بنناجد الشرطة وبنناجد كل من مسؤول ان يتدخلوا في الاعمال هذه، وقف الاعمال هذه المستشرقه في مجتمعنا العربي.
1: يعني الاشي بتعلق بالعمل او المقاوله في النظافه، ولا يعني واضحه الصوره شو السبب الخلفيه
2: حاليا؟ والله صراحه في عندنا احنا تخريب في شغل المقاولين يعني، والقصة الخاوه هذه في البلد، وقصه ان تهديدات للعمال، فوصل معنا لحد اليوم انهم يطفوا عمال، يعني ما حد امن على روحه صار في البلد.
1: والشرطه
2: يعني انا مش فاهم ايش ذنب العمال هذول اللي بيجوا بينظفوا وبيشيلوا الوسخ، يعني شباب اللي بتكنس بتنظف في الشارع، ايش ذنب تجي تطخه؟
1: والبوليس الشرطه شو ساوت، شو عملوا؟
2: والله حاليا انا موجود في متواجد مع الشباب في ساروكا، يعني ما يعني لا توجهنا للشرطة، ولا أنا مع الشباب الموجودين في المستشفى.
1: شو وضعهن في مجال نحكي معهن في

0: كنينك كمان؟
1: والله في عندي سبحان الله شاب هي انا قاعد معه
0: من المتصوبين؟
1: من المتصوبين.
0: يا ريت اذا في مجال نحكي معه، مهم جدا معه. رساله شو صار معه؟
1: نحكي معه. يولو
0: اهلا اخي، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: شو اللي صار معكم؟
1: جاء واحد من واحد بنشتغل بالمصايد، جاء واحد طخ علينا.
0: يعني شفتوه شو صار معكو؟
1: شفته بس ما عرفت منه.
0: كانوا ملثمين واحد أكثر من واحد؟
1: لا واحد واحد بس، واحد
0: واحد وطخ عليكم. إيش من يعني من سلاح رشاش ولا من مسدس؟
1: لا لا مسدس. بحكي معك عمر رئيس المجلس. بس الحين بدهم يعالجوه يعني.
0: أخ عمر لا نص دقيقة بس، يعني نسأله رسالة، توجه برسالة للمجتمع لهاي الشباب.
1: الشاب الحين بيعطوه علاج، هم طلبوا منه بدهم يعطوه
0: طيب احنا يعني كيف فهمنا، كيف هو حكى انه اطلاق نار حصل من شخص واحد من مشتبه واحد؟
1: اجى عليهم هم صراحة ما شافوا الا شاب واحد بس، من ناحية اللي اجوا اكثر من اثنين يعني.
0: طيب على امل بالفعل انه الشرطة تقوم بواجبها ويتم اعتقال
1: ان شاء الله
0: مشتبه.
1: ان شاء الله
0: سلامة العمل وراح
1: الله يسلمك ومشكورينا.
0: شكرا لك عمر الأسر رئيس مجلس للسبة. إذا استمعتم إلى شهادة حاولنا لعامل النظافة الذي يتواجد الآن يتلقي العلاج في سوروكا، وأيضا رئيس المجلس عمر الأعسم. طبعا كنا يعني تطرقنا وطرحنا هذا الموضوع، يعني الأمر بات بلا حدود بدون توقف، شيء مقيت مخيف إرهاب. أعتقد الصحة يجب أن تكون من داخل المجتمع، أنا أقول يجب أن تكون بداية من داخل المجتمع من أجل أن يحصل التغيير الأول والمباشر. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: فيمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: تفوت والفوت وين. خاضع لشروط الحملة.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: عدنا إليكم من جديد وبكل ما يتعلق بهذه الحكومة وما تقوم به هذه الحكومة تجاه المواطنين العرب، تجاه الفلسطينيين، بناء مستوطنات، تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. لنستمع إلى هذا التصريح لوزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي كما افتخر بما يقوم به في غزة يفتخر بإقامة مستوطنة جديدة، وطبعا هو يتفاخر بالتعاون مع اليميني المتطرف أو ما يسمى بوزير المالية سموتريتش.
1: הקמת צנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. עבורי זה גם רגע אישי מרגש במיוחד. לפני כמעט 50 שנה הגעתי לכאן כצנחן צעיר, והיום אני זוכה לחזור לאותו מקום כשר הביטחון ולהוביל את הקמתו של יישוב חדש. זו סגירת מעגל ציונית אישית מרגשת. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, ובעיקר בהכרעת הטרור. כפי שאנחנו מכריעים את הטרור, כך אנחנו גם בונים, מתיישבים ומחזקים את אחיזתנו בארץ ישראל. ההתיישבות היא ביטחון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
0: أفادت مجموعة من السياح من كبار السن من البلاد بتعرضهم لتفتيش مذل على الرغم من كبر السن أثناء العودة إلى البلاد، وذلك من قبل موظفي أمن يعملون مع شركة الطيران الإسرائيلية أركيع في مطار رودس. طبعا نكشف عن هذا الموضوع لأول مرة عبر أثير الناس ومن خلال برنامج المنتصف. نريد أن نذهب إلى إحدى المسنات اللواتي تعرضنا للتفتيش، ام حسان، وايضا سيكون معنا عادل حيادري مرشد رحلات وامير عاصي خبير في شؤون المطارات والمعابر. بدايه سنحاول قدر المستطاع بالحديث مع ام حسان. اهلا خالتي ام حسان، معنا؟
2: ايوه حي.
0: ام حسان، شو اللي صار معك؟
2: اللي صار معي كنا صافين بالدور، اجى دوري بدي افوت، كانت واحدة قدامي فاتت، قال استنى، راحت هذيك قال فوتي، فتت ما فتشوش، عودت رجعتني قال ارجعي، رجعت حطيت الاغراض قعدت تفتش فيي، بقول لها فيش شيء، فتشت الشنطة قلبتها فوقاني تحتاني ما لقيت شيء، قال يلا روحي، ورحت.
0: وعملية التفتيش يعني كان مهين؟
2: كان مهم عندن.
0: مهين يعني ما كانش تعامل سلس معكو؟
2: لا.
0: ممكن نسألك على عمرك ام حسان؟
2: عمري انا مواليدي 50.
0: وجايين يفتشوكي؟
2: فتشوني والله.
0: وانتو كنتو مجموعة كبيرة من المسنين مزبوط؟
2: لا، ثنتين كنا كبار. والباقي كلهم أصغر مننا.
0: وفتشوك الكل ولا بس أنتو؟
2: لا، بس أنا.
0: أنت؟
2: بس أنا.
0: من بحق. بين كل المجموعة لأخو أم إحسان؟
2: لا، بين المجموعة تاعتنا كلها.
0: وشو كان يعني شعورك باي اللحظة أنه يعني يجي فتشوك إيش بدن منك؟
2: شو بعرفني إيش بدن؟ يفكر معاي سلاح أو مخدرات أو إشي. أنا ما معايش إشي، شو بدي؟ ولا معاي إشي غير أوعيي.
0: طيب عادل الحياد ايضا ينضم الينا مرشد الرحلات، يعني ابقي معنا لو سمحت ام حسان. اخ عادل، اهلا بك.
3: اهلا بك حبيبي. اهلا بك.
0: يعني ام حسان تقول بانه قاموا بتفتيشها سيده مسنه، ماذا كانوا يريدون من هذا التفتيش؟
3: مش عارف، انا والله ما عارف. يعني على فكره انا مش عارف بالضبط شو كانوا بدن منها. يعني ام حسان مره عمرها 76 سنه، فتشوها مرتين، انت عارف مش عارف ايش بدل منها. يعني
0: التفتيش هو كان للحقيبة ولإلها جسديا ايضا؟
3: طبعا فتشوها جسديا، ما هو شايفها اختيارها بالقوة بتمشي وبتسمعش كمان،
0: وهي بطريق العودة.

0: من رودس،
1: في طريق العودة من رودس. أنا رجعت، أنا صحيح ما أنا معي الجروب، أنت فاهم؟
0: نعم.
1: أنا مسؤول عن الجروب، رجعت أشوفها لتعوقت ولا هني بفتشوا فيها، يعني مش فاهم، أنا بفهمت شو السيري، شو عمره 76 سنة، شو في معه؟
0: وسألتن يعني قلت لين شو عم بتعمل وشو عم بتساو؟
1: قلت لين يعني هاي مرة كبيرة، شو إيش معها، في شو معها إيش يعني؟ بتعرف بصيروا، بتعرف أنت كيف بصيروا يتصرفوا.
0: وبس هي من المجموعة اللي كان تفتيشة يعني؟
1: بس المجموعة، لأنه شافوني بالعرب يعني، خلينا شافون كل المدينات وكليات، إن بتعرف أنت لابسين عروسين وحجات، بس إحنا الوحيدين اللي فتشونا.
0: ومش بس هي، مش بس إم حسان، كان تفتيش لكل المجموعة؟
1: لا كان تفتيش لكم واحدة، وكل الكبار.
0: كبار بس بالسن
1: طبعا.
0: انت يعني من فتره ومن سنوات بهذا المجال الاخ عادل، مارق عليك مثل هاي يعني انه يفتشوا سيده كبيره؟
1: كثير رافقتني بعده مشاوير، وتعرف انه هاي الشغلات دائما في ضدنا يعني تفتيش. اما شو بدك تحكي يعني، تقدرش تحكي ولا كلمه، اذا بتحكي كلمه بتعرف انت فاهم شو بصير. احسن الواحد يمشي الامور يعني، فيش حل ثاني، لانه احنا رايحين نشم الهواء بس مش اكثر.
0: محسن بعدك معنا؟
2: نعم.
0: هذا التفتيش وهذا التعامل رح يمنعك تفكري كمان مرة تسافري، ولا بده يكون في إصرار إنك ترجع كمان مرة وتسافري على الرغم من التفتيش من المهين واللي وكيف تعاملوا معك؟
2: لا، إذا ما بدهم يعملوا من هالشكل بسافرش.
0: ما بدك تسافر؟
2: بسافر أنا. بسافر، بدي أسافر إذا.
0: بس إذا بتعاملوا بهذا التعامل لا.
2: لا.
0: طيب أم حسان نشكرك على هذه المداخلة، أيضا نشكر عادل حيادري على هذه المداخلة. نذهب الآن إلى أمير عاصي خبير في شؤون المطارات والمعابر. أهلا بك أخ أمير.
3: أهلا بك أخي ولكل المستمعين.
0: يعني 76 سنة، يعني شو بدهن من سيدة؟ مش بس هي الوحيدة يعني، سمعنا شهادة أيضا عادل حيادري اللي كان مع هاي المجموعة، المنظم تاع هاي المجموعة، اللي بقول لك يعني 76 سنة شو بدي يكون معها؟
3: بداية يعني أنا بتفهم جدا هاي المشاعر لكل من بمر بهاي التجربة. أنا شخصيا يعني بقدم خالص الاعتذار والمواساة لكل مسافر أو سائح يعني شعر أو يشعر بالإهانة وعدم الارتياح من هاي التجربة، اللي هي فعلا تجربة صعبة، اللي هي إجراءات التفتيش. هذا لا يعني أن أم حسان ما تسافر، شركات طيران الأجنبية هاي التجربة والمنظومة الأمنية غير موجودة، هاي المنظومة موجودة فقط في شركات طيران الإسرائيلية عامة، إن كان إير حيفا، إسرائيل، العالم، أركيا. أنا لا أعتقد أنه في هناك مواطن عربي لم يمر بشكل مباشر أو غير مباشر بهاي التجربة بغض النظر عن الجيل. هاي
0: التجربة حتى لو إنسان متقدم بالعمر طالع ينبسط،
3: متقدم، كان هناك محامين، كان هناك أطباء، كان هناك أكاديميين، كان هناك موظفين لشركات طيران يعملون كموظفين في شركات طيران تعدوا يعني مروا بهاي التجربة. وحتى المواطن العربي اللي خدم بجيش الدفاع الإسرائيلي أو كان بسلك الشرطة أو في أجهزة الدولة لم يسلم أحيانا من الاشتباه المسبق والمعاملة المختلفة معه. أنا سمعت هذا، بعض الناس بيكونوا ساكتين بيحكوش، ولكن أنا بقول لك وأنا متأكد من اللي أنا بقول فيه، فيش إنسان ما مرش بهاي التجربة. كان هناك موظف لوزارة الخارجية، موظف برتبة قنصل يعمل في أحد الدول خارج البلاد، تعرض بنفسه لهذه الإهانة. المشكلة ليست في المهنة ولا في المكانة الاجتماعية ولا في مدى اندماج الشخص في أو مساهمته في الدولة، بل في طريقة تصنيف المسافر مسبقا بناء على هويته أو اسمه أو لغته، وهذا هو جوهر شعور بالتمييز.
0: أستاذ أمير، المقصود هنا هل التعليمات داخلية من الشركات وأمن هذه الشركات أم من جهاز المخابرات الشبك؟ لأنه عادة حينما كنا نتوجه لتعقيب شركة طيران معينة دائما كان توجيه إصبع الاتهام أو ركل الكرة باتجاه ملعب الشبك.
3: أول شيء، كل من يحس بالإهانة بإمكانه مقاضاة شركة الطيران. هناك المحكمة في حيفا يعني غرمت شركة طيران العال بدفع مبلغ 18,000 شيكل لمحامي اللي رفع قضية وتم إهانته. أول شيء يعني كل من بحس بالإهانة بالإمكان أنه يكون هذا. أنا بقول دائما لا نرفض التفتيش الأمني قبل ما أتطرق لمن المسؤول، ولا نستخف بأهمية أمن الطيران، ولكن نرفض جميعا أنه يتحول الأمن لإهانة جماعية أو إلى إفتراء.

0: اعتقاد مسبق بأن كل مسافر عربي هو موضع شبهة. الأمن يجب أن يكون مهنيا ذكيا، يجب أن يكون متوازنا، وأن يحافظ على كرامة الإنسان مهما كان اسمه ومهما كان أصله. لا يطلب من لا يجب أن يطلب ولا يجوز أن يطلب من المواطن العربي في كل مرة أن يثبت أنه ليس خطر. نحن نتحدث عن 1000 موظف أمن موجودين حول العالم، أكثر من موظف أمن 1000 موظف أمن موزعين تحت شركة أوفيك اللي هي منظومة تخضع لجهاز الأمن العام في الدولة، والذي يقوم بتشغيل هذه المنظومة هو شركة إلعال. يعني إذا أنت بتشوف كل الموظفين اللي تابعين لأركيا ولا إير حيفا ولا إسرائيل بيحملوا تاج مكتوب عليه شركة العال. شركة العال ليست مسؤولة عنهم، شركة العال هي الشركة التي تحتكر هذا المجال من قبل جهاز الأمن العام ووزارة الخارجية خارج البلاد. نحن نتحدث عن ميزانية تقوم برصدها الدولة بقيمة 900 مليون شيكل سنويا لأمن الطيران الإسرائيلي، والدولة دولة إسرائيل تمول 94% من هذه النفقات. شركات الطيران تقريبا يعني نسبة قليلة جدا، هي 5% فقط. يعني هناك في قانون واتفاقيات، فالضغط يجب أن يكون على الحكومة، يجب أن يكون على ممثلي البرلمان. هاي القصة يجب أن تكون يعني اللي فيها خلينا نقول تمييز، وإلى ذلك هي قضية يعني تؤثر أيضا على المواطن وتؤثر أيضا على شركات الطيران. شركات الطيران الإسرائيلية تعاني بأنها لا يمكنها فتح محطات في العالم، لا يمكنها السفر إلى الأردن أو تركيا أو شرم الشيخ أو دول عربية، لأن الدول العربية ترفض أن تستحوذ شركات طيران على مناطق داخل هذه البلدان. فمن هنا هذه المنظومة بداية تمس بشركات الطيران بأن المواطن العربي يختار أن يسافر عبر شركات أجنبية ويتجنب الشركات الإسرائيلية إلا في حال الضرورة. هناك ضرر على شركات طيران الإسرائيلية، وهي دائما يعني تقدم شكاوى بهذا الموضوع، ولكن هي ليست ذات صلاحية لأن تقرر بهذا الموضوع جملة وتفصيلا. يعني حقيقة يغفل عنها الكثيرون أن هاي الإجراءات ليست من صلاحيات شركات الطيران العال، حتى العال ليست ذات صلاحية للتحكم بهؤلاء الموظفين. هم فقط يتلقون الرواتب من العال، والعال تتلقى الميزانية من دولة إسرائيل، وهذه المنظومة يعني تنفذ وفق تعليمات أمنية للدولة، ويشرف عليها كيف ما ذكرت أنا جهاز الأمن العام الشباك، بينما يعني شركة العال فقط تنفذ هذه المنظومة بشكل ابتكاري.
1: وضحت الصورة. أمير عاصي خبير في شؤون المطارات والمعابر، شكرا جزيلا لك. إذا كنا قد طرقنا إلى هذا الموضوع من خلال قصة السيدة أم إحسان، وهي مسنة تعرضت لتفتيش مهين من قبل الأمن الإسرائيلي في طريق العودة من رودس إلى البلاد، وأيضا مع عادل حياد المرشد الحالات كنا قد كشفنا عن هذا الموضوع عبر أثير الناس ومن خلال برنامج المنتصف. يواصل عضو الكنيسة المتطرف زفي سوكوت سلسلة الاقتحامات الاستفزازية للمؤسسات التعليمية العربية، حيث اقتحم قبل عدة أيام مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بمدينة القدس، ومزق كتابا للتربية الإسلامية قبل أن يلقيه أرضا، مدعيا أنه يتضمن رسما للكوفية والعلم الفلسطيني، كما أقدم على نزع لوحة تحمل اسم المدرسة وقام بتحطيمها زاعما أنها تتضمن العلم الفلسطيني.
2: بوتا دجل الرئيس أمام פה مدينة التي לא קיימת ואנחנו נסגור את בית הספר הזה. לא יכול להיות שבית ספר של ישות אויב יתקיים בלב ירושלים ריבונית בצורה לא חוקית ויתקיים פה בדבר הזה. הדבר הזה ייגמר, אנחנו נסגור את בית הספר הזה כמו בתי הספר האחרים, כי הכל מתחיל בחינוך. מי שמסית ומלמד את הילדים שלו שכאן לא המדינה שלנו, הילדים האלה גדלים להיות מחבלים והם רוצחים יהודים. הדבר הזה אנחנו נעצור ואנחנו נגמור. אין מדינה כזאת. 100 מטר מהכותל, פועל בית ספר מטעם הרשות הפלסטינית, לא פחות, מלמד את חומרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. הבית ספר הזה לא חוקי, אנחנו הגענו לכאן לסיור פיקוח, הם בחופש הגדול אמנם, אבל הגענו, מצאנו כאן את החומרים שהם מלמדים, זהות פלסטינית, מראים פה על זכות השיבה, על כמה שהם בעלי הבית על המדינה ואין בכלל מקום למדינת ישראל, והביזיון הגדול, דגל של המדינה הלא קיימת, שנמצא כאן בתוך ירושלים, כביכול בית ספר, אנחנו ברשותכם.
1: אחמד ספדי, מדיר מדרסת

0: الختام في البلدة القديمة في القدس اعتبر اقتحام سكوت بالبلطجية.
1: هذه ليست زيارة، هي اقتحام وهي بلطجة، وفيها الكثير من الاستعراض وفيها الكثير من الدعاية الانتخابية. عدة مدارس يقوم باقتحامها تتابعا، مرة يقول أن هنالك علم في الكتاب، مرة يقول أن في رمز لعلم صغير على اليافطة، ويقوم بتحطيمها. أنا ما عمري سمعت وزير يقوم بنفسه أو عضو كنيست يقوم باقتحام مدرسة بهذه الطريقة وبهذه العدوانية وبهذا التحريض. اليمين المتطرف يريد أن يقوم بدعاية انتخابية ويأتوا خلص وهيأتوا على حين غرة كما يقول، وهذا يعني مبرر فاضي، يعني اليافطة عليها وهذه زخرفة يعني، وليس علم فلسطين مرفوع في المدرسة، أصلا ممنوع رفع أي علم على أي سارية صباحية. النقطة الثانية دوره يعني هو تشريع القوانين وليس دوره تنفيذ القوانين وأخذ القانون بالبلطجة والعربدة. هذا يذكرنا باستعراض بن غفير واستعراض سموتريتش واقتحامات هذا يقتحم أكثر حتى منهم، فهذا يعني لا يعبر عن شيء قانوني ما قام به. على الأقل يجب أن يحاسب هذا قانونيا.
0: زفي سخوت، إذن هذا بكل ما يتعلق بزفي سخوت، ونذهب الآن إلى فاصل ثم عدنا واصل.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء. والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: المنتصف.

0: صفو أثير الناس. ينضم إلينا الأخ خالد حبيشي من مدينة عكا. أهلا بك.
1: سلام أستاذ فرات إلى كل جميع مستمعي راديو الناس.
0: يعني خالد، الظاهرة موجودة منذ فترة طويلة ولكن بدون حل من قبل السلطات.
1: هي المشكلة الدائمة العائدة، مشكلة بنات الهوى أو بائعات الهوى. يعني هاي المشكلة انعرضت قبل سنة معك أستاذ فرات، وبعد فترة قليلة يعني بعد جمعتين كان في تحركات.
0: كان في تحرك أنا متذكر، صحيح
1: صحيح، من طرف الشرطة من طرف البلدية، بس للأسف الظاهرة هاي رجعت وبقوة. مشكلة بنات الهوى هي مشكلة يمكن أكثر أخلاقية ونفسية، وبتسبب لسمعة البلد. يعني المركز انتبعين هو الشارع الرئيسي أستاذ فرات. يعني للأسف كان في معاي زميلك أستاذ عزمي، وأنا سمعته بث حي مباشر. يعني أنا واقف بمحطة جنب البيت، وإجت واحدة منين وفتحت الشباك، ويعني بشكل طبيعي بتعرض الخدمات. للأسف أستاذ فرات إحنا نتعرض لهاي الشغلات، إنه هن بفوتوا وهي بتقول لك إنه أنا عندي محل، ما عندي محل، بس قلت لها أنا يعني كمان بث مباشر بقول لها وين المحل، قالت لي بعدين بتعرفه. فللأسف المحلات هي المكلاتيم عنا، المحلات الآمنة اللي احنا ممنوع نسكر او فيش اوامر نسكر، اللي هن تحت البيت عنا. فعنا احنا حوالي بين 6-7 مكلاتيم المحلات الآمنة، وهن طبعا بيستعملوهن لهي الشغلات. فاحنا الولاد والنساء كله بيتعرض لانه يشوفوهن، وللأسف كتير مرات كان في مشاكل، يعني مشاكل ضرب، يعني ضربوهن وهيك شغلات عصف يبعدوا هاي الشغلة المقرفة.
0: طب انت لما بتشوف هيك اشي بتتصل ببلدية او الشرطة ما بيجوا؟
1: الشرطة طبعا استاذ فرات، الشرطة شايفيتن بالروحة وبالجينة، ومش مرة ومرتين والف والفين هن موجودين بالشارع الرئيسي. يعني اذا انت حملت مش كاميرا، يعني اجيت انت بحالك وحتى وقفت سيارتك جنب محطة بساط اللي هي يعني إشي عام، يعني سواء إذا يعني بتوجهولك دغري بتوجهولك، ومش واحدة وتنتين وتلاتة أستاذ فرات. يعني للأسف أنا إذا عندي بنت أو مرتي أو أختي أنا بمنعني وقف غاد، أو بمنع يعني أنا بقبلش على حالي أنزل حد غاد. يعني للأسف هاي الظاهرة لازم نلاقي لها حل، وبتأمل إنه يكون في تعاون مع كل الجهات على أساس نلاقي حل.
0: بتأمل. إذا بدك تبقى وتسمع معنا أدهم الجمل عضو بلدية عكا، يعني سيكون معنا بعد قليل خالد. طبعا نحن سنتابع مع السلطات، سنتابع مع المسؤولين، مع الشرطة ومع بلدية عكا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ربما يكون معنا الآن أدهم جمل عضو بلدية عكا، وبالتالي بالفعل سنفهم ماذا يمكن أن يعني يمارس من قبل الأعضاء والقادة، قادة المجتمع العربي في مدينة عكا من أجل الحد في هذه الظاهرة. أدهم جمل نائب بلدية عكا، طبعا نائب وقائم بأعمال بلدية عكا، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا فيك. جميل
0: خادم، بعرفش إذا استمعت لشو بقول خالد حبيشي. السؤال، هناك ظاهرة نحن عالجناها عبر أثير راديو الناس مرارا وتكرارا، ولكن للأسف ما من يقوم بالحد من انتشارها.
2: يعني أول إشي بحب أكد إنه هي مش من صلاحيات البلدية، يعني مراقبي البلدية ما بيستطيعوا يحققوا بهيك موضوع أو يمنعوا أي إنسان يكون واقف بالشارع طبعا. ولكن في عنا إحنا شرطة جماهيرية، لأن الشتور عربية الشرطة الجماهيرية هي بتكون التعاون بين البلدية وبين شرطة إسرائيل عن طريق ضابط شرطة عكا مع رئيس البلديه. هم بيحطوا الاهداف المهمه بالنسبه للبلديه يشتغلوا عليها خلال السنه. واحده من الامور اللي احنا بنشدد دائما عليها هو هذا الموضوع، ومرات بصير في يعني تكثيف من المراقبه وكذا، في فترات بيكون اقل، ولكن المعالج بشكل مباشر لازم يكون تتعالج عن طريق شرطه اسرائيل، واحنا دائما نتوجه لهذا الموضوع مع ضابط الشرطه. وبجلسات ال

0: نعم، هو بالفعل هون السؤال استاذ ادم، انه انت بتقول مش من صلاحيات البلديه، ولكن ممكن للبلديه ان تمارس ضغط على شرطه اسرائيل، على شرطه عكا، بالعمل من اجل حد من هذه الظاهره.
1: احنا بالنسبه لنا احنا في عده مواضيع كمان حتى اهم من هذا الموضوع، احنا من نضغط كثير على شرطه اسرائيل، ولكن للاسف مش دائما الشرطه بتساوي اللي لازم تساويه. طبعا دائما عندنا السبب انه نقص في عدد افراد الشرطه او عندنا اهداف ليهم اكثر، فبالاخر اللي بوضع الاهداف واللي بقرر فيها هو ضابط شرطه عكا، وبالتعاون طبعا مع المسؤولين عليه. احنا كبلدية بنمارس الضغط دائما بعده مواضيع، ومن هذا الموضوع يعني في عده مواضيع احنا بنمارس الضغط على الشرطه ونطلب منها، وللاسف مش دائما بيكون في تجاوب مباشر. بس الشيء المهم اللي بحب اكد عليه انه مش من صلاحيات مراقبين البلديه التقحيم يعني انه يمنع اي انسان يوقف او يمنع اي ظاهره، بيقدروا بس يتصلوا بالشرطه ويطلبوا منها انك تتواجد، اما بشكل مباشر ما بينفع. ينفع مثلا يسأل على الهوية إذا إيش عم بخالف الله، أما وقوف بالشارع وبستعمل بقوم بهذه الأعمال ما من صلاحية. فيش عندنا الإشي اللي نقوله قانون مساعد حق عزر، فيش عندنا من هاي القانون المساعد زي أشياء تانية اللي بتقدر مراقبي البلدية يعني
0: عندنا صلاحية
1: مع الموضوع.
0: ولكن انت كيف قلت يمارس الضغط من قبل البلدية على شرطة عكا وشرطة اسرائيل للتدخل؟
1: يعني في ايام هم بشدوا اكتر مثلا هذا الموضوع، بخفوا بعدين بشدوا بموضوع تاني. يعني عندنا زي برنامج عمل خلال الاسبوع خلال الشهر اللي احنا بنقعد معهم مرة بالشهر، اللي بقولولها جلسة تنفيذ، بقولولها شفات اخفاء، اللي بيعطونا المعلومات ايش ساووا والمعطيات ايش ساووا خلال الشهر، وكثير مرات بيعرضوا انه هن قاموا بهذا العمل يعني. بس الاشي طبعا مش كافي زي ما بيسال الاخ ليش لازم يكون اكثر. احنا طبعا ضد هاي الظاهره، مش بلش تكون بلدتنا عكا.
0: وضحت الصوره. ادهم جمل النائب وقام باعمال رئيس بلديه عكا، شكرا جزيلا لك. أطلقت جمعية سلامتك حيفا مبادرة توعوية، وزعت من خلالها وقامت بتوزيع 300 نسخة من قصة آدم في غرفة العمليات على طلاب مدارس في المدينة، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة لدى الأطفال خلال العطلة الصيفية، وأيضا العودة إلى خير جليس في هذا الزمان. بعده خير جليس نتأمل. سامية عرموش مسؤولة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلامتك تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: يعطيك العافية فرات.
0: بداية حدثينا عن آدم في غرفة العمليات.
2: آدم بغرفة العمليات هو إصدار اللي أصدرته جمعية سلامتك قبل سنتين، اللي الإصدار طبعا مكتوب بلغة جدا مبسطة بلغة الشجاع، نص كتير قصير اللي أكتر هيك بخاطب الأولاد من جيل 3 لجيل 8، هو دليل إرشادي اللي من خلاله إحنا نسرد للأطفال لما بنفوتوا على غرفة العمليات شو الشغلات البيروقراطية لازم يعملوها اللي يخفف من التوتر. كتير أهالي اللي قرأوا القصة قالوا انه خفف كمان التوتر، طبعا صار اوضح لإلهم شو هي البيروقراطية شو هي السيرورة اللي بدها تكون. طبعا هناك احنا كمان ادخلنا كل مفهوم التهريج الطبي، لانه مؤسس الجمعية هو مهرج طبي وهو كتير بادر لادخال هذا المفهوم من خلال برامج تدريسية عديدة بالمجتمع العربي. فآدم في غرفة العمليات الهدف الاساسي منا انه نيجي نحكي عن جد شو هي السيرورة اللي لازم يمرقها الطفل اللي بيفوت على غرفة العمليات بطريقة مبسطة لخفف من التوتر تبعه. بس احنا الى جانب آدم في غرفة العمليات وزعنا كمان مطوية تفاعلية هي آدم في العطلة الصيفية، اللي هناك كمان كان عن الهدف انه اكتر نبث كل قضية السلوكيات الوقائية وكيف ان احنا ننظم وقتنا بطريقة صحيحة. كمان حكينا هناك انه مرقت سنة دراسية مش سهلة، لانه كان في الحرب مع ايران وكان التعليم هو افتراضي والاشي جدا أثر على الطلاب، فهي الشغلة اللي هي مذكورة عشان أكثر هيك تكون القصة من وحي الواقع. وهو حوار بين أم وابنها اللي هي بتقول له أوكي إذا بدك تركب على البسكولات لازم يكون في عندك الخوذة، لازم أنت إذا بدك تروح على البحر في ساعات معينة، في عندك مهام أخرى لازم تعملها بالفرصة الصيفية ومش بس دلك ماسك التليفون أو قاعد قبال الحاسوب.
0: بتشوفوا فعلا عم بيقروا الأطفال عم بيرجعوا للكتاب؟
2: احنا اللي فرحنا انه المدارس اللي وزعنا عليها صورت لنا الورشات اللي عملوها ضمن المخيمات الصيفيه اللي جاريه بالمدارس، في كمان

0: من الأمهات اللي اهتمت إن هي تبعت لنا فيديو لابنها اللي بيقول أنا بنصح الأولاد يركبوا الدراجة بس مع الخواذي. فهذا بقول إنه في تأثير, ملموس. لا شك إنه واحدة من الشغلات إنه إحنا بدنا نبسط النصوص, لأنه إحنا اليوم عايشين بعصر السرعة, لأنه للأسف الشديد أولادنا كتير تأثروا كمان من ثقافة العالم الافتراضي ومن الألعاب المحوسبة اللي هي كمان تتطلب منهم يفكروا بسرعة ويمرقوا من مرحلة لمرحلة كتير بسرعة. فمنحاول قدر الإمكان هاي النصوص نعملها كمان قصيري, بس كمان تحاكي وتخاطب العالم تبع الأطفال. والتفاعل والصور اللي بيمدونا فيها والتليفونات اللي بتجينا هي بتقول إنه الأشياء عم تمشي بالمسار الصحيح, وهذا اللي بيسعدنا. زي ما أنت قلت في المقدمة تبعتك, خير جليس في الزمان كتاب, واشتغل إذا هذا الجليس بعده عن جد يعني احنا عم نطلع عليه بنفس المنظور, يعني على ضوء عن جد
1: بدنا نرجع يا سامية, بدنا نرجع
0: انا معك. وبده هاي هذا كمان بده شغل, انه الواقع فرض نفسه.
1: وضحت الصورة, شكرا جزيلا لك يا سامية عرموش, مسؤولة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلامتك.
0: يعطيك العافية.

0: الصفحات الأخيرة من هذا المونديال ومن كأس العالم، وخاصة بعد مباراة الأمس بين عملاقي القارة العجوز. طبعا اليد العليا كانت للثور الإسباني على الديك الفرنسي، وهذا المساء ربما من جديد ميسي، ربما بيلينغهام وهاري كين. صبحي محاجني، أهلا بك.
1: تحياتي فرات لك، لكل المستمعين والمستمعات. بالفعل إسبانيا بتوصل لنهاية كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها، وبصراحة اللي شفناه مبارح كان درس تكتيكي كامل من إسبانيا. إسبانيا عطلت المنظومة الفرنسية من أول دقيقة لآخر دقيقة في المباراة، وسيطرت على إيقاع المباراة سواء بالاستحواذ بالضغط العالي والانتقال السريع بين الدفاع والهجوم. وفرنسا للأسف كانت حاضرة غائبة، يعني المنتخب الفرنسي ما قدر أنه يفرض أسلوبه، وما شفنا الخطورة المعتادة من مبابي أو ديمبلي أو أوليسي. وطبعا السبب لأنه وجود يعني رودري في وسط الملعب، ورودري كان رائع، ولا تمريري خطأ كان لهذا اللاعب، وانتهت المباراة بالنتيجة 2-0. أكثر شيء عجبني المنتخب الإسباني أنه ما اندفع وما استعجل، لعب بثقة وصبر وعرف يستغل الفرص في الوقت
0: اللي والآن زيدان سيحل محل ديشان؟
1: نعم، تم الإعلان بشكل رسمي أنه زيدان هو راح يكون خليفة ديشان وراح يقود المنتخب الفرنسي من اليوم طبعا. وباعتقادي أنه زيدان هو الأنسب لمنتخب فرنسا. وبالنسبة لمباراة اليوم الأرجنتين إنجلترا، السؤال المطروح فرات، هل راح تسأر إنجلترا في هاي المباراة؟ لأنه مش مباراة سهلة، برأيي الفرصة موجودة، لأنه منتخب الإنجليزي بين أنه أكثر توازن من ناحية دفاعية مما كان عليه بالبطولات السابقة، وعنده حلول هجومية يعني بقيادة هاري كين وجود بيلينغهام. بالمقابل الأرجنتين تملك خبرة بالمباريات الكبرى، والأهم من ذلك أنه عنده وجود ميسي اللي قادر على صناعة الفرق بأي لحظة. طبعا في كان تصريح جدا مهم لمدرب منتخب إنجلترا اللي قال أنه إذا أردت إيقاف الأرجنتين عليك إيقاف ميسي. فأنا متوقع أنه تكون مباراة راح تكون مغلقة تكتيكيا، تفاصيل صغيرة ممكن تحسمها وممكن تمتد لها أشواط الإضافية.
0: ونحن سنتابع. صبحي محاجي، شكرا لك،
1: إلى اللقاء.

الثور الإسباني الهائج، لا المنضبط، كان منضبط بالفعل دفاعيا وتكتيكيا كما ذكر صبحي، وبالتالي في نهاية المطاف كان الفوز للمنتخب الإسباني. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، في الديجيتال عرين الصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عواودة. إلى اللقاء.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
6: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
7: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
6: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
7: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من

أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة عن الحركة العربية للتغيير سمير بن سعيد سحب استقالته من الكنيسة، وكشف في الوقت ذاته عن قراره بمغادرة الحركة العربية للتغيير، وأعلن رغبته بالانتساب إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. هذا وقالت مصادر في الجبهة لراديو ناس إنها ترحب بطلب الانتساب الذي قدمه بن سعيد، مؤكدة أن الطلب سيبحث وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في داخل الحزب. خيم الحزن على بلدة زمر إثر وفاة الشاب نور العمودي البالغ من العمر 29 عاما، وذلك بعد تعرضه وفق المعلومات التي وردت لنوبة قلبية أثناء تواجده في تايلاند لقضاء شهر العسل. ووفق المعلومات التي تداولتها مصادر محلية، كان العمودي قد احتفل بزفافه قبل أقل من شهر، وسافر برفقة زوجته في رحلة شهر العسل قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة أودت بحياته. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدا، وذلك حدادا على مقتل الشاب رامي شلبي الليلة الماضية برصاص الشرطة في قرية سولم. وكانت الشرطة قد ادعت أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير اليهو في موقع الجريمة.
2: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו הוא ביצע את הירי.
1: في جريمة أخرى أصيبت امرأة في 30 من العمر بجروح خطيرة، وذلك جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرملي. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى شميرة سفروفي، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون اعتقال مشتبهين. توفيت الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغة من العمر عامين من بلدة كسيفي في النقب، وذلك إثر غريقها في مسبح أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. ووفق التقارير نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها متأثرة بالغرق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلنا أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد كهرباء وجسور. وحذر ترامب من مقابلة مع فوكس نيوز من أنه لن يتبقى لإيران شيء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني دون تقديم تفاصيل إضافية. إلى ذلك أفادت مصادر إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن الليلة الماضية. وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية كذلك في قاعدة عسكرية في البحرين وأخرى في الكويت. أفادت مصادر إسرائيلية على لسان مصادر رسمية في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن مساء السبت المقبل في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تقديم أو تحديد موعد رسمي لهذا الاجتماع. وأضافت ذات المصادر أن نتنياهو من المتوقع أن يشارك خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري لينسي جراهام. إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذرر ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالحي في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: قولي لي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعب؟

0: خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
1: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية.

0: إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك ابواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
4: بيرفكتو، تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة عن الحركة العربية للتغيير سمير بن سعيد سحب استقالته من الكنيسة، وكشف في الوقت ذاته عن قراره بمغادرة الحركة العربية للتغيير، وأعلن رغبته بالانتساب إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. هذا وقالت مصادر في الجبهة لراديو ناس إنها ترحب بطلب الانتساب الذي قدمه بن سعيد، مؤكدة أن الطلب سيبحث وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في داخل الحزب. خيم الحزن على بلدة زامر إثر وفاة الشاب نور العمودي البالغ من العمر 29 عاما، وذلك بعد تعرضه وفق المعلومات التي وردت لنوبة قلبية أثناء تواجده في تايلاند لقضاء شهر العسل. ووفق المعلومات التي تداولتها مصادر محلية، كان العمودي قد احتفل بزفافه قبل أقل من شهر، وسافر برفقة زوجته في رحلة شهر العسل قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة أودت بحياته. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدا، وذلك حدادا على مقتل الشاب رامي شلب الليلة الماضية برصاص الشرطة في قرية سولم. وكانت الشرطة قد ادعت أنها أطلقت النار باتجاه الشاب بعد رصده وهو يطلق النار على منزل في القرية قبل أن يطلق النار باتجاه أفرادها، وفق ما قاله قائد لواء الشمال مئير اليهو في موقع الجريمة.
1: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
0: في جريمة أخرى أصيبت امرأة في 30 من العمر بجروح خطيرة، وذلك جراء تعرضها الليلة الماضية لإطلاق نار في مدينة الرمل. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى شمير سفروفي، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون اعتقال مشتبهين. توفيت الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغة من العمر عامين من بلدة كسيفي في النقب، وذلك إثر غريقها في مسبح أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. ووفق التقارير نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها متأثرة بالغرق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، معلنا أن الهجمات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وقد تشمل محطات توليد كهرباء وجسور. وحذر ترامب من مقابلة مع فوكس نيوز من أنه لن يتبقى لإيران شيء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت بين مسؤولين أمريكيين ووفد إيراني دون تقديم تفاصيل إضافية. إلى ذلك أفادت مصادر إيرانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن إيران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن الليلة الماضية. وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية كذلك في قاعدة عسكرية في البحرين وأخرى في الكويت. أفادت مصادر إسرائيلية على لسان مصادر رسمية في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن مساء السبت المقبل في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تقديم أو تحديد موعد رسمي لهذا الاجتماع. وأضافت ذات المصادر أن نتنياهو من المتوقع أن يشارك خلال الأسبوع المقبل في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري لينسي جراهام. إلى حالة الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.

0: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
2: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
3: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
5: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
4: كل الناس
6: كل الناس
7: راديو الناس دايما معي.
8: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يا مساء الخير والفل والياسمين، الله يسعد لي هالمساء. تحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين. يلا وصلنا لنبدأ المشوار ونبدأ هاي الاستراحة اليومية، استراحة منتصف النهار وحركة سير مع كل المستمعات والمستمعين، مع كل السائقات والسائقين، وحركة سير مواضيع أخبار منوعات دردشات. اليوم الأربعاء، صرنا 15 تموز يوليو 2026، ساعتنا حاليا 3:09. ويلا بلشوا يا جماعة، علوا صوت الراديو وابدوا معنا هذا المشوار اللي منحاول هيك نفصلكم عن العالم، نخدكم لعالم آخر. يلا بلشوا سجلوا الحضور على واتساب 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا المشوار. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مستعجلين هيك تحكوا على نتائج المونديال وشو صار مبارح؟ بعد شوي أكيد رح نحكي لكم كل التفاصيل وكل شي صار مبارح وكيف هيك تم سحق الديوك الفرنسية بخلافا لكل التوقعات. يعني مبارح التوقعات كلها كانت تحكي انه يعني إسبانيا فريق قوي، فريق بيلعب حلو، ولكن الكل كان يحكي انه الربح رح يكون لصالح الفريق الفرنسي، ولكن كل شيء كان عكس التوقعات.

بعيونه. يلا بدنا نروح بداية لنشوف مين بلش يسجل معنا الحضور على الواتساب على 050-5577-399. مساء الخير يا رائدة، الثيران الإسبانية تطيح بالديوك عاليا. مساء الفل والياسمين، سعد مساكي يا ختام، أهلا وسهلا. مرحبا فادي نوفا جليل أزمي، عندي سؤال، في حدا بينوزل بالصيف؟ طبعا هذا رشح الصيف وبالضبط هيك يا محمد. كرم يسعد هالمساء، اليوم فوز أرجنتيني بإذن الله. صراحة يعني بطلت أنا أتوقع أو بطلت أمشي حسب وكأنه الأمور المألوفة. امبارح الكل حكى لي الفوز فرنسي، وكانت يعني كان الموضوع مختلف تماما.

الخير للشريف. السلام عليكم محمد قرماوي، أهلا وسهلا، مساء الخيرات عليكم من طول كرم. الياس خولي مساء الخير. طارت فرنسا الغول يا أحبابي. اسمعوا اسمعوا شو كاتب جواد، اسمع شو كاتب أبو كارم، ضرب شعر بالموضوع. طارت فرنسا الغول يا أحبابي، لا نفعهم أوليسي ولا حتى إمبابي. إسبانيا دهستهم دهس والماتادور لقنهم أحلى درس. ليه راح الواتساب من عندي؟ يا خلص رجع رجع رجع الواتساب. يعني كنا عم نقرأ فرنسا ودعت المونديال وأخلت الساحة لأمين يمال. إذا أخطأت وأنت صدقت يا فادي، وبعالم التكهنات هذا شيء عادي. أصبت يا فادي بإقناعك ميرال أن تشجع إسبانيا، ولامين يمال من سيلاقي إسبانيا الأحد القريب؟ هل هو بيلينغهام أم ميسي الحبيب؟ يسلم هالتم يا أبو الكارم، إيش هالحلاوي. يسعد مساك تسجيل حضور، مساء الخير عليك يا مها. أتوقع اليوم سحق الأرجنتين من أنجلترا بثلاثة إلى تنين. مرحبا فادي، أنا حكيت الفوز رح يكون إسباني. أبو العبد صح مزبوط، يا الرسالة أمامي. السلام عليكم محمد، حييناك والله يا محمد حييناك، ارحمني مع اللي عم تبعته، والله بعت لك أحلى تحية. يعني أنت بسببك ضرب عندي الواتساب على فكرة، بسبب محمد ضرب الواتساب. شوفي كم كم مليون رسالة يا محمد، طول بالك علي. الكاس إسباني، حسن خلايلي يسعد هالمساء يا حسن خلايلي. هيك بيكون المنتخب الإسباني المنتخب الأول اللي ضمن وجوده في مباراة النهائي كأس العالم. اليوم راح تلتقي الأرجنتين بمنتخب إنجلترا، والمنافسة مش راح تكون سهلة، يعني الإنجليز مش سهلين. وطبعا حسب كل التحليلات الرياضية اللي عم بسمعها إنه كمان الأرجنتين مش عم تعطي الماكسيموم تبعها يعني بالمباريات، هناك اعتماد كبير على ميسي. فهاتوا نشوف شو النتائج أو النتيجة اللي بتتوقعوها هذا المساء بين الأرجنتين وإنجلترا. يلا اكتبوا لي على 050-55-77-399.

يلا بلشت توصلني التكهنات لنتيجة اليوم. يلا ابعتوا لي بس حددوا لي يا جماعة النتيجة لمين، لأنه عم بوصلني وكأنه 2-0 2-1. رجاء حددوا لي النتيجة برأيكم لمين بعد ما إسبانيا ضمنت وجودها بمباراة النهائي. من سيلتقي المنتخب الإسباني؟ هل المنتخب الأرجنتيني أم المنتخب الإنجليزي؟

ومين هو المنتخب برأيكم اللي راح يحمل كأس العالم؟ وطبعا كل المنتخبات الثلاث الأرجنتين إنجلترا وإسبانيا عم بيسعوا لمعانقة المجد وعينيهن كلها مصوبة نحو الكأس الذهبي. فبطبيعة الحال يعني كتار هيك عم بتناحروا في مباريات نصف النهائي زي ما شفنا مبارح الحرب اللي كانت بين إسبانيا وفرنسا. اليوم سنشهد مباراة نصف نهائي ثاني راح تجمع الأرجنتين وإنجلترا، وطبعا الجميع عينيهن على الكأس. وطبعا كأس العالم لكرة القدم تعد التصميم الأبرز والأكثر شهرة بتاريخ الرياضة العالمية، وهي التحفة الفنية الذهبية تخطف أنظار الملايين كل 4 سنوات. وخلف هذا البريق البصري الخلاب في مجموعة من التفاصيل الهندسية والحقائق المذهلة اللي جعلت من الكأس رمز عالمي بتجاوز حدود المستطيل الأخضر. طبعا نحكي لكم شوية تفاصيل عن كأس العالم اللي وزنه ببلغ 6 كيلو فاصل 142 جرام. وطبعا من الناحية الحرفية بدخل بتركيبها ما يقارب 5 كيلو جرام من الذهب الخالص، وبعود تصميم أو تاريخ هذا التصميم لسنة 1974 إذ استخدم للمرة الأولى في مونديال ألمانيا الغربية ليكون بديل لكأس جول ريمي التاريخية. وطبعا التصميم برمز إلى لحظة النصر والطموح الرياضي، وبجسد شخصين بأسلوب تجريدي بيرتفعوا من القاعدة وبندفعوا نحو الأعلى لحمل الكرة الأرضية، وطبعا هذا اللي بيعبر عن فرحة الفوز وعالمية المباراة. ومن الأسرار التنظيمية اللي ممكن تغيب عن كتار إنه المنتخب الفائز بالبطولة هو ما بيحتفظ بالنسخة الأصلية مدى الحياة، بل كل بلد فائز بأخذ كأس العالم بحصل على نسخة فردية خاصة فيه تسمى كأس الفائز، وبتضل خزائن اتحاد الكرة المحلي عنده، والكأس بتعود إلى فيفا بطبيعة الحال، يعني بخضوه بحملوه بفرحوا فيه بس بعد بعطوهن نسخة أخرى. وطبعا الكأس بيخضع لعملية تحديث دقيقة عقب نهاية كل نسخة من المونديال، وبتم إنتاج قرص سفلي جديد تماما لقاعدة الكاس بعد كل بطولة، وينقش على هذا القرص اسم المنتخب الفائز الأحدث، وبتضل الكاس سجل حي وموثق بصريا وتاريخيا لأبطال المباراة على مر العصور. وطبعا خارج أوقات المنافسة الرسمية والجولات الترويجية العالمية، الكأس الأصلية بتستقر بموطنها الدائم والمؤمن بعناية فائقة داخل متحف فيفا الواقع في مدينة زيورخ السويسرية، وهناك بتعرض كواجهة تاريخية وجاذبة لعشاق كرة القدم والسياح من مختلف أنحاء العالم. فصراحة يا بختو الفريق اللي رح يحمل هذا الكأس، كأس العالم في مونديال نسخة 2026.

يلا هاتوا نشوف تكهنات كل مباراة اليوم. الأرجنتين وإنجلترا 3-2 للأرجنتين. هذا حسن بدي أشجع الأرجنتين اليوم عشان تخسر. أوكي يعطيك العافية فادي. 2-0 لإنجلترا. مساء الخير يا فهد. 2-1 للأرجنتين.

زيدا مساء الفل. 1-0 لإنجلترا. رامي، إسبانيا رح يحمل كاس العالم والنهائي سيكون إنجلترا وإسبانيا. محمد حشان أهلا وسهلا، واليوم رح تكون 2-1 لصالح إنجلترا. أرجنتيني اليوم رح تكون هذا كرم، بهمنيش مين يحمله، أهم إشي يا إسبانيا يا الأرجنتين. أوكي، الأسم وسيم، أتوقع أنه لامين يامال راح يحقق كأس العالم قبل رونالدو. إسبانيا راح تحمل الكأس، واليوم المباراة راح تنتهي 2-1 لإنجلترا. اليوم راح فؤاد بقول لي 2-2، ومن بعدها راح نروح لركلات الترجيح. ولا توقعت أشوف شاكيرا مبارح بالملعب، يعني بعد ما شفناها بمباراة فرنسا والمغرب، فممكن نشوفها بكأس العالم، الله أعلم. يلا فاصل ونعود.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
14: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
15: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
14: وين
15: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
14: واو عن جد خلينا نروح هلا.
15: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
16: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
17: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا. ساعتنا 3:33 دقيقة حاليا باستديوهاتنا. تحية لكل السائقين والسائقات على طرق البلاد، وطبعا لكل الأشخاص الموجودين بحركات سير مختلفة، خبرونا وين في سير هيك عشان ننوه لكل السائقين والسائقات كمان. وأهم شيء الكثير من الصبر يا جماعة، صح صحوا هيك، حطوا درجة حرارة المكيف على درجة معقولة، ويعني هيك يعني هدوء رواء على الطريق، اشربوا أي شيء، ويلا تابعوا معنا المشوار المستمر للخمسة. يلا حكينا رياضة وحكينا عن المونديال ورح نكمل نحكي عن المونديال، بس إذا في عندي لإلكو سؤال آخر، هذا السؤال متعلق بالجمال يا جماعة، وفي هيك تصنيفات عالمية سنوية بتحكي عن أجمل رجال أو أجمل نساء في العالم، فهي المرة جبت لكم تصنيف عالمي جديد بحكي عن أجمل رجال العالم بيعيشوا برأيكو بأي دولة.
1: شبح لي وافندي قميص وتفت هندي.
0: يلا هات نشوف إذا رح تعرفوا. شباب صبايا خمنوا أجمل رجال العالم بأي دولة موجودين، كتبوا لي على 050-55-77-399.

شكل شكل واضح. يا جماعة مش بمدينة، بدولة، بدولة، دولة، تحطوا لي دولة. تمام، يعني أكيد الخير والبركة شباب كل البلدات اللي عم تذكروها، بس بدولة أجمل رجال العالم بأي دولة موجودين، ومش عم بطلب أسامي شخصيات، عم بطلب أسامي دولة.

يلا هاتوا نشوف. في كتير بعتين لي إيطاليا المملكة العربية السعودية إيطاليا إيطاليا إسبانيا فلسطين شبابنا مناح شبابنا فش منهن بفلسطين بنظري فش مثل شبابنا شباب الإمارات شباب إيطاليا وين برأيكم يا جماعة؟ الرجال الأجمل على الإطلاق الأكثر وسامي حسب التصنيفات العالمية فرنسا النمسا إيطاليا والكم حدا بعت لإيطاليا فكرك إيطاليا؟ وإسبانيا تركيا لبنان البرازيل إسبانيا السويد فرنسا الهند تركيا شو حكى؟ في أكثر من حدا بعت لي عكا بعتوا لي الناصري بعتوا لي عرابي بعتوا لي مقابلي بعتوا لي شفا عمر والله شبابنا مناح فش منها بلاد الشام تركيا لبنان إيطاليا اليابان

يعني هذا البلد عاد مجددا يا جماعة للواجهة بعد تصدره عدد من القوائم العالمية اللي بتقيم الجاذبية والمظهر العام للسكان. وطبعا هذا الموضوع اللي فتح باب النقاش حول المعايير الحقيقية للجمال، وعن جد إذا كانت هاي التصنيفات بتعكس الواقع بالفعل. عن أي بلد عم نحكي؟ بعتولي أسامي بلاد كتير، بس هاي البلد بشكل خاص يمكن 3 أو 4 إجابات كانت عليها بس.

إلى إسبانيا. يعني قسم إسبانيا عم بعود مجددا للواجهة. وبحسب تقارير ومؤشرات متداولة عم تنسب مكانة إسبانيا المتقدمة بهاي التصنيفات لمجموعة من العوامل، طبعا أبرزها الملامح المتوسطية المميزة والثقة بالنفس والاهتمام بالأناقة. يعني بدينا الحديث عن إسبانيا وكل ما يتعلق بالإنجاز اللي سجلته مبارح في أولى مباريات نصف النهائي، ومكملين بالحديث عن إسبانيا لما عم نحكي على جمال الرجال. وطبعا يعني مجموعة العوامل اللي بنحكى فيها بهاي التصنيفات، أول إشي الكاريزما والأناقة في المقدمة، وبحكوا إنه الرجال الإسبان بحظوا بإشادة متكررة بسبب ما يوصف بالكاريزما الطبيعية والاهتمام بالموضة والمظهر، وهي عوامل بتخليهن يحصدوا حضور لافت في استطلاعات الرأي المتعلقة بالجاذبية. وكمان الثقافة الاجتماعية في إسبانيا تلعب دور مهم، إذ بيرتبط مفهوم الجمال هناك بالثقة بالنفس والتواصل الاجتماعي والحيوية، ومش بس

حقيقية ما بتقتصر على المظهر الخارجي، بل كمان بتشمل الشخصية، الأخلاق والثقة بالنفس وطريقة التعامل مع الآخرين. وشوفوا كيف بصنفوا قضية الجمال، احنا مش عم نحكي بس على شكل خارجي، مش عم نحكي على أناقة، مش عم نحكي على لون بشرة، مش عم نحكي وكأنه على تفاصيل إلها علاقة ب يعني زي ما بحكوا وكأنه تفاصيل الوجه أو تقطيع الوجه، بل كمان في كتير أمور أخرى اللي هي كمان بتخضع لها هاي التصنيفات. ومع استمرار انتشار هاي التصنيفات، الجدل بضل قائم حول الدولة اللي بتستحق المركز الأول. فكتار بيشوفوا أنه إسبانيا بتستحق الصدارة بفضل مزيجها الفريد من الجمال والأناقة ثقافي، وآخرين بفكروا أنه دول أخرى ممكن تكون أكثر استحقاقا لهذا اللقب. وبالنهاية السؤال الأهم اللي بيكون مين الأجمل؟ وعن جد هل ممكن أنه نختصر الجمال في دولة واحدة؟ ومفهوم الجمال هو مفهوم مختلف من شخص إلى آخر. ومبدئيا إسبانيا هاي الدولة اللي هي حديث الساعة اليوم بكل ما يتعلق بكرة القدم، عم ترجع لتكون بهذا يعني التصنيف المتعلق بالجمال وجمال الرجال بجدارة واستحقاق عم تحصل على هذا اللقب.

0: البسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، غاناتاسيا الناصرة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، واحد يساوي ثلاثة، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: معك بقروت؟

0: وابنك ايضا.
1: ابو احمد، وين ابنك احمد بتعلم؟
2: والله بعلم هندسة بالمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لانه بدي اسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بالمانيا. وكالة برليني للدراسة في المانيا، مع ابنك من الخطوة الاولى. للتسجيل للتعليم بالمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 او عن طريق الموقع او صفحتهم على الانستغرام. برليني، معك من الخطوة الاولى.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

طيب مثل اللي ما حكينا لكم أنه اليوم راح تكون مباراة نصف النهائي الثانية وهي اللي راح تحسم مين المنتخب الثاني اللي راح يوصل لمباراة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. الأرجنتين أم منتخب إنجلترا؟ ويمكن واحدة من أصعب المهام اللي بتكون بهاي المباريات إضافة إلى مهمة اللاعبين لكل واحد حامل أسم بلده أسم منتخبه بده يوصله لأقصى درجة، ولكن مهمة الحكم هي كمان واحدة من أصعب المهام، وبالأخص بعد اللي صار بمباراة الأرجنتين ومصر صرنا كتير نلتفت لقضية الحكم ومين الحكم اللي رح يكون موجود. فاليوم الحكم المفضل لميسي هو اللي رح يقود مباراة الأرجنتين وإنجلترا. هذا هو العنوان، عم بحكوا عن وكأنه الحكم المفضل للاعب ليونيل ميسي هو اللي رح يقود المباراة. عم نحكي عن الحكم إسماعيل الفتح، هذا الحكم اللي ولد في المغرب ووصل للولايات المتحدة عام 2001، وطبعا هو اللي عينوه لقيادة مواجهة الأرجنتين وإنجلترا بنصف نهائي كأس العالم، وتعيينه هيك يشعل الجدل وبعد ما ربطت تقارير بريطانية بينه وبين سجل ليونيل ميسي الإيجابي في المباريات اللي لعب من خلالها وتولى تحكيمها المغربي الفتح. وهو طبعا اللي قاد ثلاث مباريات بكأس العالم 2026، اليابان مع هولندا، الأورغواي مع إسبانيا، والبرازيل والنرويج، رفع 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة. وزي ما حكينا لكم وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه ممكن يكون فال خير بالنسبة للأرجنتين، وهو كمان كان حكم رابع بنهائي كأس العالم عام 2022 بين فرنسا والأرجنتين اللي توجت في اللقب. وسائل إعلام عم توصف إسماعيل الفتح بالحكم المفضل لميسي، وطبعا ليونيل ميسي حقق الفوز بكل المباريات الخمس اللي تولى التحكيم فيها إسماعيل الفتح من انتقاله إلى إنتر ميامي عام 2023. فإسماعيل الفتح هذا الحكم المغربي الأمريكي هو اللي رح يقود المباراة هذا المساء بين الأرجنتين وإنجلترا. وهيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى، رح نطلع لفاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندك. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في التاسعة من عمرها بجروح حرجة جراء حادث دهس في مدينة القدس، ونقلت الطفلة إلى المستشفى، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم العلاج لها. أعلن مستشفى السوتة في أشدود أن المرأة التي لقيت مصرعها في حادث الطرق بالمدينة كانت في مرحلة

0: حالة متقدمة من الحملة. وأوضح المستشفى أن الطواقم الطبية أجرت عملية ولادة قيصرية طارئة، ونقلت المولودة إلى قسم الخدش بعد إخضاعها لعملية إنعاش، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. أدان المجلس المحلي في تل السبع حادثة إطلاق النار التي استهدفت عمال النظافة أثناء تأدية عملهم وأسفرت عن إصابة عدد منهم. في حديثه لراديو الناس قال عمر الأحسن رئيس مجلس تل السبع إن استهداف عمال النظافة يعد عملا خطيرا ومرفوضا، مؤكدا أن مظاهر العنف باتت تهدد الجميع.
1: كان لقيت 3 متصوبين من عمال النظافة والمكنة تبعت النظافة السيارة معطلة. هذا يعني أعمال تخريبية، أعمال مقصودة، ويعني لا يرضى فيها لا الله ولا غيره. هذا أعمال شيطانية، لا كبلان بيقدر يشتغل والأعمال الخاوة هذه مستشرة في مجتمعنا العربي. والله إحنا يعني بنناجد الشرطة وبنناجد كل من مسؤول أن يتدخلوا في الأعمال هذه، يوقفوا الأعمال هذه المستشرقة في مجتمعنا العربي. فوصل معنا لحد اليوم أنهم يطفوا عمال، يعني ما حد آمن على روحه.
0: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يجمد سريان قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، والذي أقرته الكنيسة أمس. وقررت المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون أمام هيئة قضائية موسعة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عنصراً في حركة حماس، قال أنه شارك في عملية احتجاز عدد من الجنود الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر. وأضاف الجيش أن العملية نفذت في جنوب قطاع غزة وفق بيانه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض من دون إعلان رسمي حتى الآن. وفي السياق ذكرت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الثلاثاء المقبل بحسب التقديرات. أفادت وسائل إعلام لبنانية باختتام اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، وبحث الطرفان تنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما إلى الجيش اللبناني. إلى ذلك نقلت مصادر رسمية لبنانية أنه من المقرر عقد اجتماع استكمالي للمفاوضات يجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت مواطنا لبنانيا بشبهة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات أمنية حساسة. وبحسب الصحيفة يشتبه في أن المعلومات التي نقلها استخدمت في عمليات استهدفت قيادات وعناصر في حزب الله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة من الضربات الجوية على إيران استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأضافت أن الضربات التي استمرت 90 دقيقة هدفت إلى الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ذكرت وكالة بلومبرغ أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت مستوى التهديد أمام شركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، ودعت الوكالة إلى تجنب التحليق في المنطقة محذرة من تصاعد مخاطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على حركة الطيران المدنية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، ما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
4: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
5: حلو التغيير
6: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا
4: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم. تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة.

0: تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو النفس.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط،
4: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمساء مجددا. تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق فيها أنا وإنتوا على هواء راديو الناس وحركة سير. تحية لكل الأشخاص اللي إسا عم بطلعوا من أماكن العمل، الله يعطيكم ألف عافية على مهلكوا على الطرق، هذا أهم إشي. ويلا انطلقوا معنا بهاي الساعة اللي رح نتناقش فيها بموضوع حلو كتير اليوم، موضوع بتوقع بيعني للكتار منكم، لأنه هاي الشخصية اللي بدنا نحكي عنها اليوم أعتقد أنه هي موجودة حوالين كل شخص فينا، ممكن في أشخاص تتعامل معها، في أشخاص أقل بتتعامل معها. فاليوم بدي أسألكم عنها وبدي تقنعوني بالإجابتين أو بالإجابة، لأنه رح أعطيكم إمكانيتين، يعني تعطوني واحدة من هدول الإمكانيتين. اليوم رح نتناقش بموضوع الأشخاص الباردين. بتعرف هدول الأشخاص الباردين المطفيين اللي بتحسوا حاطين أعصابهن داخل فريزر هيك ومسكرين عليها، شو ما صار تمام، شو ما يصير أوكي، دايما ردود فعل هناك بتحسوها بعيدة مفصولة عن الواقع، بتحسوهن أشخاص كمان بأخذوا الأشياء. هدول المتطرفين، في الأشخاص الباردين اللي بأخذوا كل إشي بالإيزي، يعني لو شو ما صار بأخذوا بالإيزي، بأخذوا هيك بالهدوء بالرواء، يعني الحياة حلوة. فالسؤال اليوم، الشخص البارد يا جماعة، هذا الإنسان البارد اللي أعصابه تلاجة، هذا الإنسان هو نعمي ولا نقمي؟ يعني البرود بحياة الإنسان نعمي ولا نقمي؟ والأهم من هيك بدي تحكولي، هل الشخص البارد هو شخص ناضج برأيك، وفهم أنه الحياة لا تستحق التوتر ولا تستحق أنك تكون يعني تأخذ كل شيء لقلبك، ولا هو إنسان لا مبالي؟ يلا بدي تشاركوني اليوم، بدي تقنعوني، هل الإنسان البارد اللي أعصابه زي ما حكت شيرين تلاجة هو إنسان ناضج ولا لا مبالي؟ بس برنا مش عايز. يلا 0461166666. في حواليكو شخص بارد هيك أعصابه فريزر؟

0: يلا 0461166666 اليوم بدكم تقنعوني يا جماعة. الشخص البارد لأعصابه باردة، هل هو شخص ناضج وهيك فهم الحياة وفهم لعبة الحياة، ولا هو شخص لا مبالي وبعصب والتعامل معاه مش أحلى إشي بالعالم؟ يلا نروح نبدأ من عند إياد. مساء الخير إياد.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك، شو أخبارك؟
0: تمام، طمني عنك يا إياد.
1: الله يسعدك ويبارك فيك حبيبي.
0: شو إياد، أنت شخص بارد ولا بتاخد الأشياء كلياتها؟
1: لا أنا مش بارد، أنا دايكان كثير.
0: في بحياتك حدا بارد؟
1: يعني النار جهنم حريقة. لا والله عندي في أخوي مشكلة، أخوي الصغير أعصابه ميت يا بابا.
0: طيب
1: حس لا مش منيح، حس انا حسب رايي لا غلط.
0: ليه مش منيح؟
1: طب الواحد مجنون ومش لازم يبقى برضه طافي من مره.
0: طب هات استنى شوي، انت بتحكي انا نار وباخذ كل شيء وكانه بحراره، هو بحكي لك الدنيا مش حرزاني، انا انسان بارد وانت حكيت قلبه مطفي.
1: مرات لا بضبطش، الشغل بتطلب وقت، القرص الجنازه الاجر في وقت بدك تمشي بالوقت تاعك المضبوط. ليش انا بدك
0: انت بتحسه لا مبالي لاخوك؟
1: نعم
0: بتحسه لا مبالي.
1: كثير.
0: وهذا بعصب، يعني
1: شو عصب بدك تكون خلص لك بدك تروح على عرس وبدشره.
0: طب لحظه شوي، لا سمح الله ولا قدر الله مليون مره، مين الاشخاص اللي عم بتعرضوا لامراض وعم بتعرضوا لمشاكل بالقلب، الاشخاص الباردين ولا الاشخاص اللي بياخذوا كل شيء على قلبهم؟
1: طلع مريض شيء ثاني، مريض مجبور يتفي، يعني شو بدك.
0: لا ما هو يا اياد، ما هو التوتر وكل شيء بدنا ناخده هيك
1: طبعا بي بي
0: لا طبعا
1: لا انا ما بقول تبقى متوتر، ما بقول تبقى مجنون، بس يعني خذ الامور خلي اوسط الامور زي ما بقولوها، يعني مش بزياده مش برضه من مره،
0: توازن
1: تبقى حرجي.
0: اوكي
1: البني ادم الحرج والنشط احسن من البني ادم اللي مش اللي طافي، يعني بدايته طويله زي ما بقولوها بالعربي،
0: طافي طافي طافي وبعصب.
1: شو بعصب بدايته طويله خلص.
0: طب سلم لي عليه لاخوك يا اياد، يسعد لي المساء.
1: اخوي احمد ان شاء الله انه يسمعك.
0: سلم لي على احمد
1: حبيبي.
0: هلا يا حبيبي يسعدك، الى اللقاء، باي باي باي باي. في ناس بتتعصب من الاشخاص الباردين، الاشخاص اللي الحياه بالنسبه لهم هيك خلص، انا بحسدهم صراحه، انا شخص بحسد هدول الناس. ام باسل مساء الورد.
2: مساء الفل، شو اخبارك؟
0: الحمد لله، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بدي سلامتك. والله امبارح حاولت اتصل بس كان تفوز طول الوقت.
0: تعرفي كم حدا قال لي امبارح مجرب يتصل امبارح كان عندنا ضغط مش طبيعي.
2: افيله منا الثانيه للطيبه، ما سمعتش برنامجك وانا احاول وعلى الفاضي.
0: الله يا الله. طب يلا انا مبسوط اليوم انت معانا.
2: الله يسعدك.
0: امباسل انت من النوع الباردي ولا من النوع اللي لا بدي كل شيء اسا يصير وبتاخدي كل شيء لقلبك؟
2: انا نارية. نارية انا.
0: طب وهذا الاشي منيح برأيك؟

0: لا أقول لك أنا السنة اللي مركز صار عندي روع محيم الأعصاب.
1: أوه.
0: والحمد لله يعني الله لطف فيه وكانت خفيفة.
1: طب وشو شو تعلمتي منها هاي الشغلة؟
0: بقى الفاضي ولا بتعلم أنا يعني بقى بجوز شهرين ثلاثة كنت رجوعة وهيك وولادي ما تشديش وما تطويش بس أي أتفه الأسباب بعصب منها.
1: طب الأشخاص الباردين برأيك أشخاص بعصبنا ولا أشخاص ناضجين ولا أشخاص لا مبالين؟
0: وحياتك يا فادي عندي أخت إذا رحنا على بيت أجر بتنام فيه إذا رحنا على عرس بتسد العرس وإحنا قاعدين نستنى فيها أنا محسمها على فكرة.
1: طب ليه
0: إذا مثلا هسه تتصل عليك تحكي مكالمة
1: طيب
0: ألو هاي بتقعد ربع ساعة وهي تقول لك ألو عشان تفوت الموضوع بدك نهار بحاله.
1: طب اسمعي طب ما هي شافت انت وصلتي لمحل يعني سلامتك وصلتي لوضع صحي مش منيح عشانك انت حدا ناري طب هي ما اخذ الحياة ايزي
0: لا هي ما تبخل كل كون وهي هيك على الفاضي لاود ما فيش عندها شو بدك كلك ميتة
1: طب مين
0: هي بريد فينوها رأسا.
1: بتحسيها لا مبالي ولا بتحسيها اريح لها صراحة
0: طلع انا هذول اللي اعصابهم ثلاجه حلو يعني بيخاف في بده ياخذوش امراض عايشين يعني انا مستعد اقصقص بزر الظرف بدقيق تاني بقعد معها نهار ويا حبه كيما وتطلع عليها وحده كيما وتكسكس.
1: طب ايه بدي اسالك سؤال انت ليه مستعجله تخلصي كيس بزر بدقيقتين
0: اعصاب
1: ليه اعصاب طب هاي الاعصاب شو بتعمل بالاخر
0: بتعمل أمراض صح أنا معاك أمراض ومشاكل أنا صار عندي بالقلب وصار كتير أشياء عندي
1: معناته
0: أيوة بتعيش على الكوبات
1: أختك فاهم الحياة صح وأنت فاهمتيها غلط
0: لا مش فاهم هي جت بالغلط مش عارف كيف.
1: أنا بدي أحييك يا أم باسل صدي المسرح حلو فكرة الشخص البارد بتعصبنا يعني سامعين انتو كلكم متعصبنين من فكرة انه الشخص يكون بارد بس هي بتحكوا لي انتو اشخاص اللي مش باردين هي بتقول لك وصلت المستشفى بسبب الضغط والتوتر وبدها كل شي فيكس ومرات الشخص البارد بتحسه ناضج ممكن بعرفش هيك بقول لك الحياة ايزي اسهل من هيك يا جماعة انا فهمت الحياة وفهمت لعبة الحياة وبديش اخد اشي لقلبي الحياة اسهل من هيك حسوا ناضج ولا لا مبالي يلا 0461166666 مساء الفل يا سهير
2: مساء الخير كيف حالك
1: الحمد لله طمنيني عنك
2: الحمد لله هي انا والله الحمد لله
1: سهير انا بحسك انساني هيك من يعني من معرفتي فيك بحسك شوي باردي يعني صح ولا انا غلطان ولا عم تخدعيني
2: لا عم بخدع انا يعني ايش بقول لك بطيئه الاشتعال سريعه الانفجار
1: طب الشخص البارد برايك شخص ناضج ولا شخص لا مبالي عن جد
2: شوف هذا بارد يعني لا يبدي أي تفاعل مع اللي حواليه مع البيئة مع الأحداث مع الآن هذا إنسان يعاني من مشكلة معينة نفسية يعني مستحيل إن
1: أنا مش عم بسمعك سهير خلينا نحسن جودة الاتصال ميرال لو سمحت رجع سهير عندك حسني لي جودة الصوت تعملي معروف
3: مش عاقل عدني مش سائل لو بكيت عيونك رح
1: على أي خط يلا حنين مساء الخير
4: مساء الخير
1: شو أخبارك؟
4: الله يخليك كيفك؟
1: تمام الحمد لله طمنين عنك
4: الله يخليك عشان تقول أنا أول مرة بسمع برنامجك بالصدفة بس السؤال لفتني
1: طب مبسوطة بالبرنامج أول إشي أهم إشي
4: يعني أول مرة بسمعه وأظن الموضوع كثير مهم يعني خاصة الظروف الأخيرة يعني بستوقفنا الموضوع عن جد مين بارد مين حامي مين ونسأل حالنا ليش باردين وحامين يعني
1: صح أنت من أي جهة حنين؟
4: أنا حدث ولا حرج أنا من النوع اللي كثير صعب
1: طب ليه؟
4: كثير صعب بس صراحة أنت خلتنا أستوقفك بما أن أتصل فيك على البرنامج عن جد سألت حالي ليش يعني والسؤال إنه إحنا يعني

0: الإنسان هو بيكون بارد ولا القلب الإنسان لا مبالي، لأنه شوف كل إشي بيدعى حده بصير مش صح.
1: صح
0: يعني العصبية فينا، أنا الناس عصبيين جدا وله كثير تأثير سلبي على الصحة، على اللي حواليك، على يومك، على على تعاملك، على شغلك، فهذا أوفر يعني مش صح،
1: مبالغ.
0: وإنه يكون إنسان فعلا بارد، إنه يكون إنسان هالقد ما يهموش شيء يعني سواء بمناسبة أو بزعل قريب أو بفرح صديق، مش مهم شيء يكون الشيء، وإنه يكون لا مبالي بالوقت يعني، وإنه عن جد يكون الأشياء قيمة برضه، هذا مش صح. يعني إذا أتوقع إنه إحنا بظروفنا الحالية صح، كثير الظروف البيئية اللي عايشينها مؤخرا هي بتزيد أعصابنا وبتخلينا متوترين والمسؤولية الكثيرة، بس هو إجمالا لا البارد كثير صح ولا اللي زيه صح.
1: بس أحكي لك شغلي حنين، في كتير أو بأغلب مناحي الحياة الوسطية هي شيء صحي ومهم، بس بقضية الشخص البارد والشخص المش بارد أنا يعني دورت وبحبشت، بحسش في ناس وسطيين عن جد يعني.
0: طب أنا أحكي لك، أنا إلي أخت باردي باردي باردي وحامي حامي حامي.
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلا مرات شو ما يصير أهلا وسهلا باللي جاي يعني أوكي تمام، بس مرات إنه بتشوف إنه ظرفها خلاها تصير هون عصبية أكثر مما أنت تتوقع.
1: يعني ممكن بينفجر هذا الإنسان البارد، بيجي عليه لحظات بينفجر،
0: بيجي عليه لحظات. والعصبي برضو مش منيح، أنت بدك عايش بحالة توتر. يعني أنا من الناس كثير كثير استفزازة وكثير باخذ الأمور على قلبي وباخذ على محمل الجد وبعصب والآخر، مع إنه بعد يصير الشيء عندي مش مستاهل.
1: بتتصفني بتقولي طبعا شو هذا كلياته عملته، شو فادني بالآخر.
0: بالضبط. فأتوقع إنه العصب كثير والبارد كثير بظن شيء اختيارات يعني، هذا البروفيل تبع الإنسان هيك طبيعي.
1: لحظة حنين، بتحسي الإنسان البارد بشكل وسطي هو ناضج ولا لا مبالي؟
0: شوف هو حكيم أكثر، ولازم الواحد يكون حكيم أكثر. ما بقدرش أقول إنه برود يعني إنسان اللي مش هام شيء يعني، ماشي على الدنيا وين ما أخذ تودي وين ما جامعة تودي، وأظن إنه نظل كثير مش يعني مش شايف أنا حوالي كثير على القريب أنا بمحيطي يعني. إنه في ناس أكثر حكمة، أكثر بتربوا بعصبوش على كل شيء، مش كل شيء بعطوه أهمية،
1: ما أخدي كل شيء بحجمه الطبيعي، حتى كل شيء بحجمه الطبيعي.
0: أنا لا
1: لا مش انت الناس، مش انت
0: الناس. لا يا ريت
1: اسمعي حنين، مش انت ولا انا بحياتك، انا بشبهك كتير.
0: انا بصراحه فادي على فكره والشيء مزعج يعني، مرات يقول لك انت عصبيه كثير هون، يعني انا مش مبسوطه بعصبيتي هاي على فكره، هاي بتاذيني يعني اذتني صحيا وبتاذيني بيومي بالعمل وبتاذيني. بس احكي لك انا ايش صدقا يعني من تجربه، مرات الإنسان بيكون كثير على حق بيكون كثير عصبي، كثير بهمه إنه الأمور تصير يعني
1: زي ما بده وكأنه شوفك الحكمة بالحياة، الحكمة بالحياة، وبهي نختم لأنه عندي كثير اتصالات حنين، إنه نمشي بين النقاط، بين صحيح. النقاط هاي بتريح كثير. حنين أنا بدأ أشكرك، ودايما اسمعينا، دايما عندنا مواضيع حلوة ودايما بحب مشاركاتك. شكرا يسعدك،
0: حلو البرنامج الحلو، شكرا جزيلا،
1: تسلمي لي. هلا باي باي، إلى اللقاء، باي باي. حلو اللي حكته حنين. أرجع لسهير، يا سهير
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا، أنا آسف بس ما كنتش قادر أسمعك صراحة.
2: لا معك حق فادي، يمكن غيرت محلي هيك شوي عشان تقدر تسمعني منيح. يلا تفضلي
1: سألني. أنا اللي يعني بدي أسمع منك، أنت بتقولي لي أنا شخص ممكن بسرعة عن جد أغضب وأتعصبا، شو بعمل لك؟
2: مش بسرعة، أنا بأخذ معي وقت عبين ما أتعصبن، بصير في تراكمات يعني وبتعصبن، بس لما بتعصبن خلص. يعني أنا بطبيعة شخص مش عصبي، أنا بعصب نوني، في فرق هون يعني، إنه بقدرش أتحمل مرات يعني تصرفات اللي من بني أدمين فبتلاقيني.
1: بس هل كل تصرف إلك علاقة فيه ولا ما إلك علاقة فيه ممكن يعصبنك بصراحة؟
2: لا لا فادي، أنا لا مش اللي إلي واللي ماليش فيه أبدا، بس إذا حدا بمسني يعني أنا بتعصب. يعني أقول لك صارت معي شغلي قبل فترة بالشغل، في بنت زتت كلمة هيك ما عجبتنيش، فأنا بتركض بالمحل ولا أدور عليها، فلما مسكني المدير يعني

0: ومتعجب انه كيف كان ردة الفعل تبعتي هيك بهاي الطريقة.
1: بس خربت الدنيا يعني خربت الدنيا.
0: إيه لا انا بعدها يعني بالفعل قعدت مع حالي وانه حسيت اني تسرعت كتير بهذا التصرف. فالناس اللي ما الغير مبالين فادي هدول الباردين صعب التعامل معهم. انا بقول لك ليش؟ لانك تيجي تحكي معاه وانت مش فيش تعبير وجه فيش ردود فعل انت مش عارف اذا هو يعني متفاعل معك مع الاشي اللي انت عماله بتقول له اياته او لا مش متفاعل. فانت بتلاقي حالك ان اكمل ولا ما اكملش معه علاقتي تضل معه ولا اقطع علاقتي معه. يعني
1: بتحسي لا مبالي وكأنه
0: انه هو يعني يمكن هو من جوا في تفاعل بس هو مش قادر يبرز هذا التفاعل للآخرين.
1: فصعب لك تتعاملي مع هذا النوع.
0: بالضبط هو كمان يمكن بيعاني بنقطة معينة عمال يعاني من بروده انه هو مش بحس حاله منبوذ اجتماعيا الناس عمالة تبعد عنه.
1: لا تعرفي مش بالضرورة في كتير ناس اللي مريح لها تتعامل مع الناس الباردين. صديني انا مثلا هيك بحس مريح اتعامل مع شخص بارد اللي بعطي كل شيء حجمه ورواء والحياة مش خالصة وكل شيء تمام لانه انا العكس تمام. انا حدا لا شوفي بشكل عام بدك الشخص المقابل لإلك وبالاخص لما بيكون مثلا حدا مقرب منك بحاجه يكون النقيض. فانا شخص اللي بولع بتكي يعني والله وبدي كل شيء يكون زي ما بدي وبدي و24 ساعه متوتر.
0: هو يعني اللي بيعمل لك الستوب وبقول لك استنى روق شوي.
1: هو يمكن بحط لك مراي اكثر. هذا الشخص بحط لك مراي بيجي بقول لك لحظه فيش شيء محرز الحياه ابسط من هيك.
0: بعرفش انا يعني بلاقي صعوبة اني اتعامل مع هاي الاشخاص فادي يعني ان ورجيني التفاعل معاي يعني انه خلينا اعرف ايش شعورك انت اذا حاسس باللي انا حسيته ولا هالفاضي يعني اكمل حكي ولا ما اكمل الشادي.
1: انا بدي احييكي سهير.
0: الله
1: شكرا جزيلا لك صدق المسا الحلو.
0: الله يسعدك مع السلامة. باي باي,
1: باي, باي, باي. يلا فاصل اعلاني قصير ونعود.
2: أبو أحمد وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
4: قوليلي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله يعني كيف بدي اكل لك؟
5: بيرفكتو تكملش ما هي واضحه هاي الدقه يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
5: السر بابداع الشيف كل حبه بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
7: 30/7 احفظوا التاريخ مش يوم عادي ولا مناسبة عادية. إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: كاريوكي أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا مكملين معكم بمشوارنا للخمسة، واليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهيك بالظروف الحياتية اللي عم نعيشها والتقلبات المش مفهومة وكتير أشياء وكتير ضغوطات هيك بالحياة عم نعيش. أغلب الناس اليوم صارت ناس اللي هيك متوترة كل الوقت، مضغوطة هيك نار، بتحس الناس بدن كل شيء يمشي وبدن وبخدوا كل شيء لقلوبهن. بالمقابل في أشخاص لين أشخاص باردين، يعني شخصك بتحسه بارد زي ما أنتوا وصفتوه، مطفي، ماخد الحياة بالإيزي، ماخد الحياة يمكن بحجمها. في أشخاص ببالغوا شوي بقضية برودهن، في أشخاص اللي هني لا معطين الحياة حجمها الطبيعي. سؤالي لإلكوا، هذا الشخص البارد هل هو إنسان ناضج وفهم الحياة صح ومحافظ على حاله وعلى صحته؟ إحنا بنحكي هذا إنسان محافظ على صحته مريح حاله، ولا بتحسوه إنسان لا مبالي وحتى لا ممكن انه يعصبنكم التعامل معه؟ يلا بدنا نتابع مع الاتصالات. 0461166666. مساء الخير كريم.
1: اهلا، مساء الخير يا فادي.
0: هلا يا حبيبي، اخبارك؟
1: الحمد لله نحمد الله.
0: طمني عنك.
1: من الله منيح الحمد لله.
0: كريم، في بحياتك ناس باردين هيك مطفيين؟
1: انا
0: انت شو يعني انا قل لي؟
1: يعني بضل يعني حتى لو شو ما كان شو ما بيصير، بتقول بتلاقي جوفال البني ادم اللي بالك بقول لك ولك انت البرودة هاي منين جايبها؟ منين جايبها؟
0: طب انت من وين جايبها؟ اسمح لي انا اسالك، انت من وين جايب هذا البرود؟
1: اسمعني، انا بني ادم كنت شوي عصبي ودقر وكل شيء اوقف. بس بعد ما قلبت فينا الدنيا وشباب صغار، قلبت فينا الدنيا، الواحد بتعود من الدنيا وأساليبها إنه كل إشي بحجمه، إنه فيش إشي بيستاهل في الآخر إنك تحرق أعصابك عليه أو تحرق دمك عليه. يمكن يصيبك فعلا شيء، يمكن تموت، يمكن يصيبك، يمكن تتعصب بدل ما تحل المشكلة تسوي مشكلة أكبر. الاندفاع أكثر من كل شيء بحجمه. فيش أحلى منه لما بتلاقي كل شيء بحجمه، حتى إذا الإشي كان مردود ومنيح فأنت بتنفس داخليا، وإذا كان مردود وعاطل فبتلاقيها يشاهد، يعني خلاص تعودنا عليه.
0: هل كريم بتشوف اليوم حالك، أنت بتقول بعد ما هيك أخذتنا الدنيا وتباطحت فينا الدنيا، أنت بتشوف أنك وكأنك تعلمت ونضجت، ولا بتقول لا أنا صرت إنسان لا مبالي لأنه فهمت أنه ولا إشي بيستاهل؟
1: لا لا، شغلتين تعلمت من كتير شغلات اللي أصل لها الوضع، وكمان أنه فيش شيء بيستاهل بحياة. يعني أنا لو أورجيك شغلة صغيرة بسيطة، مرة قدام واحد بيحكي لي إنه قدام ناس، يا أخي أنت ليش حاضرني على التلفون أو على الواتساب؟ أو قلت له الصراحة لو ما تجيب لي تكون حياتي بالأشياء اللي برتيت تبعتي عادي، يعني
0: عادي بشكل واضح إنه أنا مش مناسب لإلي.
1: لو مش مناسب لي إنك تكون أنت بحياتي الخاصة، أنت مرحبا مرحبا من بعيد، مش لازم تكون معي قدام بالعلاقة كل شيء ناس أو كل شيء لبعته أو كل شيء داك بتشوفه مثلا.
0: لما وصلت لهذا البرود حسيت الناس اللي حواليك بلشت تقل ولا كله تمام؟
1: الناس بتقل عنك. أنا لدرجة إني قبل فترة انتصب علي من مبلغ، أنا وكمان اثنين أصحاب مبلغ، وطب البني آدم نصب علينا، إحنا ساعدناه من قلبنا وروح الزلمة
0: وخلص، واخدت الاشي بحجمه الطبيعي. قلت
1: ايش بدك تساوي؟ احرق حالي، افوت بلاخات، اروح ادفع مصاري الناس تطخ عليه، احرقه، استبدله بالشارع، شو استفدنا؟ ايش استفدنا بالاخر؟ ما بصح الا الصحيح.
0: يا عيني عليك كريم، تحياتي الحاره جدا جدا جدا لشخصك الكريم، شكرا جزيلا، سعد لي هالمساء الحلو. هلا يا حبيبي، هلا الى اللقاء، باي باي. شايفين شو اللي حكاه كريم؟ بالضبط هي هاي المعادله، بقول لك انا انسان اللي كنت انسان ناري، كنت انسان اللي كل الوقت بدي الاشياء وبدي كل شيء يمشي زي ما بدي ومش عارف شو، لحد ما لخبطتنا الدنيا وعملت وساوت وحطت، اتعلمت وفهمت انه مش هيك الحياه، والحياه ابسط من هيك، وبنفع تكون انسان بارد. يلا كمان اتصل معي نهال. مساء الخير يا نهال.
2: سيد مساء الخير.
0: هلا، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيكي. شو يا نهال؟
2: الله، هو اختصر كل شيء حكاه قبلي الاخ كريم، يعني انا كنت بدي احكي على الوسطيه بالموضوع.
0: انت من يعني اي انت من اي فئه نهال؟
2: انا بتخيل انه اغلب الناس بتكون من النوع النار الاندفاعي اللي بده يوصل لكل شيء بسرعه، بس المفروض احنا ما مع العمر مع التجارب وعينا يزيد، المفروض انه احنا نصير نسيطر على اعصابنا، نعطي كل شيء حجمه زي ما حكينا. يعني يعني انا بعطي مثال جدا بسيط، كنا بالاول اول ما طلعنا على الشارع بدنا بسرعه ونوص على الشمال ونسرع ونقطع، بالاخر نوقف على الاشاره كلياتنا ورا بعض، يعني كل هاي الشد
0: بالاخر، كل اللي سبق واللي حاول كذا كان جنبك واقف،
2: كل وقف بالاخر يعني. بينما بمهلاخ يعني بهاي الوقت في مرات كتير كنا ناخذ مخالفات، بدل ما احنا مسرعين نتوقف كمان ربع ساعة زيادة وناخذ مخالفة وندفع ناس وكتير شغلات، وممكن كنا نخاطر بحادث، ممكن كتير شغلات تصير على الطريق. فأنا باخذ هذا المثال وبطبقه على كل شيء في الحياة.
0: حلو.
2: مفروض يعني
0: لحظة، انت بتحسي وكأنه نهال مع التجارب الحياتية صرتي انسان شوي بارد اكتر؟ انا سامع
2: يعني
0: منك
2: المرارة. انا استعصلت مش طبيعي يعني، بعرفش اذا الموضوع عن جد بيأثر.
0: بينفع اسالك قد ايه عمرك نهال؟
2: 35 سنة.
0: 35؟ طب انا وصلت لهذا العمر ومش عارف استأصلها، كيف كيف عملتي هذا الموضوع؟
2: لا انا فعليا استأصلتها يعني.
0: استأصلتيها فعليا؟
2: فعليا.
0: اوكي اوكي. وبتحسي حالك خلص هيك طفيتي بمحل معين؟
2: قلت كمان برجع بقول لك، من يعني الواحد مع تجارب، عن جد مع تجارب الحياة. يمكن اللي مرقته أنا مش إشي مشابه للي أنت مرقته، يمكن طبيعة حياتي، شغلي، الناس اللي أنا شفتها، المشاكل اللي كل واحد بمرق فيها مختلفة.
0: صح.
2: طبعا
0: صح.
2: فالتجارب هي اللي بتصنع البني آدم وبتنقول بتغير صورته أو بتكونه،
0: يا عيني عليك.
2: من هذا المحل انا بقول انه المفروض البني ادم الطبيعي الواعي يقدر يعطي كل شيء حجمه. واكبر دليل يعني عدم المؤاخذه، من 2020 كلياتنا برقنا بكورونا، لما صار في كورونا

0: الثاني مش زي الأول والثالث مش زي الثاني.
1: برافو عليكي.
0: فالبني آدم بتغير بتعلم.
1: برافو عليكي نهال. أنا بدي أحييك يعني. لا لا منطقي جدا جدا وكتير حبيت شو حكيتي
0: سريعا. بس إنه دائما البني آدم بدور على النقيض. يعني أنا بطلع إنه جوزي بني آدم هادي بحسه واعي كثير وباخذ قراراته ومش
1: بحس هيك بصير التوازن نهال. النقيد ممكن يعطي توازن.
0: يعني أنا بتخيل أمي وأبوي. أبوي كتير كتير هادي أمي كتير ناري زي ما أنت حكيت بطبيعة الشخصيات. بس إنه هذا هو هنا بيصير الإيزون. هون المفروض التوازن يصير.
1: صحيح. شكرا يا نهال يسعد لي هالمثل الحلو. تحياتي هلا إلى اللقاء. هلا باي باي. الله معك. باي باي. حلو كتير اللي حكته نهال. بعد شوي رح نلخص. أبو الكارم مساء الخير.
2: مساء الخير عمي فادي.
1: مساء الفل والياسمين. شو أخبارك؟ وين راح أبو الكارم؟ معنا أبو الكارم يا ميرال. أبو الكارم مساء الخير.
2: مساء الخير حبيبي فادي.
1: شو أخبارك؟
2: أخوي فادي بدي أنا أحكي. بدي أنا أحكي هسه.
1: يلا معك.
2: أنا هاي تسمية بارد بالمرة مش مقبولة علي.
1: أعطيني.
2: أنا بسميها رايك. أنت قبل شوي قلت رواك. أنا إنسان رايك. رايك بمعنى باخذ كل شيء بعطيه حجمه. ولا مره بتعصبن. 37 سنه وانا بشركه التعليم. ما تعصبنت ولا شيء. انا بدي احكي لك شيء صار معي. متذكر ايام الانقلاب بتركيا؟
1: طبعا
2: انا كنت هناك.
1: وانا كنت في تركيا بهذا اليوم.
2: انا وعائلتي وعدايلي شايف. كنا بفندق والطيارات كني فوقنا عشرات الأمطار.
1: صح.
2: كلهم كانوا فايتين بضغط وخايفين. وأنا متمدد على التخية بحضر التلفزيون.
1: طب منين جبت هذا الهدوء؟
2: أنا هيك طبعي. أنا لما بصير معي عندي مشكلة بالبيت بقعد أنا والبنات أو أنا والمرأة بكلهم طولين روحكن خلينا نحل المشكلة برواك. هيك أنا.
1: يعني بتحس وكأنه بس تكون انت رايق كل شيء ممكن يصير هيك وكأنه سلس أكتر
2: 100%. وهيك بنحل المشاكل.
1: بس هات أسألك سؤال أبو الكارم. انت اللي بتحكي على الآخر منطقي وعلى الآخر صواب. بس بتفكر انت بساعة الضغط نفسها كيف ممكن الإنسان يعد لثلاثة ويجي يقول لحظات تنفسوا تعالوا ناخذ قرارات بهدوء.
2: أنا حسب رأيي عمي فادي هذا طبع. طبع موجود بالإنسان. يعني بنخلق معه. أقول لك إشي. أنا بدي أفرق لك بيننا بيننا إحنا الشرقيين وبين الأجانب. الأجنبي تبكى النار مولعة قريبة عليه. بيبكى يفكر كيف بده يطفيها مشان أكل ضرر. يمكن النار تطب بأطرافه. بس بتطفيها بالآخر. بأكل ضرر. احنا تبكى النار بعيدة عنا كيلومتر بنفوت بضغط لا بنطفيها بتحركنا وبتحرك الدار لأنه بنفوت بضغط.
1: يعني عليك. انا بدي احييك ابو الكارم يسعد لي هالمثل الحلو. تحياتي يسعدك. هلا باي باي الى اللقاء. باي باي. بقول لك مش بارد رايق
3: بالحق مش هفتح باب ايدي.
1: يلا فاصل ونحوت.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية ل

0: أفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
6: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم حكينا إذا الشخص البارد أو الرايق زي ما حكى أبو الكارم أو المطفي زي ما كتار منكو حكوا هو شخص ناضج ولا شخص لا مبالي، هل البرود هو نعمي أو منقمي. كل شيء يا جماعة بوتيرته الصح هو صحي وسليم. البرود المتطرف ممكن يوصل لحد انه عن جد يعصبن وما يكون صحي للطرف الاخر، والحرارة المتوهجة كل الوقت والتوتر ال 24 ساعة ممكن الانسان يكون موجود فيه، وكمان ارتداداته ممكن تكون سيئة. بس انا بحس انه في مستمع حكت شغلة كتير مهمة، نهال اعتقد حكت انه بعد التجارب الحياتية والخبرات والعمر والنضج وما الى ذلك، كل المعادلة بتصير مختلفة بكل شيء بالحياة، حتى تعاملك مع الأمور بصير مختلف، حتى فكرة إنك تحط الأمور بنصابها الصحيح، تعطي الأمر حجمه الطبيعي، تعرف إنه

عصبانت إسا ولا إشي رح يتغير. إذا كنت بارد إسا ممكن تغدر زي ما حكى أبو الكرم تحل المشكلة. ومرات التوتر بخليك توصل لمحل بتبطل تعرف تتعامل حتى كيف بدك تحل الأشياء. بعرف إنه الظروف الموجودين فيها بهاي البلد هي مش ظروف سهلة, إحنا 24 ساعة زي الموجودين على نار, بس بفكر إنه بحاجة نبلش عن جد نطور أدوات لنكون أشخاص أكتر رواء, أكتر هدوء, وأكتر اتزان يمكن بحياتنا باتخاذ قراراتنا. وبالاخر تيك ات ايزي يا جماعه, الضغط مش دايما بحل وباغلب الاحيان بحلش, وبس ممكن يعمل مشاكل صحيه, فحاولوا خذوا الامور ببساطه. وشكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام, شكرا على حسن المتابعة اليومية. تحياتي لطاقم العمل مرافق لي بشكل يومي, من الصفدي منتجة البرنامج اليوم كان مع الياس عبد الملك, على الهندسة الإذاعية جواد العمري وعرين نصار في الديجيتال, على رأس الساعة بانتظاركم الزميل فرات نصار, وبرنامج استوديو المساء أنا عضو. ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل التحية, أنا فادي زغايري, إلى اللقاء.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين.

0: والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.il.
1: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
6: ماما، صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
6: وين؟
7: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
6: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
7: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
9: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

سيد المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. عائلة طفلة من الكسيفة والتي لقيت مصرعها غرقا في مسبح بشرم الشيخ ما زالت تنتظر استرجاع الجثمان. واعتراضات واسعة من قبل الجمهور البريطاني على حكم مباراة الأرجنتين بريطانيا إسماعيل الفتح. وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر يطالب بسحب التمويل من مسرح يافا. الأسباب ولماذا خلال هذه الساعة الإخبارية. إذن كنتم مع هذه العناوين لهذه الساعة عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8 وأيضا من خلال تطبيق ناس، ولكن كما عودناكم دائما نذهب إلى مختارات وملفات ومواضيع تم التركيز عليها وطرحت خلال هذا النهار. أحمد

0: الصفدي مدير مدرسة الأيتام في البلدة القديمة في القدس تحدث عن اقتحام زفي سوكوت لمدارس البلدة القديمة في القدس.
1: هذه ليست زيارة، هي اقتحام وهي بلطجة وفيها الكثير من الاستعراض وفيها الكثير من الدعاية الانتخابية. عدة مدارس يقوم باقتحامها تتابعا، مرة يقول أن هنالك علم في الكتاب، مرة يقول أن في رمز لعلم صغير على اليافطة ويقوم بتحطيمها. أنا ما عمري سمعت وزير يقوم بنفسه أو عضو كنيسة يقوم باقتحام مدرسة بهذه الطريقة وبهذه العدوانية وبهذا التحريض. اليمين المتطرف يريد أن يقوم بدعاية انتخابية ويأتوا خلصة وهأتوا على حين غرة كما يقول، وهذا يعني مبرر فاضي، يعني اليافطة عليها وهذه زخرفة يعني، وليس علم فلسطين مرفوع في المدرسة، أصلا ممنوع رفع أي علم على أي سارية صباحية. النقطة الثانية دوره يعني هو تشريع القوانين وليس دوره تنفيذ القوانين وأخذ القانون بالبلطجة والعربدة. هذا يذكرنا باستعراض بن غفير واستعراض سموتريتش واقتحامات هذا يقتحم أكثر حتى منهم، فهذا يعني لا يعبر عن شيء قانوني ما قام به، على الأقل يجب أن يحاسب هذا قانونيا.
0: عمر الأحسم رئيس مجلس محلي تل السبع عن إطلاق النار على 3 عمال نظافة أثناء عملهم في البلدة واستنكار المجلس لهذه الحادثة.
2: وصلنا للمكان لقيت 3 متصوبين من عمال النظافة والمكنة تبعت النظافة السيارة معطلة. هذا يعني أعمال تخريبية، أعمال مقصودة، ويعني لا يرضى فيها لا الله ولا غيره، هذا أعمال شيطانية. لا كبلان قدر يشتغل والأعمال الخاوة هذه مستشرة في مجتمعنا العربي. والله إحنا يعني بنناجد الشرطة وبنناجد كل من مسؤول إن يتدخلوا في الأعمال هذه، وقف الأعمال هذه المستشرقة في مجتمعنا العربي. فوصل معنا لحد اليوم إنهم يطفوا عمال، يعني ما حد آمن على روحه صار في البلد. هم صراحة ما شافوا إلا شاب واحد بس من ناحية أجو أكثر من 2 يعني.
0: سناء عون الله عمة المرحوم بسيل جمال عون الله عن وفاته خلال العملية خلال تعلم خارج البلاد إثر تعرضه لنوبة قلبية.
3: يعني تعلم في مولدوفيا طب البيطري، خلص قبل كم يوم سنة الثالث، كان المفروض يروح على البلاد 22/7، عم تستنى أمه وأهله عشان يروح على البلاد، مبسوط وفرحان خلص سنة الثالث، ما قدرناش نشوفه حي يروح محمول. أجت نوبة قلبية حادة في ليلة الأربعاء وجه الصبح وتوفى أكل يوم تقريبا وقت مع الأم، فقدته ما اتصلش فيها. بعد مشاورات مع الطلاب اللي راحوا فقدوا اتضح انه اجته نوبة قلبية حادة وتوفى في غرفة النوم تبعه. بس هي الشاب صغير لسه مقتبل العمر، امه فرحانة فيه عم بدرس، وهذا طلب ابوه انه يدرس بيبر، هو درس بالاول حقوق بعدين شفش نفسه فيه حابب يتعلم طب بيطري، فابوه شجعه وكان لسه ابوه بعده عقيد الحياة. بحى الموضوع اللي هو بحبه، هو بحب الحيوانات من هو صغير، حقق الحلم تبعه وراح يدرس بيطري بس الحلم ما كمل.
0: المحامي فادي برانسي عن إصدار محكمة الصلح قرارا يقضي بإعادة مبلغ مالي صادرته الشرطة من منزل عائلة في منطقة المثلث.
4: القضية هي مش قضية إعادة مبلغ مالي ببساطة، القضية تتعلق بسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية لكل مواطن أو حدا يعني يسكن هاي البلاد. صرنا نشوف ظاهرة معينة إنه الشرطة بتفوت بتعمل تفتيش خصوصا بالوسط العربي من دون أمر تفتيش. في استثناءات بالقانون، القانون بيخول الشرطة أنها تفوت لبيوت حالات معينة أو أماكن من دون أمر تفتيش، مثلا إذا كانت الشرطة بمطاردة ورا شخص ممكن يفوتوا على البيت بس عشان يمسكوا الشخص الهارب منهم، غير هيك ممكن يفوتوا على بيت إذا كان عندهم شك حقيقي إنه بهذا البيت إسا في جريمة وصلهم في إسا قاعد إشي بصير، فمجبورين يفوتوا بشكل مباشر. بشكل عام لازم أمر تفتيش. المهم بنفق حط عندي البيتي المبلغ اللي أنا بدي إياه، والشرطة حتى لو فاتت على بيتي حتى لو فاتت بأمر تفتيش معين، يعني الأمر تفتيش لازم يكون فيه على إيش بتكون تفتشوا، لنفرض فاتوا على بيت إسلام عشان يفتشوا على سلاح، بنفعش يكون هناك مصاري يأخذوهن. يعني المصاري يعني إحنا هاي الدولة شوي عملت المخربطة كمواطنين عرب، المصاري إلي أنا بقدر أقرر وين بدي أخبيهن، بالبنك أو بدي أخبيهن.
0: إم إحسان إحدى المسنات اللواتي تعرضنا للتفتيش بشكل مذل في مطار اللد أثناء العودة من إجازة خارج البلاد.
5: لا صار معي كنا صافين بالدور، اجى دوري بدي افوت، كانت واحده قدامي فاتت، قال استني، راحت هذيك قال فوتي، فتت ما فتشوش، عودت رجعتني، قال ارجعي، رجعت، حطيت الاغراض، قعدت تفتش فيي، ما قال فيش شيء، فتشت الشنطه قلبتها فوقاني تحتاني ما لقيت شيء، قال يلا روحي، رحت، انا مواليدي 50، سنتين كنا كبار، والباقي كلهم اصغر مننا، بس انا، شو بعرفني ايش بدنا؟

0: يفكر معي سلاح أو مخدرات أو إشي. أنا ما معيش إشي، شو بدي، ولا معي إشي غير أوعي.
1: استوديو المساء مع فرات نصار.
2: اهلا بكم من جديد عبر اثير راديو ناس، استوديو المساء 103.3 107.8. لقيت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب مصرعها مساء أمس الثلاثاء إثر غرقها في مسبح فندق في مدينة شرم الشيخ المصرية، وحتى الآن تنتظر العائلة استرجاع جثمان الطفلة إلى البلاد لاستكمال مراسم الدفن. ينضم إلينا عبد الله أبو مطير عم الطفلة المرحومة من الكسيفة. أهلا بك عبد الله، تعازينا الله يرحمها.
3: بارك الله فيك.
2: قدرتوا تفهموا شو اللي صار أخ عبد الله بداية مع الحادث؟
3: الحادث الأب والأم زيهم زي الناس طلعوا للسجمام، تعرف عطوا صيفية واخذوا الأولاد وراحوا شرب التوى وربنا كتبوا صار اللي صار.
2: وعمليا في تأخير من الجانب المصري بالأساس.
3: احنا من ناحية إسرائيل كل شيء جاهز والوراق حتى بعثت لكم على براديو الناس، والسفارة الإسرائيلية جهزت كل الأوراق، كل التأخير من الشقة المصرية.
2: بمعنى التأخير بالإجراءات.
3: نعم، كل التأخير الإجراءات وتحرير الجثمان من الشقة المصرية من الطرف المصري.
2: وين الإشي عالق أخ عبد الله؟ قدرت تفهم؟
3: عالق عند زابط اسمع لك لتال اللي بعثت لك إياها، بعثت لراديو الناس. كان معنا مسؤول إسرائيلي اللي عمل كل الإجراءات يهودي، وبقول لي تلوي في كتين كتين كتين متريش مع كيف تكون اللي روح حضر.
2: وما حاولتوا يعني أن تلجأوا لجهات مسؤولة؟
3: شغلنا الأخ مصر عباس وشغلنا ولد الهواشد والجماعة في الصورة كلهم، يعني ما قصروا والله.
2: والإشي بعده ما تحرك
3: لحد الحين ولا إشي من ناحية المصرية. مرة بيقولوا على 5 مرة على 6 والله على متى الجثمان يتحرر. والعائلة قسم في شرم الشيخ خشوا لجوي بالليل، وإشي خش الصبحيات وإشي بالسنة في إيلات.
2: باليومين الأخرين كيف فهمنا مبارح أو مبارح كان عيد ميلاد المرحوم.
3: سبحان الله، مبارح كان إلها سنتين 14/7 عيد ميلادها، وفت سنتين بالضبط وتوفت يوم عيد ميلادها.
2: وعمليا الأهل بعد الموجودين في مصر،
3: الأم والأبو والأخوان كل العيلة غاد. العيلة طلعت، الأخوان يطلعوا حتى يساندوا العيلة ويأخذوا الأولاد. إيشي راح مع المستشفى وإيشي راح على العائلة في الفندق.
2: وانت اخر تواصل كان مع المسؤولين على الاقل من جانب اعضاء الكنيسة اللي توجهتوا لهن بكل ما يتعلق بالتواصل مع الجانب المصري، اليوم كان في تواصل؟
3: اليوم كان تواصل مع وليد الواشلة ومع الدكتور عباس منصور.
2: وشو حكوا؟
3: منصور عباس
2: شو قالوا؟ شو قالوا لكم؟
3: بيقولوا هذا هيك الاجريات تاعت مصر، مصر هيك عندهم طيب يا أخي بقول له كل من ناحية السفارة الإسرائيلية حتى يبعثوا لي الأوراق مترجم من عربي وإنجليزي. بقولوا استنوا لحد الساعة 6 لما نشوف وين، والله أعلم بعد 6 كمان في تحرير ولا
2: يعني ممكن.
3: حرام زي ما حرام عليهم، حرام عليهم. هاي طفل صغيرة، طفل ليش مسكينة مش عارف. أنا اقرأ الورقة شو مكتوب فيها، حتى كتبوا يعني إيه المكومة تمشي على أبو كبير.
2: وعمليا الـ كيف قالوا لكم اليوم بعد الساعة 6 ممكن يكون جواب، بمعنى ممكن يتم تحرير الجثمان؟
3: يمكن ويمكن يمددوا كمان.
2: ما أكدوا على هذا أنه كيف ممكن يكون.
3: لا ما في شيء قاطع، يعني أمر قاطع، لا فيش قرار نهائي فيش.
2: طبعا العيلة تنتظر، الجميع ينتظر،
3: العائلة قسم في إيلات وقسم في الفندق وقسم في المستشفى المصري، قسم في المستشفى المصري، قسم في الفندق مع الأولاد، باقي الأولاد اللي كانوا مع أبوهم، وقسم في إيلات بيستنى في ال.
2: طبعا الإشي وقع عليك كالصاعقة، إنه يعني طلعوا لرحلة، طلعوا لاستجمام.
3: العائلة الأم والأبو والإخوان راحوا يحتفلوا بخريج أخوهم الصيدلي بالأردن، واحتفلوا وهم في نص الحفلة جاءهم الخبر، وقفوا كل شيء وروحوا كلهم الصبح هذا اليوم.
2: وكيف فهمنا يعني الإجراءات عمليا مش عن طريق الحاسوب في مصر إنما عن طريق الأوراق؟
3: الحين مصر تصور يعني مع كل احترامي دولة يعني إلا الأوراق يسلمون يدوي يجيبوها من القاهرة لشرم الشيخ يدوي. طب يا أخي اليوم في أمل في واتساب في في إحنا في في في سنة 26 هاي إحنا يعني في تطور، إلا المكوري يسلموه يدني من القاهرة لشرم الشيخ. طيب ماشي إحنا معاكم. طب الساعة من البارح العشرة بالليل للحين صور كم ساعة؟ ما يقارب فوق 24 ساعة
2: وفيش ما في جواب،
3: فيش نتيجة.
2: طيب على أمل أن يكون في نتيجة وعلى أمل أن يكون في تحرك وتسريع جثمان الطفلة المرحومة. نشكرك على هذه المداخلة، الله يرحمها
3: يرحم الجميع. وأنا بحب أشكر كل من ساعدنا حتى في يعني من البلد اللي هم شركات سياحة بعثوا المندوبين منهم آيات تورس ومنهم بعثوا المندوبين بدون أي مقابل إنهم سندوا العيلة.
2: وهنا بالفعل تظهر هذه الجلادة وتظهر التعامل ويظهر أيضا التعاون بارك الله في بين الجميع. أبناء هذا المجتمع. شكرا
3: نعم
2: جزيلا.
3: نعم شكرا عمي شكرا حياكم.
2: إذن ما زالت عائلة الطفلة التي غرقت في مسبح بفندق بشرم الشيخ ما زالت تنتظر تحرير الجثمان، وكما قال قبل قليل عبد الله أبو مطير عم الطفلة كما فهمنا التأخير حتى الآن بما يتعلق بهذا التأخير بسبب تعامل الجانب المصري. اليوم كان تواصل مع أعضاء كنيسة عرب على أمل أن يتم تسريع الجثمان بعد الساعة السادسة، وعدوا بذلك على أمل للعائلة ولكل من يتعلق بهذا الموضوع على الأقل. باشرت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وحدة ماحش التحقيق مع متطوع في شرطة إسرائيل بشبهة إطلاق النار بصورة غير قانونية والتسبب بإصابة خطيرة لفتى يبلغ من عمر 15 عاما بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطي أثناء قيادته لدراجة هوائية في قرية شقيب السلام في النقب. ينضم إلينا إبراهيم أبو عاذرة أبو منذر ووالد الفتى الذي أصيب برصاص الشرطة في شقيب السلام. أهلا بك أخ إبراهيم.
4: السلام عليكم أخي فرات.
2: أهلا بك عزيزي. طمنا بداية عن ابنك.
4: قبل ما نحكي عن ابني أود يعني أن أنقل تعازي الحارة باسمي وباسم العائلة لأخواننا في كسيفة جيراننا يعني وفاة الطفل البريء، ونسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله يكون يعني يعجل بإنهاء هذه الأزمة وتوصل إن شاء الله الطفل.
2: وإحنا نضيف صوتنا لصوتك أخ إبراهيم.
4: بالنسبة للشاب يعني إلنا من الإصابة كانت من يوم السبت الماضي، وأنا بعده تأخير العملية اللي كان معادها بس فقط في الأمس، يعني بالأمس دخل الفتى للعملية الساعة 12 مساء 12 صباحا صباح يوم الأربعاء. طبعا لو الشرطة أخذت على عاتقها وعلى مسؤوليتها أنه فعلا صابت الشاب وصاب الشاب وهم المسؤولين وهم فعلا المسؤولين، على الأقل لو طلبوا الإسعاف في لحظتها ما وصلنا لهالدرجة هاي من الإهمال. يعني أنا كنت بسروكا وفي النهاية كمان حولونا لكبلن الحين الولد موجود حاليا في مستشفى كبلن في رخوبت. يعني لو كان علاج موضعي علاج سريع من الشرطة طلبوا الإسعاف يعني للولد حتى يعني أقل القليل المسافة اللي مشاها الولد من الحارة المجاورة إلنا كانت سبب في نزيف كثير من الدم وهذا أثر على صحته. فما بعرف إيش أقول. قدمنا شكوى في ماحش قسم ماحش للتحقيق مع الشرطة وإن شاء الله يكون التقديم كويس، ولا أظن أنه كان مستجير من الرمضاء بالنار. يعني لحد الحين ما في تقدم ما في رد ما في بلاغ من الشرطة إلي كوالد الطفل بمصير التحقيقات وإيش صار في التحقيقات أو بلغون. أنا الحين بعلم عن طريق وسائل الإعلام أنه اللي أطلق النار على ابني متطوع. أنا من وسائل الإعلام عرفت أنه متطوع. طب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، المتطوع بيكون في الشرطة يعني في شو؟ أنا بعرف أن المتطوع للشرطة بيحطوه في المرور في شرطة المرور، مش بيعطوه سلاح ويطلق النار كيفما يشاء على من يشاء.

0: مصيبة في حد ذاتي، يعني عذر أقبح من ذنب من ناحية أنا بالنسبة أنهم يقولوا هذا شرطي متطوع.
1: يعني أنت موكل محامي اللي يتابع بالفعل
0: حالياً
1: أمام ماحش؟
0: حالياً أنا بتواصل بشكل فردي وبشكل شخصي أمام ماحش، حتى أصل قبل رد الشرطة، بعد ما أسمع رد الشرطة حتى بنوكل محامي. أنا تكلمت مع محامي بس المحامي قال أنا بستطيع يعني أنه أقدم دعوة بشكل فردي على الشرطي، ولكن أنا مشكلتي مع جهاز الشرطة نفسه، جهاز الشرطة نفسه اللي هو مفروض يكون يعني حماية للمواطن، هو الذي يحمي المواطن مش يطلق النار على المواطن. طبعا نشكو الآن من العنف في الوسط العربي، زد على ذلك العنف من الشرطة أيضا في الوسط العربي. كم امبارح قتل شاب في الشمال، سمعت في يعني في الأخبار وسائل الإعلام أن الشرطة قتلت شاب في الشمال، ولغاية الآن يعني قضية القتل مبهمة، يعني ما في شيء واضح، الشرطة ما أعلنت بشكل واضح عن سبب الجريمة في الشمال.
1: أخ إبراهيم، يعني بالنسبة لوضع ابنك، هل في خطر وضعه؟ هل هو مستقر حالته؟
0: أنا طلع، أنا امبارح فوتنا العملية، اكتشفت أنه هذه مش العملية الأولى، يعني امبارح الطبيب الجراح بيقول لي أن هذا المرحلة الأولى من العملية، يمكن يتطلب الأمر مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. معناته إذا الدكتور الطبيب الجراح اللي المسؤول عن العملية بيحكي أنه يمكن العملية تكون أكثر من مرحلة، هذا في حد ذاته آسف على الكلمة هذه نذير شؤم، يعني ما إن شاء الله يكون الحال بسيط، إن شاء الله تكون الإصابة بسيطة، ولكن إنه الطبيب يقول إنه تحتاج الإصابة ثلاث عمليات متتالية، نسأل الله السلامة.
1: ونحن سنتابع معكم بالفعل، نسأل الله السلامة.
0: إن شاء الله.
1: أبو عادر شكرا لك.
0: أنا بأشكر أول شيء مشاركتكم، يعني الصحافة هي السلطة الرابعة، ما إلنا سلطة ولولا الصحافة يعني الماحش ما توجه لنا ولا كان يعني مستمع لنا بهالطريقة هذه. يعني أنا في طريقي إلى الماحش هم تواصلوا معي كمان، يعني من خلال منبركم منبر راديو الناس، بأوجه جزيل الشكر لعضو الكنيسة وليد الهواشلة، كان بتواصل معي من يوم السبت الماضي، من يوم الحادث إلى اليوم، كل يوم بيتصل بيطمن على حال الولد وبعث بشكوى رسمية للجهات المختصة. كذلك الأمر يعني رئيس المجلس كايد أبو معمر بتواصل معي يوم للإطمئنان على حالة الولد،
1: ونتمنى له السلامة. شكرا لك إبراهيم أبو عادر، شكرا عزيزي.
0: الله فيك، يعطيك العافية.
1: نصل إلى يعني هذه المرحلة ونخرج إلى فاصل أول ثم نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمسة الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كرنة.
5: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
6: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كرنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
7: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
8: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
7: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى للتسجيل للتعليم بألمانيا.

0: ألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-41-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: كونسرت مع الياس مرجية
4: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله
6: ده
7: الله،
6: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.
8: عدنا إليكم من جديد، ومن وفاتنا المحلية نتحول إلى الحاصل بكل ما يتعلق بالتطورات على الحدود وأيضا المفاوضات وكل ما يحصل ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. انتهت جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت في العاصمة الإيطالية روما، في وقت تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان. جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ جورج. أستاذ جورج،
9: نحاول. الصوت غير واضح، بعيد بعيد.
8: الصوت غير واضح الآن، نحن نسمعك يا أستاذ جورج.
9: بدي أسمعك.
8: مش سمعني؟
9: تفضل.
8: نعم، جولة سادسة هذه المرة في روما، ولكن الخروقات الإسرائيلية تتواصل بدون توقف. كيف تتعامل حكومة لبنان وكيف تقوم بتسويق هذه المفاوضات وهذا الاتفاق إن صح التعبير للجمهور اللبناني؟
9: الحكومة اللبنانية تتعامل وفق الإمكانات المتاحة لها، وهي إمكانات ضعيفة جدا، بمعنى ليس لديها أي خيار سوى المفاوضات المباشرة والتعويل على الوسيط الأمريكي لكي يمارس ضغوطه على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار، وبالتالي البدء بالانسحاب من الجنوب وفق تفاهمات تبدأ بمنطقتين تجريبيتين لم يعني تحصلا لغاية الآن. نحن أمام جولة جديدة حاليا من المفاوضات، يفترض أن تختتم ببيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول ما تم التفاهم بشأنه، مع العلم بأن هناك يعني معلومات مؤكدة بأن تنفيذ يعني منطقتين تجريبيتين أصبح وشيكا جدا في غضون الأيام القليلة المقبلة، هذا إذا صحت المعلومات المتوافدة لغاية الآن.
8: إذا صحت المعلومات، بمعنى هناك

0: الثقة بالجانب الإسرائيلي أستاذ جورج؟
1: الحقيقة الجانب الإسرائيلي لا مصلحة له في الانسحاب من لبنان ولا من سوريا، لأنه يعني يحاول من خلال الاحتلال أن يربح أوراقا انتخابية في يعني الانتخابات الوشيقة، حيث يسعى بنيامين نتنياهو إلى أن يستمر بالحكم. لكن لو عولنا فعلا على ما يعني يصدر من تل أبيب، فمعنى ذلك أن لا وقف لإطلاق النار ولا انسحابات، بل المزيد من الاعتداءات. لكن لبنان يراهن كما أشرت على الوسيط الأمريكي، وعندما ذهب إلى المفاوضات المباشرة إنما ذهب مقتنعا من الوسيط الأمريكي بأن يلعب دورا حاسما في فرض انسحاب إسرائيلي من الجنوب، وبالتالي المصداقية هي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي قادرة؟ وإذا كانت قادرة هل هي تقوم بما يتوجب عليها لإنقاذ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ لا جواب على هذا السؤال، لأن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تقل كلمة فصل فيما تروج.
0: وعمليا بكل ما يتعلق أيضا بالجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي حتى الآن منشغل بما يحصل في مضيق هرمز، منشغل بإيران، وبالتالي هل برأيك مدى جدية الجانب الأمريكي بالفعل للتوصل لاتفاق، وما نسب أمس من تصريحات لترامب الذي طالب بنيامين نتنياهو بالانسحاب من سوريا ومن لبنان؟
1: وافق الرأي بأن يعني الأمريكي متورط في أكثر من ملف، سواء في غزة أو في الحرب على إيران إلى ما هنالك، وهذا بطبيعة الحال يترك تداعيات على دوره في لبنان، خصوصا وأن المطلوب هو حشر سلاح حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية، وهذا أمر متعذر للغاية في ظل الحرب المحتدمة في المنطقة. لكن السؤال الجوهري، إذا كان الرئيس ترامب بما يملك من قدرات على بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يلزم الاعتداءات الإسرائيلية وأن يعني يحقق مكسبا معنويا للدور الأمريكي، فمعنى ذلك أن كل ما يجري إنما هو مدي على الوقت، وبالتالي الرهان ربما على خيارات أخرى. لكن طالما أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلب من كل الأطراف، فمعنى ذلك أن هذه المفاوضات يجب أن تحظى بصدقية معينة، أقله نجاح خطوتين تجريبيتين في الجنوب، وهذا هو المتوقع. لكن هذا إذا لم يحصل، فمعنى ذلك هناك المزيد من هدر يعني الوقت دون أي جدوى.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة جورج علم، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: نعود إلى ملفاتنا المحلية، للأسف إلى العنف في المجتمع العربي، وهذه المرة إلى بلدة طرعان. الزميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة الشمال ينضم إلينا الآن، أهلا ورد.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني استمرارا لملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي، قبل قليل تم تلقي بلاغات لنجمة داود الحمراء عن إصابة شاب بجروح إجراء تعرضه لجريمة طعن في طرعان قبل قليل، لكن صدور بيان قبل أيضا دقائق من قبل نجمة داود الحمراء أكدت فيه عن إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما إثر تعرضه لسيزار أو لحادثة وجريمة طعن في قرية طرعان قبل قليل. والشاب يبلغ من العمر 25 عاما، تم نقله إلى مستشفى الشمال بورية لتلقي العلاج. ليرتفع يعني في الأيام الأخيرة مؤشر الجريمة والعنف في قرية طرعان، والذي يزيد حالة من القلق والتوتر ما بين الأهالي، وخصيصا مع الارتفاع المقلق في البلدات العربية والمجتمع العربي في الأيام الأخيرة. تلخيصا، إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما إثر تعرضه لجريمة طعن بجروح متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. إليك فات.
0: نعم، ونحن سنتابع. نشكرك الزميل ورد قراقرة على هذه المداخلة. توجه وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر لوزير المالية سموتريتش مطالبا بسحب التمويل عن مسرح يافا، وذلك اعتراضا على نية المسرح بعرض مسرحية من إنتاج عربي باسم عائشة الأسبوع القادم، والتي حسب ادعاء

0: לעשות, אז זה מגיע גם לתיאטרון. לפני שבוע היה צריך את שבוע ספר ערבי עברי בבאר שבע, ושוב בגלל תלונה של שי גליק, אז עיריית באר שבע ביטלה את האירוע. אז יש כל הזמן סימנים. אנחנו קיבלנו רק לפני שבוע, קיבלנו עוד משי גליק, עוד פעם, התלונה על הצגה לפירוגון, שעוסקת במפגש בין אב שקול פלסטיני לאב שקול ישראלי יהודי, על סרט שהקראנו, על הצגה שעלה השבוע של, על הסיפור של המורה לאזרחות, שישאו אותו ואחר כך בית המשפט החזיר אותו, אז על כל הצגה שלנו פתאום אנחנו מקבלים תלונות.
1: ולמרות הכל, הצגה תעלה בשבוע הבא?
0: ברור. אנחנו, זה הכוח שלנו וזה המשימה שלנו, להמשיך ולהציג את הדברים האלה.
1: The show must go on.
0: יש, בשבוע הבא, ב-24 ו-25, הצגה בערבית עם כתוביות בעברית. סלווה נקרה משחקת יחד עם עינת ויצמן בימה, שגם מאוד מרגשת.
1: יגאל עזרתי, מנכ"ל תיאטרון יפו, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: إذن يعني نتحدث عن محاولة من ميكي زوهر من سموتريتش ربما إذا يعني تجاوب على ما يبدو سيتجاوب مع مطلب ميكي زوهر بسحب التمويل مسرح يافا بسبب عرض مسرحية الأسبوع القادم لعائشة. يقول يقال عزراتي يعني كما حصل مع الميدان في السابق في السنوات السابقة حينما كانت مير ريجف وزيرة التربية والثقافة للثقافة والرياضة أسف كانت ومنعت وكلنا نعرف النتيجة ماذا حصل مع الميدان, فبالتالي هذا ما يريدون الآن القيام به تجاه مسرح يافا, ولكن في النهاية هو يؤكد بأن عرض مسرحية عائشة والتي تتمحور حول بائعة في متجولة في قطاع غزة بعد أن نفذ المنتجات التي تقوم ببيعها بتبيع هواء, يعني بتبيع فضاء, ما في شيء تبيعه, شو تبيعه بسبب الوضع والوضعية وبسبب ما يعيشه الأهل في قطاع غزة. نخرج إلى فاصل ثم عدنا نوصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: اختار طريقك, اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات, مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989.
4: ماما صرت زهقان من العطلة, بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة, نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت, سحاسيل, مركبات, مدافع هوائية, مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو, عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك, خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
8: خاضع لشروط الحملة.
9: 30/7, احفظوا التاريخ, مش يوم عادي ولا مناسبة عادية, إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة, وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز, فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل, مع عروض حية لأفضل الفنانين, فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل, مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده أجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3 107 فارزة 8. يقام مساء اليوم في قرية الرامي مهرجان احتفالي لتوزيع جوائز دوري كرة القدم في المدارس ومتابعة نصف النهائي لكأس العالم. ينضم إلينا إيهاب حنا المتحدث باسم مجلس الرامي المحلي. أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين.
1: يعني الرامي تريد كبقية البلدات العربية أن تحتفل بهذا الحدث، وإضافة إلى ذلك دوري كرة قدم، دوري كرة قدم في المدارس.
2: صحيح فرات، ولكن هذا ليس احتفال عادي، هذا مهرجان كرة قدم جدا كبير، يبدأ في الساعة 7:30 مع جوائز لفرق المدارس التي كانت تتفارى طيلة هذا الشهر، ويختتم في لعبة النصف النهائي الليلة بين الأرجنتين وبين إنجلترا. ولكن هنالك جو احتفالي كبير، يعني وجود أكشاك للجمهور الكريم، وأيضا شاشات عملاقة في الملعب البلدي لمتابعة بث المباراة.
1: والبث سيكون على شاشات كبيرة؟
2: شاشات كبيرة عملاقة في قلب الملعب البلدي في الرامة، وسيكون بإمكانية جميع أهل الرامة وأيضا الضيوف من خارج الرامة المجيء والاستمتاع بلعبة كرة القدم وبالأجواء العائلية والكبيرة.
1: يعني الدعوة موجهة ليس فقط لأهل الرامة.
2: نحن في الرامة نستضيف كل من يأتي، وأهلا وسهلا بالجميع.
1: وهذا يعني مهم بالفعل، هذا التعاضد والتواجد للجميع في الرامة وفي كل البلدات العربية، بكل ما يتعلق ربما في نشاطات وفعاليات مستقبلية للمجلس المحلي.
2: يعني دائما يوجد لدينا نشاطات كثيرة، إذا كان في المركز الثقافي في القرية من مسرحيات، من أمسيات غنائية لجميع الجوقات الموجودة، هناك أيضا مسرحيات تقام في المركز الثقافي في الرامة. عدا عن اليوم، يعني نحن نعمل على مخيمات لجميع أبناء الرامة من سن الرابعة أو الخامسة وما فوق في الرامة، إذا كان في قسم الشبيبة، إذا كان في قسم التربية والتعليم، نشاطات كثيرة فرات في الرامة. ولكن يجب أن دائما نتمتع أولا بروح المحبة، وأن نكون جاهزين لأن نستقبل هذه الفعاليات بمحبة، بروح طيبة، وبتعاون أهم شيء بين جميع السكان.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة إيهاب حنا المتحدث باسم المجلس رامي المحلي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: نريد أن نذهب الآن، يعني استمرار الحملات المرورية لشرطة المرور في جميع، على ما يبدو جميع الشوارع في البلاد. هذا البيان الذي وصل قبل قليل، حملة مرورية واسعة يوم غد الخميس، مئات رجال الشرطة والرادارات المتطورة على طرقات إسرائيل.
3: אנחנו בתחילתו של החופש הגדול, ציבור רב יוצא

0: يقترب يقترب هذا المونديال كأس العالم، يعني من طي الصفحة الأخيرة يوم الأحد ستكون هذه الصفحة. نريد أن نذهب إلى دنيا غنطوسة صحفية رياضية. أهلا دنيا.
1: مرحبا فرات لك ولجميع المستمعين.
0: بصراحة تمتعت بهذا المونديال؟
1: تمتعت بهذا المونديال، أغلب المباريات كانت على المستوى المطلوب، ولكن إذا نطلع على المونديال بشكل عام حكيتها ورح يحكيها من قبل، بالنسبة إلي كانت شوي توقعات أكثر من هيك.
0: على أرض الملعب المقصود؟
1: على أرض الملعب أكيد تمتعت باللي شفته، المباريات أغلبها كانت على المستوى قدمت المستوى المطلوب بالمنتخبات، المباريات كانت جدا حماسية. وكلنا بنستنى لعبة الليلة
0: في بريطانيا. اعتراضات واسعة من الجمهور على الحكم من الأصول المغربية، هو أمريكي ولكن من أصول مغربية، إسماعيل فتح.
1: صح، كان كثير اعتراضات على الحكم من المنتخب الإنجليزي ومن جمهور المنتخب الإنجليزي بعد ما المنتخب الأرجنتيني قدر يتغلب في المباراة على المنتخب الإنجليزي. أفكر اللي كان أفضل على أرض الملعب هو المنتخب الأرجنتيني واستحق هذا الفوز مع كل هاي الاعتراضات، بس مش بس هاي، كان اعتراضات على قرارات الحكم لميسي، كان كثير اعتراضات من قبل كمان على مباريات من قبل أنه في أخطاء تحكيمية اللي صارت المفروض كان في طرد لميسي، وكان في كمان قصة الهدف كمان اللي كان المفروض أنه يلتغى. فشفنا كل هاي الاعتراضات، ولكن بفكر بالآخر المنتخب الأرجنتيني يستحق للوصول لنصف نهائي وكمان للنهائي. المباراة رح تكون مباراة اليوم، مباراة جدا جدا حماسية. أفكر المنتخب الأرجنتيني أفضل على أرض الملعب، ولكن شفنا مبارح مع أنه كانت المنتخب الفرنسي هو أكثر المنتخبات المرشحة للفوز كمان التأهل.
0: كبلوا المنتخب الإسباني، كبل المنتخب الفرنسي.
1: صح، كانت مباراة جدا جدا جدا حماسية. المنتخب الإسباني سيطر على المباراة، قدر أنه يسكر المباراة ويتأهل واستحق هذا الفوز بقيادة حكيته من قبل. اللي بميز المنتخب الإسباني هو وجود لاعبين شباب اللي هن ما في بباقي المنتخبات، أكثر لاعبين هن نجوم اللي هن صلن فترة كتير، فهذا الشيء اللي بيميز المنتخب الإسباني بقيادة النجم يامال اللي شفناه امبارح أبدع في المباراة. فأفكر إنه هذا اللي بيميز المنتخب الإسباني عن باقي المنتخبات.
0: نهائي أرجنتيني إسباني.
1: أتأمل هيك بما إني بشجع المنتخب الأرجنتيني، ولكن في هيك مباراة في نصف نهائي كل شيء وارد، كل شيء وارد 50-50. هيك مباراة تلقسمش على اثنين زي ما بقوله، كل هاي المباراة اللي هي إلها طبعها الخاص، وكل الأشياء ممكن تصير في هيك مباراة. إن شاء الله المنتخب الأرجنتيني يقدر يتغلب ويكون النهائي إسباني وأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني رح يتأهل للمرة الثانية، هيتأهل للمرة الثانية لإله في كأس العالم.
0: أنا كنت أتمنى فرنسا أرجنتيني، ما زبطت معي ولكن منشوف.
1: اسمع، إذا حكيتها من أول المونديال فكله كان وارد، وأظن حكيتها كمان المنتخب الفرنسي هو كان أفضل المنتخبات وأكثر المنتخبات اللي هي ترشح للحصول على كأس العالم، ولكن للأسف بالمباراة امبارح المنتخب الفرنسي ما قدم
0: أداء باهت.
1: شفنا بالمباريات اللي فاتت والقبل المنتخب الفرنسي قدم أداء وكان الأفضل في كل المباريات واستحق كمان هذا التأهل، ولكن للأسف بالمباراة البارحة فالأفضل الفريق الأفضل المنتخب الأفضل هو اللي استحق هذا الفوز وفاز.
0: دنيا غنطوس، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.

كوين 1985 استاد ويمبلي 72 ألف متفرج وشو بيقولوا؟ العرض يجب أن يستمر. في التحرير طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي نيو ميديا عرين نصار، وجواد العمري في تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقاً

0: استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: 37 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت وفاة طفلة في الخامسة من عمرها متأثرة بجروحها أثر حادث دهس في مدينة القدس، وكانت الطفلة قد نقلت بحالة حرجة إلى مستشفى هداسة حيث أعلنت وفاتها. أصيب شاب في الخامسة والعشرين من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة طعن في بلدة طرعان، وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني إصابة نافذة. هاجم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرار المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد سريان قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، واعتبر مسؤولون في الائتلاف أن القرار يفتقر إلى الصلاحية القانونية، واتهموا المحكمة بالسعي إلى تأجيج الانقسام الداخلي والتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عنصرا في حركة حماس، قال أنه شارك في عملية احتجاز عدد من الجنود الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر، وأضاف أن العملية نفذت في جنوب قطاع غزة وفق بيانه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض من دون إعلان رسمي حتى الآن. وفي السياق ذكرت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الثلاثاء المقبل بحسب التقديرات. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت الانتقال إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وأضافت أن محادثات روما اختتمت

0: بعد يومين من المناقشات البناءة، وأن الجانبين توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن يستكمل وضع صيغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن العمل متواصل لوقف الحرب واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود، وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت مواطنا لبنانيا بشبهة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات أمنية حساسة. وبحسب الصحيفة يشتبه في أن المعلومات التي نقلها استخدمت في عمليات استهدفت قيادات وعناصر في حزب الله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت سفينتين تجاريتين عن مسارهما منذ بدء الحصار البحري على إيران من جديد. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة من الضربات الجوية على إيران استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. أضافت أن الضربات التي استمرت 90 دقيقة هدفت إلى الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ذكرت وكالة بلومبرغ أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت مستوى التهديد أمام شركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط. ودعت الوكالة لتجنب التحليق في المنطقة محذرة من تصاعد مخاطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على حركة الطيران المدنية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، أما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. تقريبا دقيقة.
3: حق تقرير المصير.
0: حق تقرير المصير مصطلح يقابله بالإنجليزية The right to self-determination، وهو حق لكل شعب يقع تحت أحد أشكال السيطرة الأجنبية يقتضي بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه وأن يجسد مبدأ السيادة القومية من خلال سيطرته على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل أجنبي. وجد هذا المبدأ تعبيراً له في نقاط الرئيس الأمريكي ويلسون 14 الصادرة في العام 1917، وميثاق عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة.

0: واتفاقيات حقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وإعلان مبادئ القانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975. وبفضل التثبيت القانوني الدولي لهذا المبدأ اكتسب نضال الشعوب للحرية صفة شرعية مستقاة منه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، يا أحلى وسهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس. من اليوم يوم الأربعاء ورح نكون معكم بهالساعة القريبة مثل دائما، نطلع من خلالها لجولة فنية ممتعة، نتعرف على أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني اللي عاملة ترند، الأغاني الناجحة، والأغاني اللي عم تنزل خلال هالأيامات، خلال موسم صيف عام 2026. وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا، يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمهلكو، علوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة كتير اليوم في ميكس. فقرات يعني رح نكون مع فقرة الريمكس، رح نكون كمان مع فقرة المنافسة اللي من خلالها بشرفنا أنه تكونوا معنا على تواصل على الواتساب على 050-55-77-399. مثل دايما رح نختار أغنيتين وبدنا إياكم أنتوا تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. راح كمان نجهز حالنا لنصف نهائي مونديال 2026. الليلة السهرة رح تكون سهرة نارية، بتجمع منتخب الأرجنتين مع منتخب أنجلترا. مين المنتخب اللي راح يوصل للنهائي ويتبارى في مباراة النهائيات ضد المنتخب الإسباني؟ خبرونا على الواتساب، هل ميسي اليوم راح ينتهي حلمه في المونديال ولا راح يتابع لنهائيات كأس مونديال عام 2026؟ على الواتساب 050-55-77-399. قبل ما نبلش بدي اوجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس مرجي والزميل محمد علي أبو ليل برافقونا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزملاء عرين نصار وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من على الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

0: جايب لك
1: النجم المصري مصطفى قمر من نجوم سنوات آخر سنوات التسعينيات مطلع سنوات الألفين بيعود إلنا بقوة من خلال ألبوم غناء جديد ومنوع فيه مجموعة من الأغاني الحلوة وهالأغنية هي واحدة من أبرز هالأغاني أغنية إيقاعية حلوة بعنوان أنا. مع هالأغنية احنا بيبدأ حلقة ميكس لليوم ولكل مين ضمننا حاليا يميت أهلا وسهلا فيكو جميعا. إسا بدنا ياكو تكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكو تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. بتل دائما بهالوقت عم نختار لكم أغاني صيفية حلوة استمعنا فيها وسمعناها قبل أكم من سنة. هل بدكم تسمعوا من صيف عام 2023 الهضبة عمرو دياب بغني لنا شكرا من هنا البكرة.

محبين ومحبات الهضبة عمرو دياب. قريبا جدا رح ينزل له ألبوم غنائي جديد منوع، فيه 14 أغنية جديدة تم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة. فيها تعاون مميز ومتواصل مع عمر مصطفى. فاللي بده يسمع عمرو دياب بده يصوت له لهالأغنية الحلوة، أغنية شكرا من هنا لبكرة، صوتوا له على الواتساب 050-5577-399. بنفع تبعتونا رسالة نصية، بنفع رسالة صوتية، وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم على هالأغنية. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من صيف عام 2022 من النجمة السورية أصالة نصري. بعد ما سمعنا شكرا من عمرو دياب، هل رح نسمع شكرا من أصالة نصري؟

يلا على الواتساب خبرونا مين حابين تسمعوا, مين النجم اللي رح نختتم معه حلقة ميكس لليوم. 050-5577-399 050-5577-399. وطبعا الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني مثل دايما أجدد وأحلى الأغاني العربية. نبدأ مع جديد الشهر.

بيبي بيبي جديد النجم السوري الشامي من ألبومه الجديد ألبوم هوية. سمعنا هالأغنية أغنية حلوة نزلت قبل يومين على قناته الرسمية في اليوتيوب. هو مسؤول عن كلمات وألحان هالأغنية, صور لها كمان كليب حلو إخراج بيير خضرة. الأغنية كما حكينا نزلت قبل 3 أيام وصارت مرتبة ثالثة عندهم في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. الأغنية الأولى على اليوتيوب هي كمان أغنية للشامي, أغنية أنا بعدك. تعرف على كمان وكمان أغاني جديدة بتوصلنا, وسبدا نسمع هالديو المميز الثاني اللي بيجمع بين هيفا وهبي وسينت ليفانت, أغنية جديدة بعنوان بحبك. الأغنية نزلت كمان في نهاية هالأسبوع مع 2 مليون مشاهدين. كلمات مسؤول عنها إدريس ومروان عبد الحميد, وإخراجها الكليب مسؤول عنه سينت ليفانت.

الأغنية الحلوة اللي نزلت في صيف عام 2023. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-55-77-399. والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة كمان اسمها شكرا، هالمرة من أصالة نصري.

0: معي. شكرا. رح نسمع القرار مثل دائما لكم انتو بس على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. لوني رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتمها حلقة ميكس لليوم. شكرا كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب. احنا بعد ما نرجع من الوقفة الاعلانية رح نبدأ نقرأ هالرسائل الحلوة على الهواء مباشرة. اما اسا وقفة اعلانية قصيرة وراجعين بعدها, خليكم معنا.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا, هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا, هرؤاتها تكنولوجيا, تدريس علم الحاسوب علم البيانات, هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية, تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة
4: خاضع لشروط الحملة.
5: قوليلي, وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله, يعني كيف دي أقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش, ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي, حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
6: السر بإبداع الشيف, كل حبة بتستحق توقف عندها, تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا, مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا, طعم يستحق التوقف.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل, مع عروض حية لأفضل الفنانين, فعاليات وترفيه لكل

0: نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: رجعنا من الاعلانات مباشرة لنسمع جديد النجم اللبناني مروان الشامي. برجع قلنا من خلال هالأغنية الحلوة أغنية بياع الورد نزلت قبل يومين مع قريب المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب.
1: في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي بالأرض.
0: احنا مكملين مع أغاني ميكس منتعرف على أجدد وأحلى الأغاني الناجحة العاملة ترند وقسمنا نسمع وديع الشيخ بيغني لنا صبح.

سبحان رب الكون. جديد المبدع اللبناني وديع الشيخ الأغنية الحلوة نزلت قبل أسبوعين كمان من الأغاني الناجحة جدا في لبنان. لكل مين انضم لنا حاليا انتم مع ميكس بدي اوجه شكر كبير جدا جدا لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب عم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. هل رح نسمعها بصوت عمرو دياب؟

0: شكرا من هنا لبكرة بتتنافس مع كمان شكرا شكرا للنجمة السورية أصالة.
1: شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا.
0: تبعتونا رسالة نصية أو صوتية بتخبرونا أي أغنية حابين تسمعوا، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا وقت الريمكس، ورح نسمع اليوم ريمكس حلو مميز للنجم اللبناني عمرو دياب، أغنية عمري كله بنسخة الريمكس.
2: ناصر يا طيب، مساء الورد، شو الأخبار؟ تحياتي إلى جميع الفاضلين، جميع المستمعين، بسم الله الصلاة.

أنغام هلوني الحلو. بدنا نوجه تحية كبيرة لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. بدنا نقول مساء الخير لسميرة، شو أخبارك؟ يعطيك العافية، شكرا لرسالتك الحلوة يا سميرة. أحلى مساء. بدنا نقول لأم آدم، شو أخبارك يا ريهام؟ يعطيك ألف عافية وشكرا لرسالتك الحلوة. تحية كمان بدنا نوجهها لأم جوري موجودة معنا على السماع، يسعد مساكي. هي كمان لوصال حبيب الله اللي بتوجه تحياتها لزوجها ولبنتها، واحنا كمان نوجه لك تحية كبيرة. تحية كمان لختام موجودة معنا على السماع، يسعد هالمساء يا ختام.

والكفوري مع عمري كله. هالنسخة سمعناها نسخة الأفرو هاوس، النسخة الرسمية نزلت قبل شهر تقريبا على قناة روتانا في اليوتيوب. 050-55-77-399 ده هو رقم الواتساب عندنا هون في راديو الناس. 050-55-77-399 عم تختاروا معنا بين أغنيتين. هل رح نسمع اليوم أصالة نصري بتغني لنا شكرا، ولا رح نسمع عمرو دياب الهضبة بغني لنا كمان هو أغنية شكرا؟ الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا الوقت لنسمع جديد نصيف زيتون.

نصيف زيتون بغني من كلمات والحان إيفان نصوح. الأغنية الحلوة أغنية هدية. الأغنية وصلنا في رقم 2 في ترند الموسيقى على اليوتيوب عنا هون في البلاد. هون نصيف يتعاون لأول مرة مع فؤاد جنيد هالموزع الشاب اللي بلش مسيرته مع الشامي بمجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الناجحة لحد ما اختلفوا قبل سنة تقريبا ومن وقتها

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
6: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
5: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

الوليد الحلاني بشارك والده عاصي الحلاني بغناء هالأغنية الحلوة أغنية الهوارة. عاصي الحلاني قدم لنا في أواخر سنوات التسعين نسخته لهالأغنية التراثية المميزة، وهالمرة عم نسمعها بصوته هو وابنه. كملين نحن معكم للساعة 7، فرصة أخيرة كمان لتشاركونا على الواتساب. بعد شو رح نوقف الإمكانية للمشاركة. هسا بدنا نسمع جديد آدم.

المبدع آدم مع إحساسي خلوني الحلول نزلت قبل أسبوعين الأغاني الناجحة والرائعة جدا آدم عم بعودنا مثل دائما يقدم لنا الأفضل والأحلى كل أغنية عم بتكون هيت وعم بتكسر أرقام قياسية حلوة على اليوتيوب طيب إحنا قبل ما نكون مع أغنية الختام بدنا نكون مع الأغنية اللي بتحتل المراتب الأولى في ترند الموسيقى في لبنان فناني شابي بعنوان اسمها منال ملاط ومتقدم لنا أغنية جديدة بعنوان يوكوليلي هالأغنية نزلت قبل أسبوع مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب كيف ما حكينا عاملة ترند كبير في لبنان

0: منال ملاط مغني ممثلي ومؤدي وناشطة فنية لبنانيين قدم لنا هالأغنية الحلوة وكيف ما حكينا العاملة ترند كبير في لبنان هالأيامات هالأغنية الحلوة بعنوان يوكوليلي. احنا مع يوكوليلي بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. وجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع لكل حدا بعت لنا هالرسالة. وجه تحية كمان كبيرة لطاقم البرنامج اللي رفقوني اليوم الزميل ياسمر جي والزميل محمد علي أبو ليل كانوا معنا بالهندسة الإذاعية رياض فضل رفقنا في الإنتاج وجواد العمري وعرين نصار كانوا معنا في التصوير والديجيتال. أما بالنسبة للمنافسة انتو اخترتوا نسمع الهضبة.
1: في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة
0: على أنغام هالأغنية الحلوة. شكرا من هنا لبكرة بدنا نشكركم كمان مرة على الاستماع وعلى المشاركة الفعالة. تم قضيتوا معنا وقت ممتع ونذكركم أنه إحنا رح نلتقي معكم بكرة في سهرة الخميس من 7 to 8 فكونوا معنا على السماع. مني ناصر طه لكم أحلى تحيات إلى اللقاء.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك ابواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة،

BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: يرقى وينقلك أيضا.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: قولي لي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت وفاة طفلة في الخامسة من عمرها متأثرة بجروحها أثر حادث دهس في مدينة القدس، وكانت الطفلة قد نقلت بحالة حرجة إلى مستشفى هداسة حيث أعلنت وفاتها. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة طعن في بلدة طرعان، وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني إصابة نافذة. هاجم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرار المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد سريان قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، واعتبر مسؤولون في الائتلاف أن القرار يفتقر إلى الصلاحية القانونية، واتهموا المحكمة بالسعي إلى تأجيج الانقسام الداخلي والتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت الانتقال إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وأضافت أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات البناءة، وأن الجانبين توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن يستكمل وضع صيغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن العمل متواصل لوقف الحرب واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود، وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت مواطنا لبنانيا بشبهة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات أمنية حساسة، وبحسب الصحيفة يشتبه في أن المعلومات التي نقلها استخدمت في عمليات استهدفت قيادات وعناصر في حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل وبطريقة مختلفة لا تقوم على هدم المباني، وأضاف ترامب أنه سيكون من الأفضل أن تعيد

0: إسرائيل انتشار قواتها في لبنان من أجل تركيز جهودها على ما وصفه بالقضية الأكبر وهي إيران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تقوم على التزامات متبادلة، مؤكدا أن طهران ستتوقف عن تنفيذ التزاماتها إذا أخل الطرف الآخر بها، وأضاف أن إيران لن تتردد في الدفاع عن البلاد وأن قواتها سترد بكل قوة على أي تهديد. في السياق، فادت تقارير إيرانية معارضة بسماع دوي انفجارين قويين في جزيرة هانغام، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الجزيرة تعرضت لهجوم أمريكي. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد في روسيا وإيران في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف أطرافاً قالت إنها متورطة في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، ما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير راديو الناس 103.3 107.8 FM، ونتناول فيه آخر التطورات السياسية خارج الحدود. هذا برنامج دولي لا يتطرق للقضايا المحلية إنما للقضايا الدولية، ما الذي يحدث في العالم، طبعا من الخليج العربي وصولا إلى أوروبا وصولا إلى الشرق البعيد. ولكن يعني بطبيعة الحال كل هذه الأمور ما يحدث في القرية الكونية التي نعيشها أيضا يؤثر علينا بشكل أو بآخر. في هذه الحلقة نبدأ من الدوحة، حيث رحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق لدولة قطر، الرجل الذي ارتبط اسمه بتحولات كبرى غيرت وجه البلاد وبناء النفوذ السياسي والاقتصادي إلى إطلاق مشاريع إعلامية واستراتيجية مثل قناة الجزيرة. ثم ننتقل إلى واشنطن، حيث يكشف كتاب جديد تفاصيل مثيرة عن الطريقة التي يدير بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية. بدي أحكي لكم شغلة واحدة بس هيك زي ما بقول لكم تيزر بالموضوع، يعني إدارة مجلس محلي في قرية صغيرة تدار أفضل كيف يدير ترامب بلاده أو العالم للأسف يعني. وأيضا نختم في منطقتنا العلاقة المعقدة بين تركيا وإسرائيل التي تجمع بين التصعيد السياسي والتعاون العملي بين الحين والآخر، هل نحن أمام عودة تدريجية للتفاهم بين البلدين أم أن الخلافات العميقة حول غزة وسوريا والشرق الأوسط ستبقى أقوى؟ إذن هذه هي المواضيع، سنبدأها أيضا مع هذا الملف الذي شغل الشرق الأوسط ويعني إلى الدوحة، رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق لدولة قطر. الزميل وديع عودي مرحبا.
1: يعطيك العافية،

0: لك وكل المستمعات والمستمعين.
1: طمنا عنك، أمورك تمام؟
0: أنا الحمد لله منيح. بسيرة العالم والعالمية، جبت معي لطاقم راديو الناس شمامي بلدية من سهل طرعان. سهل طرعان كفر كان سهل مشترك، والأحداث العالمية مأثر عليه لكيت تصديق لكلامك في افتتاحية البرنامج.
1: والله
0: في هذا السهل هناك نوع معين من الزراعة البعلية، أكاد أقول أنه نادر جدا من أول البلاد لآخر البلاد، تعتمد على زراعة البعل على ماء السماء فقط، وعلى القليل القليل من الأدوية. هناك بعض الفلاحين ممن يحرصون على عدم استخدام أي أدوية أي كيماويات أي
1: مهدات. سهل طرعان،
0: سهل كفر كنا طرعان، أصلا نعرفش إذا بدي أقول سهل طرعان كفر كنا ولا كفر كنا طرعان، لأنه ممكن نتورط
1: عن ناحيتين، قول
0: ونقول عن ناحيتين. فلقيت أنه بعض الفلاحين ردا على سؤال كيف حال البندورة البلدية البعلية، قالوا أنه في السنة تراجع بالكم والكيف. شو الأسباب؟ بقولوا أنه البيئة، الطقس تغير، المناخ شقبع، الشتوية أجت متأخرة طويلة متقطعة غير كافية إلى آخره. فربما هذا يرتبط بترامب. قلت لهم أنا بعثوا فاتورة للبيت الأبيض لأنه ترامب ما بده يعترف أنه في هناك أزمة مناخ،
1: بدوش يعترف إشي ترامب، ولا بده يحكي إشي ولا بده يعمل إشي، ولكن يعني
0: بحب يأخذ هدايا من قطر ومن الإمارات
1: يعني. بحب يأخذ طيارات، ولكن الحديث عن التغير المناخي يعني يعتبر من عدو، يعني لا يعترف بهذا الموضوع من هذول الفئة اللي يعني لولا شوي بدي يقول لك الأرض مستوية مش مستديري. طيب الرحيل في قطر، إذا بتقدر شو بدك تحكي لنا عنه وديع؟
0: أولا ينبغي أن يشار إلى أنه قطر كانت دولة حديثة العهد، استقلت في العام 1971 كالكثير من دول الخليج اللي كانت قد خضعت لاستعمار أوروبي بريطاني برتغالي إلى آخره، القصة معروفة. وكان هذا الأمير الحاكم الآن الشيخ تميم قد رحل والده بالأمس وهو حمد بن خليفة الثاني، وكانت يعني خبرية مفاجئة لأنه يدوب عمره 71 سنة هذا الشيخ الراحل. وكان في كثير من الحديث واللغط حوله، حول خلافته، حول كيف وصل إلى سدة الحكم حينما اغتنم فرصة تواجد والده خارج البلاد. في
1: نتحدث عن الوالد،
0: عن الوالد
1: عن الراحل
0: اللي الراحل 1995، وأنا أتحدث طبعا عن حمد بن خليفة. حينما كان الوالد خليفة آل ثاني موجود خارج البلاد، تم الاستيلاء على الحكم، وكان في نقاش حول شرعية هذه العملية وإلى آخره. لكن أنا بدأ أقول لك بإنصاف، وهذا الموضوع يعني أثير في المونديال السابق وثم أثير مجددا وقبل ذلك كان في الربيع العربي. قطر لها ما لها وعليها ما عليها، لكن في هذا الموضوع لفت نظري مثلا امبارح في كل ردود الفعل وبيانات التعازي من اليمن إلى لبنان، كثير من الخصوم العرب من حزب الله إلى السعودية كان في شبه إجماع أن الرجل المرحوم الراحل هذا الأمير القطري كان محسن وكان له أيادي بيضاء في دعم مشاريع ثقافية وسياسية
1: وسكنية
0: وتنموية وسكنية. يعني إذا بتروح على كل بلدة فلسطينية حتى في قطاع غزة تجد أنه هناك في بصمة للأمير حمد. وكان يعني قد جاءت هذه البيانات نوع من الاعتراف، يعني شوف قديش في خصومات في لبنان كانت بيانات النعم متشابهة، أكاد أكون متطابقة مبارح أنا يعني حول موضوع
1: حول حتى من الخصوم السياسيين، علما بأنه اتخذ نوعا ما بشي مرحلة لطرف معين.
0: صحيح، لكن لم ينسى اللبنانيون له سواء كانوا مع حزب الله ولا كانوا مع حكومة بيروت إنه هو أعاد إعمار الجنوب مثلا بعد حرب
1: 2006
0: حرب لبنان.
1: احنا 20 عاما تقريبا، يعني مش تقريبا 20 عام على حرب لبنان الثاني.
0: صحيح، وداخل قطر كان له دور كمان إنه يعني في عهده تم المصادقة على دستور لقطر، أن يكون هناك دستور يعني فيه، هذا شو جزء من عملية الإصلاح الديمقراطي الداخلي. ثانيا كان قد دعم وابتكر المرة الأولى انتخابات للحكم المحلي البلديات في قطر فقط في فترته كانت، وأشاع بعض الحريات والديمقراطيات وإلى آخره. من مشاريعه اللي يعني تذكر واللي ربما ترتبط أنت فيك بشكل شخصي موضوع الجزيرة، يعني هذا المشروع هذا البيبي تاعه كان هو وصل للسلطة طبعا في حزيران 95 وكان في هذيك الفترة بعد شهور قبل انتهاء العام بتصور
1: طبعا
0: ولا بداية 96 قد خرجت
1: خلينا نسمع حمد بن جاسم آل ثاني وعمليا الذي كان وزيرا للخارجية من أهم الشخصيات القطرية التي لعبت دورا محوريا في السياسة وفي الثقافة تحديدا ما قال وتحديدا عن قناة الجزيرة
0: هو بن عمه يعني تربطه
1: هو بن عمه طبعا حمد بن

0: جاسم آل ثاني وهذا حمد بن
1: جاسم اللي هو من نفس العيلة من آل ثاني.
2: جات فكرة قناة الجزيرة عند الشيخ حمد.
3: هو صاحب الفكرة.
2: هو صاحب الفكرة وقال لي في يوم واحد أنا بسوي قناة وبفتحها في 6 شهور نفتتحها في 6 شهور. لقناة فضائية وست شهور أولا ما عندي خبرة أصبر خلني أسأل كم تحتاج. فرحت سألت يمين يسار قالوا لي إذا أنتوا بتشدون حيلكم سنة لين تجيبون معدات تجهزون تجيبون مذيعين تجيبون كذا تجيبون كذا. هذه قبل البي بي سي
3: العربي ما تسكر
2: ما تسكر. فجيت قلت له نحتاج سنة قال لا 6 شهور.
3: هذا مرضى إحنا في 96 ولا 95؟
2: 96 قبل لا تنشأ القناة بست شهور 7 شهور. قال لي شوف الميزانية المطلوبة وخبرني. رحنا درسنا يمين شمال كذا ذاك الوقت أتذكر. قالوا المبنى مع المعدات أتذكر رقم 17,500 ريال مليون سأسف
3: مليون 17 مليون.
2: إيه 500,000 ريال. قال لي يلا ابدوا فيها فورا. فسوينا المخططات خلينا واحد يبتدي
3: مباشرة. من اللي كان يساعدك شيخ حمد والتيم اللي
2: كان في تيم كان في تيم محمد علي اللي كان هو أول واحد وبعدين
0: طيب
2: كان
0: يعني بما معناه الوزير الخارجية في ذلك الوقت يقول بأنه فكرة الجزيرة هي عمليا للشيخ نعم بهذا الموضوع. وتبعت الحال يعني بدأت الجزيرة أنت بتقول 95 صعد على الحكم 96 تأسست الجزيرة التي يمكن القول بأنها ربما من أهم وسائل إعلام دوليا. بتحبها بتحبهاش بتشوفها مؤامرة مش مؤامرة بكل هذا المعايير يمكن من أكثر مش يمكن بحثيا هي المحطة التي حظيت بأكثر أبحاث أكاديمية في تاريخ التلفزيون.
1: مؤسسة مخيفة الجزيرة على مستوى العالمي ليس بالإعلام العربي إنما الدولي. وكما كنا الجزيرة لعب الدور لها ما لها وعليها ما عليها أيضا كذلك الحال كما هو الحال في قطر
0: كما هي لكن قطر.
1: وكانت يعني الجزيرة وما تزال يعني بكميات البث اللي بتبثها فراس إيش مش معقول. يعني هو تحدث هذا وزير خارجية القطري حمد بن جاسم وزير خارجية رئيس الحكومة السابق على ميزانية الجزيرة اللي فهمته أن الجزيرة من سنوات تتجاوز ميزانيتها سنوية مليار دولار
0: وهذا سنوية
1: سنوية وهذا أمر يعني أرقام فلكية
0: لحد إذا الجزيرة إنجليزي كانت حوالي 250 مليون باوند في العام 2009-2010 نتحدث فقط عن اللغة الإنجليزية. وكل الأبحاث اللي انكتبت عن الجزيرة الإنجليزية أنا برأيي من أفضل محطات في العالم بغض النظر لأنها تتخذ خطا يختلف عن الخط العربي بشكل كامل. هي أكثر موضوعية أكثر يعني صحفية نظرا للدي إن إيه اللي فيها
1: بالعالم.
0: صلاح نجم عمليا هو رئيس التحرير الذي كان فيها أنا أعرفه شخصيا الذي كان أيضا رئيسا للتحرير في بي بي سي وانتقل إلى هناك. الطواقم التي كانت في بي بي سي انتقلت للجزيرة بعد ما أغلقت الجزيرة في ذلك الوقت بسبب اتفاق تم يعني تفجر بين بريطانيا وبين السعودية على تقرير تلفزيوني على فكرة في ذلك الوقت. كان هنالك شراكة بريطانية سعودية لخلق البي بي سي عربية مرة أخرى وبسبب منتصف التسعينيات هذا المشروع راح لأنه البريطانيون يؤمنون أنه لازم يكون حرية صحافة وأنه ما في هنالك بقرات مقدسة. السعوديون لا يرون بنفس العين تلك الـ يعني هذا المنطق
1: طبعا.
0: وكانوا من أفضل الإعلاميين جميل عازر وغيرهم اللي كانوا موجودين
1: محمد
0: كريشان وغيرهم كانوا كلياتهم من البي بي سي. وعندما أغلقت البي بي سي عم بحكي حمد بن جاسم تأسست الجزيرة اتكلت بشكل كبير على 90% من طواقمها كانوا طواقم بي بي سي عربية التي أغلقت طبعا أعيد افتتاحها في 2008 فيما بعد بملكية بريطانية تابعة للخارجية ولكن بدون مشاركة سعودية. استغلت سقوط بي بي سي في ذلك الوقت لتنشأ الجزيرة.
1: ومن ضمن مشاريعها الحديثة جدا بذلك ننهي لأن موضوع الجزيرة يمكن بده ساعتين لحال
0: طبعا بدنا نرجع ل
1: مركز دراسات فراس تخصص جديد الآن يعنى بموضوع كل الأدبيات المهنية الصحفية باللغة العربية بكل ما يخطر بالك، ورشات ومقالات عن العنوان في الصحف المكتوبة، في تحرير الإنترنت، في المقابلات الصحفية التلفزيونية، ما تشاء. فكان هذا جزء من يعني من خلينا نقول من المشاريع، من بصماته لهذا الأمير الذي رحل حمد بن خليفة بالأمس، وكان من جملة الأمور اللي يعني

0: أخذت على قطر في عهده في المقابل قضية التطبيع مع إسرائيل، لأنه بعد اتفاق أوسلو كانت قطر من الدول العربية الأولى التي طبعت مع إسرائيل. كان في هناك مش سفارة، كان في
1: تنسيق
0: مكتب تبادل مصالح. هذا الكلام يعني تقدر تقول عنه في 1995 عملية الافتتاح. كان في وفد، أول وفد عربي من إسرائيل إلى الدوحة للقائمة العربية الموحدة، وكان وقت القائمة العربية الموحدة دراوشي، الحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية الجنوبية عملوا وفد. عبد الوهاب دراوشي كان له دور مركزي فيه، ذهبنا لهناك، كان في بعض الصحفيين بالإضافة لأعضاء الكنيسة العرب، بعض رجال الأعمال. ومن جملة الأمور اللي شفناها هناك، تخيل أنه فوجئنا وكنا احنا في فندق شيراتون في الدوحة، فندق عملاق، سمعنا لغة عربية عبرية في بهو الفندق، وكان في خيم هناك تصب قهوة سادة وقهوة الهيل وإشكال ألوان.
1: قلب اللوبي سمعت لغة عبرية.
0: في خيمة كبيرة وإحنا واقفين نسمع لغة عبرية، تحركشنا فيهم، تعرف كيف الصحفي بضل صحفي لين النار. اكتشفنا إنه هني من السفارة، وهني كمان فوجئوا لما إحنا حكينا معهم بالعبراني، مبينين عرب إحنا طبعا. قالوا لنا شو أنتوا بتعرفوش إن هنا مكتب ارتباط مصالح، وين أنتوا؟ قال بالطابق 18. رحنا مجموعة صحفيين اللي كانوا، فايز عباس، حياة محمد خليلية، جودة عودي، وسلمان طويل وآخرين. طلعنا لفوق ولا هو في طبق كاملة للمكاتب الإسرائيلية في الفندق. فكان في هجوم وانتقادات عربية على قطر أنه أنتوا استعجلتوا وإلى آخره. ولذلك في هاي الزيارة اللي استمرت 5 أيام منعنا من مرافقة البعثة السياسية بقيادة القائمة العربية الموحدة. راحوا على البرلمان، على رئاسة الحكومة، التقوا في شخصيات رسمية، قالوا الصحفيين خليكم هون، وحتى يرضونا قالوا لنا تعالوا تزعلوش، احنا في عنا وضع 1-2-3 من كلكم، بس هذا مش للنشر، احنا علينا ضغط عربي وكأنه احنا منطبع مع إسرائيل وإلى آخره. وهي زيارة أعضاء كنيسة عرب، وهذا تواصل معكم، بس روح دور بعدين،
1: روح دور كله، بدي يتهمنا
0: الأخيرة. هاي سيارة بي أم، وهذا شوفير، وهذا مرافق، اتجولوا وين ما بدكم شو ما شئتوا، وهذا الأوتيل تحت تصرفكم. والله كذا حصل، تحولت رحلة العمل إلى الدوحة لتغطية الأمر. كنت وقتها أنا يعني في بداية الطريق صحفي في كل العرب، استخدمتها في البركة. والمرة الأولى يعني أصبت في الدهشة في رأس بهذا في الشيراتون، إذا حطيت إصبعك صغير من كل شيء محطوط في الأكل، أكل هيك ذوكة صغيرة بتشبع، قد ما في وفرة أشياء اللي هي من أنواع أغذية وفواكه وخضروات. يعني بتلاقي أنت التفاح والرمان واللوز الأسود والعنب، كل مواسم السنة الأربعة من الثمار والفواكه موجودة هنا، لكن تستورد من جنوب أفريقيا إلى أستراليا. هذا كان بالنسبة لي يعني ما شفت قبل بمرة مثل هذا المشهد في تلك الفترة. بالمختصر المفيد،
1: أي سنة عم تحكي أنت؟
0: 97، في شهر 4 نيسان 97. ولم يعني نشارك في الزيارة، ولاحقا فوجئنا، انتبه، رحنا على سوريا بعد بشهرين ثلاث. سوريا فتحت أبوابها، وكنا قد شاركنا في كل الزيارات اللي كانت، أنا أتحدث عن الصحفيين. طبعا الزيارات استمرت بعدين، دراوش راح لحاله، ولاحقا فهمنا ليش هاي المرة الحزب الديمقراطي العربي زار الدوحة، والدوحة استقبلت استقبال كبير. وفي مذكرات دراوشي، الكتاب المذكرات، بقول انه طلب الصانع تم توكيله من قبل الحزب انه يكتب هناك او يتقدم بطلبات تمويل لقطر، وقطر قالت له تؤمر اللي بدك اياه، دعم النقاب، بناء جامعة عربية اللي بدك اياه. بقول لم يأتي من ذلك شيء. حياة ابو باسل عبد الوهاب دراوش الله يرحمه يسامح ويسهل عليه ويسامحني كمان، بقول في مذكراته انه طلب الصانع قدم طلب شفوي مرتين لقطر، وبالمرتين قالوا له ولم يتبع ويتابع ذلك في تقديم خرائط وتقديم ورقات عمل، وبالتالي بقي الهوى الكلام والطلبات حبر على ورق.
1: ودي نعود لشخصية الرجل. انت قلت بانه صعد للسلطة، استغل وجود والده خارج البلاد وتولى هذه السلطة، يذكر إلى حد كبير بالذي فعله ابنه تميم.
0: صحيح، يقال أنه بال 2013 يعني زوجته اللي هي الأميرة موزة، الشيخة موزة، على الأقل هناك بعض المصادر في كثير منها إسرائيلية تقول أنه هي لا تشد في الخيوط، وكانت هي خلف تنحي، وإن كانت طبعا الرواية الرسمية القطرية تقول تكذب ذلك وتقول أنه لأسباب صحية كان الرجل يعني يعاني من أوجاع، وبالتالي اضطر أنه يسلم السلطة ابنه الأمير تميم في 2013 كان هذا الأمر. خلال ذلك يعني في السنتين الأخيرات من حكمه أخذ على قطر فراس قصة دعم ما يعرف بثورات الربيع العربي. وكان أيضا من الانتقادات اللي وجهت للجزيرة أنه كان لها تغطيات اللي شوي تجاوز

0: ذات المعايير الصحفية بما يتعلق على الأقل في سوريا وفي نظام بشار الأسد وما إلى ذلك. هذا النقاش لا يزال موجود. يعني توجه أصابع الاتهام حول الموضوع أنه قطر من جهة تلعب دور كبير في عملية الإنماء، عملية التنمية، مساعدة العرب حيثما كانوا بشكل حقيقي وكبير وسخي، لكن في المقابل أنه تدخلت في السياسة وفي موضوع الثورات العربية. هناك من يقول أنه هذا حق وهذا ينبغي أن تشكر عليه قطر لأنه أساهمت في إسقاط طاغي مثل بشار. في المقابل بيقول أنه هذا تدخل في شؤون دول عربية شقيقة أخرى، وأنه اللي جاء بديل لبشار ربما أيضا يثير عملية نقاش. هذا يعني نقاش طويل،
1: هذا نقاش عقيم
0: طويل عريض.
1: من اللي بيسمعونا أيضا منقسمين بهذا الرأي بشكل كبير.
0: أكيد. أخيرا بس للتذكير، وهي بالقصة ترتبط نعم. فيه أنه من جملة المشاريع اللي استفادت منها الجماهير العربية العرب في إسرائيل، أولا استاد سخنين حازت على كاس الدولي في 2004-2005، وقدمت مشاريع من خلال النائب أحمد الطيبي هناك، صادقوا على 6 ملايين دولار بناء الاستاد. وكان أرئيل شارون في آخر أيامه أصيب بالحرج أنه كيف تيجي دولة خارجية وكذا، فاضطر أنه يقدم مساهمة يعني يمكن ربع الميزانية اللي كلفت الاستاد اللي سمي على اسم الدوحة، وأطلق ذلك. لكن كان في هناك أيضا مشاريع أخرى الشيخ رائد صلاح يتحدث فيها أيضا في مذكرات وكتاب الإضاءات عن دعم مشاريع للحركة الإسلامية في موضوع التنمية والحفاظ على المقدسات، والتقى هنا والتقى هناك في قطر، وبما يشمل فترة الأمير الراحل الأمير الشيخ حمد. وأخيرا في الجانب الثقافي، فرقة موال النصروي على سبيل المثال، وأنا أقول ذلك على سبيل المثال، استقبلت استقبال الملوك هناك في معرض أو عرض أوبريت البيت اللي هو عرض مسرحي موسيقي راقص اللي بدك إياه. وكان أيضا قد زارت الدوحة فرق فنية وفعاليات ثقافية فنية من عنا، وحظيت هناك بكل المودة والمحبة والاحترام، وهذا جزء من التواصل. ولكن طبعا كان في مصالح مشتركة لقطر، وكان في مصالح مشتركة للشيخ رائد ولعبد الوهاب دراوشي ولأحمد الطيبي وللسياسيين عنا، أنه في نوع من التبادلية في اللقاءات، مش بس تواصل إنساني وقومي ووطني. بهذيك الفترة انتبه، لما روحنا ب97 كان بعده الأمير الجديد، وأنا أتحدث عن الأمير الراحل، قطر كانت تبحث عن شرعية تعزيز شرعيتها في ظل النقاش حول مدى شرعية الأبن، وللحديث تتم. لكن يعني ما أستطيع أن أقول بالسطر الأخير، سواء بفترة حكم الأمير الراحل أو الأمير الحالي أو الأمير الجد، قطر تلعب دور أكبر بكثير من حجمها الجغرافي، بسبب أنه عندها شغف، عندها طموح، عندها إمكانيات مادية كبيرة، وعندها قدرة أنها تبذل مليارات من الدولارات في سبيل أن تحقق أهدافها ضمن ما لها وضمن ما عليها.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيجاز الزميل الصحفي وديع عوادي، شكرا لك على هذا.
0: يا مرحبا.
1: يعني فوتنا الرجل يمثل مرحلة، وتحدثنا عن المرحلة أكثر من الرجل، ولكن هو يعني يمثل مرحلة جدا هامة. فاصل أعزائي المستمعين ونواصل.
2: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج، وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين 1 = 3 اشتري قطعة واحدة

0: قطعتي مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
2: إذن عدنا ردنا السمي 3.307.8 FM. نعود إلى موضوعاتنا. الزميل محمد القاسم يعطيك العافية.
3: الله يعافيك راس ويعطيك العافية ونهار سعيد لجميع المستمعين.
2: نتأمل ليكون نهار سعيد. محمد أنا وياك نسمع التقرير الذي أعدته زميل شيرين يونس حول الكتاب جديد في الولايات المتحدة اللي هيك بدنا نأخذ منك شرح مستفيض حول ما الذي يحدث.
3: يلا.
2: بالفعل يلا خلينا نسمع يا محمد.
1: بينما كانت الصواريخ تتساقط في الشرق الأوسط، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغلا باختيار أشجار الزينة التي ستزرع في البيت الأبيض، ثم استعرض تصميم قاعة احتفالات جديدة قبل أن يتباهى بعدد مشاهدات الحرب على تيك توك قائلا: الريتينج ممتاز. هذه ليست رواية ساخرة، بل واحدة من أبرز ما يكشفه كتاب جديد أحدث عاصفة سياسية في واشنطن بعنوان تغيير النظام من داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترامب، للصحفيين في نيويورك تايمز ماجي هابرمان وجوناثان سوان، بعدما يزيد على 1000 مقابلة مع مسؤولين ومقربين من الرئيس. الكتاب لا يركز فقط على كواليس البيت الأبيض، بل يطرح اتهاماً أكبر أن ترامب لا يغير السياسات فحسب، بل يعيد تشكيل النظام السياسي الأمريكي، محولاً الرئاسة إلى مركز سلطة غير مسبوق تدار فيه الدولة من داخل المكتب البيضاوي بواسطة دائرة ضيقة جداً من الموالين. ومن أكثر الفصول إثارة ذلك الذي يكشف تفاصيل اتخاذ قرار الحرب على إيران، فوفق المؤلفين عارض معظم كبار المسؤولين وبينهم نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الانخراط في الحرب، بينما مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة لإقناع ترامب بالموافقة على الهجوم. ويصف الكتاب البيت الأبيض بأنه تحول إلى ما يشبه البلاط الملكي، حيث قد يحضر رجال أعمال أو ضيوف اجتماعات مصيرية لمجرد كونهم مقربين من الرئيس. ويكشف أيضا أن إيلون ماسك كان حاضرا في اجتماعات حساسة لعدة أشهر، بل وشارك في محادثات مع زعماء دول. ويرسم المؤلفان صورة لرئيس يرى السياسة كأنها برنامج تلفزيوني يبحث دائما عن المشهد الأكثر إثارة، ويختار بعض المسؤولين بناء على مظهرهم، ويشجع المنافسة والصراعات بين مساعديه ليظل الجميع يتنافس على رضاه. كما يتناول الكتاب مزاعم عن تضارب مصالح واسع وتحقيق أفراد من عائلة ترامب أرباحا بمليارات الدولارات خلال وجوده في السلطة، إلى جانب ضغوط مورست على رجال الأعمال وشركات كبرى. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الروايات تستند إلى مصادر داخل الإدارة ولم تثبت بشكل مستقل، فإن الكتاب أصبح من أكثر الكتب إثارة للجدل في واشنطن، لأنه يقدم صورة نادرة عن طريقة إدارة ترامب لولايته الثانية، ويعيد فتح النقاش حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية وحدود السلطة الرئاسية.
2: يا محمد شو الوضع؟ قديش الموضوع عامل ضجة بواشنطن وفي
3: ضجة كبيرة جدا جدا جدا. الكتاب وصلنا من حوالي أسبوع، أنا لسه بصفحة 150-160، الكتاب حوالي 500 صفحة. الكتاب حظي بتقييمات إيجابية كبيرة، و يعني أخذ كثير ملاحظات إيجابية من نقاد الكتب، لأنه بيحكوا أنه يعني تعمقوا في مصادرهم والسردية كانت رائعة جدا، واستطاع الكاتبين هيبرمان وسوان أنه

0: ويوصلوا لصناع القرار، تحدثوا مع ناس بتعاملوا مع ترامب بشكل يومي، وانت بتحكي عن اكثر من 1000 مصدر، مش سهل الامر
1: مبني على توصل. طبعا طبعا
0: هذا ليس كتاب خيالي، ولكن بطبيعة الحال كالعادة ترامب رفض كل شيء أجى في الكتاب، ووصفه بأنه فيك نيوز، أخبار كاذبة ومختلفة، إلا أنه هو نفسه الرئيس ترامب يناقض نفسه بنفسه. على سبيل المثال سئل قبل حوالي أسبوع بأنه عائلته وهو أيضا مستفيدين من وضعية البورصة في الولايات المتحدة التي ترتفع بشكل كبير، والرئيس ترامب من ولايته الثانية عائلته استطاعت ان تحقق مليارات الدولارات من الارباح او الدخل في اقل من سنتين. هذا امر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحده، 250 سنه لم نعهدها من اي رئيس امريكي سابق او عندما كان في الحكم، ولم يقول الرئيس انه هذا الخبر غير صحيح. على العكس قال كما انا استفيد أنتم، في رد للصحفية اللي سألته قال أنا استفدت، عائلتي استفدت، وأنتم استفدتوا من تحسن سوق البورصة. هذا مبدئيا. رقم اثنين، هو يضغط فعلا على الكثير من أصحاب الشركات الكبرى، صناع البزنس مان والومن اللي بالعالم اللي في الولايات المتحدة بأنهم يدعموا ماديا أو ماليا البيت الأبيض، مثلا لما هد الويست وينج عشان يبني مكانه قاعة أفراح ويصير يعمل فيه حفلات، وعبال أولادكم إن شاء الله بل كل واحد يقدر يوصل هناك ويجوز أولاده هناك. فهذا هو
1: هذا اللي بيلخص البيت الأبيض وقاعة أفراح.
0: الخطير إنه تم إن بيتحدثوا عن شخصية ترامب في المرحلة الأولى من ولايته الأولى، اختلفت اختلاف 180 درجة عن شخصيته في الدورة الثانية أو الولاية الثانية.
1: نعم.
0: في الولاية الثانية إذا بدي هيك أنكش راسك شوي وأحاول أذكرك، في مثلا مين كان وزير الخارجية؟ كان ريكس تيلرسون إذا بتتذكره.
1: طبعا طبعا.
0: كان رجل صحيح إنه أجى من خلفية إنه كان بعتقد السي أو رئيس شركة إكسون إذا أنا مش ناسي.
1: كان محمول.
0: كان له كلمة، تدخل بصورة جدا ممتازة في المشكلة اللي صارت في الخليج ما بين السعودية وجماعتها وقطر، وكان أيضا أحد رجال الحكماء في البيت الأبيض اللي استطاعوا كبح جماح الرئيس ترامب في هذاك الوقت. كان ترامب في الولاية الأولى يستعين بمستشارين بحسب هذا الكتاب، استطاعوا أن يحطوا في مكانه نوعا ما، ولكن هو تعلم الدرس من الولاية الأولى، وكما يقول الكتاب في الولاية الثانية اختلف ترامب جوهريا، أصبح أحاط نفسه في دائرة يسمن اللي هم دائما بمدحوه. في تاريخ الولايات المتحدة، مرة أخرى بدي أعيد الجملة هاي، لم نعهد إنه في اجتماع للحكومة وعلى رأسها الرئيس إنه المديح اللي بيجي من تقريبا كل الوزراء، اللي لولاك ما كانت الولايات المتحدة استعادت مكانتها، لولاك يا سيادة الرئيس لما استطعنا أن ننتصر فيه على إيران، لولاك يا سيادة الرئيس، ولولاك يا سيادة الرئيس، هذا لم نعهده في السابق. عادة الوزير أو الحكومة تجتمع لا تتحدث عن المديح لرأس الهرم. الآن نرى وترامب بيحاول كما التقرير اللي أعدته الزميلة شيرين تحدث إنه بيخلق نيران حواليه عشان يكون الجميع مشغول فيها، وهو ينظر إليه إليهم بطريقة إنه هو المنقذ وما حدا بيطلع عليه. هذا مهم جدا، وهناك اتهامات بأنه حول أمريكا لدولة أقل ديمقراطية، الإمبراطورية، السلطة السلطة بإيده هو تقريبا، ما في حدا يستطيع أن يتحدى قرارات الرئيس، وإحنا شفنا إنه الرئيس بيعمل قرارات بس بتوقيعه بالإكسكتيف أوردر، وهذا شيء مهم جدا جدا. فالبيئة المحيطة فيه الآن هو أصبح أكثر خبرة، أكثر ثقة بحكمه وبسلطته، ولكن عدد أقل من الأشخاص اللي حواليه يستطيعوا أن يقفوا في وجهه، وهذا طبعا له تبعات كبيرة جدا على الديمقراطية في أمريكا، ولكن أنا أكاد أجزم حتى على العالم بشكل كبير، وهذا ما نراه
1: لا. بس هذا لا يشفع له ما يحدث في إيران عمليا، لا تزال النظرة إلى هذه الحرب سلبية، خاصة في ظل التصعيد الأخير محمد.
0: بالتأكيد.

0: بالتأكيد لا يشفع له. وهناك حديث أكثر فأكثر بأنه يعني خلينا أعطيك بعض الأمثلة السريعة. نعم. اسمح لي فراس.
1: طبعاً طبعاً.
0: غير اسم مثلا في مؤسسة ثقافية اسمها الكينيدي سنتر اللي يتم فيها حفلات وكونسرت راقية واجتماعات، وأيضا بيتم فيها كل عام إعطاء المواهب المخضرمة في الولايات المتحدة على المستوى الفني والثقافي وجائزة كبرى، وعادة يعني الرئيس بيكون موجود أو الكبار يكونوا موجودين. اسمها الكينيدي سنتر، يعني الرئيس كينيدي يعني مات أو قتل أو قتيل من بداية الستينات. هو أجا وحط اسمه على أصبح اسمه ذا كينيدي أند ترامب سنتر. طبعا راح الأمريكان راحوا على المحكمة العليا، والمحكمة العليا قبل شهر زمان أجبرته على أنه يشيل اسمه عن المركز، لأنه يعني مش هيك الأمور بتتم. الرئيس ترامب
1: بيحط حاله حد كندي عمليا، هو لأنه هو معقد من كم من شخصية
0: في كل مكان بيحاول يتشبه في الدكتاتوريين حول العالم، يعني كدكتاتور شمال كوريا، بيحب الرئيس بوتين، بيحب الزعماء العرب كثير كثير، بيحب شخصيتهم لأنه شخصيته يعني تقترب كثير من شخصيتهم. هو ما بحب نوعا ما الديمقراطية اللي إن الأمور لازم تمر على لجان وعلى الاستفتاء وإنه هكذا يعني يكون صنع القرار، وبده صنع القرار يكون في يد واحد اللي هو شخصه، وهكذا تكون الأمور. ولذلك هناك شعور عام في الولايات المتحدة وهجوم عليه حتى من قبل الإعلام الأمريكي أغلبه وليس الإعلام المحسوب عليه، بأنه استطاع تحويل الولايات المتحدة من دولة ديمقراطية لها مكانة واحترامها ومستواها عالميا إلى دولة أصبحت أضحوكة يعني، والديمقراطية مهددة فيها الآن. وهذا سيكون يعني بحكيت إياها سيلعب دور كبير في الانتخابات القادمة، ليس فقط النصفية بعد 4 شهور ولكن
1: في الانتخابات
0: الرئاسية بعد سنتين.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم، إذن محرر الشؤون الدولية وزميلنا.
0: شكرا لك فراس ولجميع المستمعين،
1: يعطيك ألف عافية. طيب نخرج إلى فاصل ونواصل، بدنا نكون بتركيا بعد الولايات المتحدة.
2: كونسرت مع الياس مرجي
3: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده
6: الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السمع.
7: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
9: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
7: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
9: كان قد صدر له كتاب سيري حفن التراب لزنابك الحقل.
7: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. الآن تركيا، هنالك يعني علاقة معقدة بين تركيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة، تبادل للتهديدات والاتهامات وما كان مستحيلا قبل

0: إدانة شديدة وكبيرة لهاكان فيدان الشخص الأقوى في تركيا وعمليا وزير الخارجية الذي قال بأن ممارسات إسرائيل باتت عبئا على البشرية. الزميل عبد القادر عبد الحليم يعطيك العافية.
1: أهلا بك وبكل المستمعين.
0: يعني بداية كيف يصور هذا الصراع الإسرائيلي التركي الأخير تركيا؟ نحن نعرف كيف إسرائيليا يتم التعامل معه، لكن كيف تبدو الأجواء تركيا؟
1: التراث يعني نتحدث عن سياقين. السياق الأول هو سياق المجتمع التركي. في أوساط المجتمع التركي فراس، يعني أنا حين كان يطرح اسم إسرائيل كنت تعرف أن هناك عداء معينا لدى الأتراك تجاه إسرائيل منذ السنوات، ليس فقط بعد 7 أكتوبر أو بعد الحروب الأخيرة. أستطيع أن أقول ربما أن النقطة الفاصلة كانت ماضي مرمرة
0: في 2010،
1: اعتداء على سفينة ماضي مرمرة وقتل عدد من النشطاء الأتراك فيها، والشعور الذي التاب الأتراك في حينها والتاب الإيهاها أو المنظمة التي كانت تشرق على هذه السفينة أن الدولة القوية التي في مخيلتهم في حينها دولة عظمى كتركيا لم تستطع حماية مواطنيها أمام إسرائيل، وإسرائيل لم تقدم أو لم تدفع ثمنا حقيقيا. لنذكر كيف انتهى هذا الموضوع بقطع للعلاقات الدبلوماسية، ثم اعتذار إسرائيلي بعد ذلك وعودة العلاقات تدريجيا ودفع تعويضات مالية لم تكن حتى يعني تعويضات مالية كبيرة. بالتالي انكسر شيء ما لدى الأتراك في حينه تجاه إسرائيل كصورة. لا أقول أن الوضع قبل ذلك كان مثاليا طبعا، يعني كانت هناك حالة من العداء نتيجة القضية الفلسطينية، نتيجة التصرفات الإسرائيلية تجاه السياق العربي والإسلامي بصورة عامة، لكن ما بمرمرة كانت نقطة فاصلة لدى المجتمع التركي، زادت من هذا الشعور بالعداء وزادت من الشعور التركي أن تركيا يجب أن تكون دولة أقوى حتى تستطيع أن تحمي نفسها وأن تحمي مواطنيها. بالتالي بدأ يزداد هذا الأمر. طبعا حركة التضامن مع فلسطين تأخذ منحا أكبر، حتى اسم فلسطين بات يذكر ليس فقط يعني في أوساط الحزب الحاكم العدالة والتنمية وحلفائه، إنما أيضا في أوساط معارضة. يعني كانت فلسطين دائما صادرة في الخطابات التركية، وزاد هذا الأمر بعد ما في مرمرة وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. كنا في مسار تصاعدي، نحن في ذروته حاليا. يعني حاليا هناك عداء أستطيع أن أقول غير مسبوق في المجتمع التركي تجاه إسرائيل وتجاه الحكومة الإسرائيلية، وهذا العداء ليس فقط على سياق المجتمع لكنه أيضا ينعكس كما ذكرت في السياق الإعلامي، سياق تصريحات المسؤولين الأتراك. إذا تحدثنا عن وسائل الإعلام التركية، يعني في الشهر الأخير كنت أتابع بعض وسائل الإعلام خاصة بالتزامن مع قمة الناتو ومع تصريحات هاكان فيدان ومقابلاته المختلفة. يعني هناك شعور واضح أن الخطاب تجاه إسرائيل بصورة عامة هو خطاب متصاعد يتحدث عنها بكونها تهديد، قد يكون قصير الأمد يعني حتى على مدى قصير وقد يكون بعيد الأمد، لكنها تهديد بطبيعة الحال للجانب التركي يشحن قوميا من أجل التجهز لأي سيناريوهات محتملة مستقبلا.
0: حتى قضية المواجهة عبد القادر مطروحة،
1: يعني تطرح في وسائل الإعلام، تطرح مسائل كهذه، تطرح طبعا يؤتى بالصناعات الدفاعية التركية، بالتالي هي تشكل أيضا شحن قومي يعني على الوتر القومي، تلعب على الوتر القومي للأتراك، تعرض معطيات عسكرية إسرائيلية ماذا يقابلها في الجانب التركي، ونرى ذلك على قنوات مشهورة، يعني ليس فقط قنوات يعني ممكن أن ترى على CNN ترك أو على قنوات ك
0: بملكية أجنبية. نتحدث عن مينستريم،
1: لا عن هي مينستريم لكنها ليست ملكيات أجنبية، هي من ملكيات حتى تعتبر من أوساط مقربة يعني من الحزب الحاكم. تغيرت الملكية في السنوات الأخيرة وباتت معظم القنوات يعني ملك لرجال أعمال مقربون من الحزب الحاكم في تركيا، على الأقل الجزء الأكبر منها. بالتالي لكنها مينستريم كما تحدثت، يعني هي الوسائل الإعلام الأكثر رواجا في تركيا وتعرض مثل هذه المعطيات، بالتالي الأمر ليس مستبعدا. ولو أنه فراس إذا أردنا أن نرى يعني حقيقة ما أقدره للموقف التركي، يعني إذا استمعنا إلى حديث هاكان فيدان، وبالمناسبة الحديث أخرج جدا من سياقه في التصريحات الإسرائيلية، يعني فيدان كان يتحدث عن سياق أوسع للتصرفات التي تقوم بها حكومة نتنياهو تحديدا، وكان حريصا أن يوضح أن هذا الأمر تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وأن هذه الحكومة باتت عبئا على العالم وعلى البشرية. أخذ هذا إلى سياق آخر واعتبر وكأنه يعني في بعض التصريحات الإسرائيلية الخارجية الإسرائيلية وغيرها اعتبر وكأنها كان فيدان يتحدث عن اليهود حول العالم وليس عن الحكومة الإسرائيلية. بكل أحوال يعني إذا نظرنا

0: إلى تصريح تيدان الأخير قبل يومين أو ثلاثة مع The National، كان حريصاً تيدان أن يقول أن المشكلة التركية هي مع حكومة نتنياهو ومع بعض الشخصيات المعارضة الذين يبحثون عن عدو جديد. وقال هنا، وهذا لافت، هذا يوضح أن هناك رغبة تركية رغم كل شيء بإعادة العلاقات إلى مسار ما، قال في المعارضة هناك شخصيات رزينة وذات عقلية جيدة، وهذا جيد. قال الحمد لله أن هناك من هو لا يزال عاقل في السياسة الإسرائيلية وفي الشخصيات التي قد تكون في المعارضة، لكن بعض الشخصيات أخرى في الحكومة وفي المعارضة تقوم باستعداء تركيا وبالبحث عن عدو. وهو قال أنه لا يرى أنه هناك أي سبب يعني قد يقود إلى صراع مفتوح، لكنه تحدث أيضا عن الجاهزية لأي سيناريوهات محتملة، لأن لا شيء مستبعد مع مثل يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية من وجهة النظر التركية، لكنه ترك الباب مفتوح أمام حكومة أخرى أن تأتي
1: صحيح
0: وتصلح هذه العلاقات.
1: عبد القادر، هيك بدي استغل اخر دقيقه معنا بكل ما يتعلق في صواريخ S-400 المضاده للطائرات التي تريد ان تبيعها تركيا، علما بانها هي مش من صناعه تركيه، هي صناعه روسيه بالاساس. كيف يعني بصير الاشي؟
0: صحيح، هناك اتفاق مع الجانب الروسي على ما يصدر من يعني مصادر تركيه على بيع هذه المنظومه الى دوله ثالثه، لم يؤكد حتى اللحظه، اكد وجود مفاوضات، يعني هذا الموضوع حسم. يبدو ان تركيا لجأت إلى هذا الخيار الذي بالمناسبة يتم الحديث عنه منذ أكثر من عام، لكن حاليا يتم الحديث عنه بجدية كبيرة بعد أن تلقت يعني ضمانات معينة أمنية أن المنظومات البديلة التي بحوزتها حاليا وتحديدا بعد دخول منظومات كالسيبر، منظومات محلية الصنع الخدمة، قد تكون يعني حاميا ولو بدرجة أقل من S-400، لكنها توفر حماية معينة. هناك أيضا مفاوضات مع الفرنسيين ومع تحالف من عدة دول أوروبية لشراء منظومات أوروبية بديلة عن S-400. المفاوضات وفق الأخبار التركية كانت باتجاه إيجابي، وبالتالي تركيا تبحث عن عودة سريعة في القطاع الأكثر فجوة مقارنة بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، وهو قطاع السلاح الجوي. لا تمتلك مقاتلات F-35. برنامج الطائرات المحلية كان يعتمد أيضا في مرحلته الأولى على محركات أمريكية من شركة جنرال إلكتريك، لم تحصل عليها تركيا حتى اللحظة بسبب العقوبات الأمريكية، لكن المسار يبدو أنه يسير بصورة إيجابية بحيث رفع هذه العقوبات، وبالتالي يبدو أن هناك تفاهمات غير معلنة للتخلي عن هذه المنظومة في ظل وجود بديل معين قادر على توفير يعني حماية قريبة منها، ولو أنها ليست بذات الكفاءة، لأنه يعني المسافة التي توفرها منظومة سيبر على سبيل المثال التركية بنسخته بلوك 1 وبلوك 2 لا تصل إلى ذات المسافة التي تحميها بطاريات S-400.
1: سننتظر ونرى، مثير جدا هاي قضية الأسلحة، ربما أيضا المقارنة بين الجيشين التركي والإسرائيلي، هذا أيضا مطروح في عدد من وسائل الإعلام. أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك. إذن بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. أعزائي المستمعين والمستمعات، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، مرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، وإن شاء الله إلى لقاء يتجدد مع أخبار دائما وأبدا أفضل إن شاء الله.

أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
6: خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. هاجم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرار المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد سريان قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال. واعتبر مسؤولون في الائتلاف أن القرار يفتقر إلى الصلاحية القانونية، واتهموا المحكمة بالسعي إلى تأجيج الانقسام الداخلي والتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت الانتقال إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. وأضافت أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات البناءة، وأن الجانبين توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن يستكمل وضع صيغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن العمل متواصل لوقف الحرب واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل وبطريقة مختلفة لا تقوم على هدم المباني. وأضاف ترامب أنه سيكون من الأفضل أن تعيد إسرائيل انتشار قواتها في لبنان من أجل تركيز جهودها على ما وصفه بالقضية الأكبر وهي إيران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تقوم على التزامات متبادلة، مؤكدا أن طهران ستتوقف عن تنفيذ التزاماتها إذا أخل الطرف الآخر بها. وأضاف أن إيران لن تتردد في الدفاع عن البلاد وأن قواتها سترد بكل قوة على أي تهديد. وفي السياق أفادت تقارير إيرانية معارضة بسماع دوي انفجارين قويين في جزيرة هانغام، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الجزيرة تعرضت لهجوم أمريكي. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد في روسيا وإيران في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف أطرافا قالت إنها متورطة في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة. أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المغرب وقع اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة خلال اجتماع عقد في العاصمة الرباط. وذكرت وكالة المغرب العربية للأنباء أن الاتفاق ينص على مساهمة المملكة في مبادرة

0: إنسانية وأمنية بهدف دعم السلم والأمن في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، أما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
3: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
4: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
5: بالمختص المفيد.
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة وكمان أغاني وحشاني أغاني على البال أكيد ما مننساها وبتحسوا هيك بترتبط بصور من الذاكرة تخيلوا كل أغنية من مكان منحبه منحب نقعد فيه ومنسمع نفس الأغنية مرات تعالوا هيك نربط كل خيوط مع بعض وما بين أغاني اللي منتذكرها أغاني منحب نسمعها أو حتى أغاني على البال بهاي اللحظة هيك أجت على بالكو عنوان حلقتنا لليوم خلطة من الأغاني أكيد فيها نوستالجيا تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت منوعات من زمان

مرحبا مرحبا، أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان. أنتم كمان معاي لحد آخر هاي الساعة، نختار فيها مزاج كونسرت من خلالكم أنتم، من خلال رسائل نصية أو صوتية رح تبعتوها على واتساب راديو الناس، والرقم اللي بتعرفوه 050-5577-399. معاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. كونسرت مع مجموعة أغاني بس في كونسرت ممكن تسمعوها مع قصصها وكواليسها، والأهم من هيك نسلطن وندندن معها. بلشنا مع كونسرت. والبداية من أغنية غناها سلطان الطرب جورج وصوف، حبيت أرمش شبك عقلب ما بينشبك. هالأغنية لها قصة، لها كواليس، كأنها هيك من كتاب ألف ليلة وليلة. رح نسمع قصة

قصتها وبترجع كلماتها للعام 1966. كتب كلماتها عبد الجليل وهبي، الحان نجمنا جورج يزبك الفنان اللبناني صاحب بصمة في أغاني جر وصوف من بداياته طبعا. الأغنية الأصل بصوت الفنان الراحل صفوح الشربجي ابن طرابلس، ورجعت الأغنية وطلت بصوت نزيه المغربي من العام 1982. تعال نسمع بصوت صفوح الشربجي بنفسه.

0: حبيت ارمي الشبك.
1: هذا هو صفوح الشربجي أغنية حبيت ارمي الشبك. زي ما قلت هيك كتار اشتركوا في غنائها، توصلت بالآخر لمين؟ لسلطان الطربجر وصوف. المحطة الفاصلة كانت في العام 2002 لما قدم السلطان ضمن ألبوم انت غيرهم بتوزيع جديد، غناها ببصمة صوتية من على مسارح العالم العربي كله صالت وجالت هالأغنية، حتى ما سمعت أنا على مسرح موازين في المغرب بالعام 2009 تحولت الأغنية من تسجيل قديم أرشيفي طربي هادي لأغنية بتحرك مش بس مشاعر الجمهور الموجود على المسرح، كمان العازفين وكمان السلطان بنفسه وكمان إحنا اللي راح نسمعها بعد شوي. فالأغنية أكتر من 60 سنة بتصول وبتجول ما بين أصوات كتير غنوها، بس السلطان دايما سلطان بالآخر غناها بصوته، أمتعنا فيها بصوته. من ألحان جورج يزبك، من كلمات عبد الجليل وهبي، رح يغني لها سلطان الطرب جورج وصوف. والتحيات لكل من عم بسمعنا وعم بتابعنا، تحيات للنمسا خاطبة من شرقها لشمالها لجنوبها ولغربها، تحية لمستمعنا تمام هلال. وحاب يسمعوا أحلى ظهور، ظهور القمر من حين بركات بعد شوي. بمن البداية من عند سلطان الطرب جورج وصوف، بلش من عنده سلطن يا جورج.

0: Koncert Mahalia Smarzigi.
1: هيكون مع السلطان الطرب جورج وصوف بحبيت أرمي الشبك. تعال نكمل بكمان وكمان أغاني حابين تسمعوها. حابين تسمعوا كمان لملحم بركات أحلى ظهور ظهور القمر، وكمان لبلبل الخليج نبيل شعير. رح نسمع دويتو لأغنية ما أروعك، ما بينه وما بين أحلام في برنامجها أحلام ألف ليلة وليلة. إذن بلبل الخليج نبيل شعيل بأغنية ما أروعك اللي كانت من العام 1998، كمشة عاطفي غناها البلبل بصوت ابن الكويت نبيل شعيل، وبألحان تمايلت ما بين الخليجي والتسعيناتي والمصري والعاطفي. اسم الألبوم الشعيل 98، حقق نجاح كبير اللي خلى شركة روتانا المنتجة للألبوم تعيد طبعة الألبوم كمان مرة تحت اسم الأغنية نفسها. فدام يكون اسم الألبوم شعيل 98 صار اسم الألبوم ما أروعك. تعال نروح نسمع أنا وإنتو بصوت بدويتو حصري مذهل مذهلة ما بين نبيل شعيل وأحلام. شوية سلطنة ودندنة قبل ما يبرشوا يغنوا، اسمعوا.

وهذا الدويتو اللي بلش بدندنة حلوة ما بين أحلام وما بين نبيل شعيل بلبل الخليج، مش من زمان كتير، من خلال برنامج أحلام ألف ليلة وليلة. مش صدفة الصوتين اجتمعوا واسمعوا الأفلات مع بعض ما بين الشرق كمان والعرب، ولا أروع ما أروعكم. يلا مع أحلام ونبيل.

من ألبوم حمل اسم شعيل 98، غير الخارطة هذا الألبوم من بعد ما تغير اسمه لما أروعك لنبيل شعيل بسبب نجاح الأغنية. مش صدفة نجاح، جمع ما بين الكلاسيكيات كمان في مصر، التوزيع واللحن والإيقاع اللي بفوت على الأذن طوالي. اسمعوا القناة.

0: أحلام نبيل الشعيل بما أروعك ما أروعكم مكملين مكملين بعد الإعلانات أنا وإنتو مع نبيل وأحلام وكمان كونسرت
1: اسمع يا زلمة طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معاً دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد
3: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال إنجلترا ضد الأرجنتين عارف من رح يتأهل للنهائي عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين 1 = 3 اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا
10: أحذية زاهي صليبة
11: خاضع لشروط الحملة
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال إنجلترا ضد الأرجنتين عارف من رح يتأهل للنهائي عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
1: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي
0: كونسرت مكمل معكم أنتم كمان ومع اختياراتكم أنتم تحيات لكل من عم يبعتنا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم شاركوني باختياراتكم شو حابين تسمعوا أغاني بتذكركم بمواقف بصور ذاكرة

وعلى سيرة الأماكن الحلوة، في مين ذكرنا بأغنية كمان حلوة، أحلى ظهور ظهور القمر، ملحم بركات، من الأغاني اللي مش كتيرة سجلها في استوديو واتحفنا فيها من تسعينات، تسعيناتي بحت.

هذا هو أبو المجد ملحم بركات، أحلى ظهور ظهور القمر، بهديها لكل حدا بحب يكون ظهوره مثل ظهور القمر. إذا بطلع من شباك الاستوديو نطلع منشوف القمر كمان. يمكن أكتر من الفنانين الوحيدين اللي غنوا للقمر بكل أشكاله، على بابي واقف قمرين، أحلى ظهور ظهور القمر، في سر عشق ما بينه ما بين القمر. وتحيات لكل قمر. مكملين في كونسرت أنا وإنتم، في كمان وكمان من اختياراتكم إنتم. تحية لمستمعتنا ختام، أهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك الحلوة. رح نروح نسمع لأغنية بتونس بيك، نذكرينها هالأغنية لحنا صلاح الشرنوبي طبعا للسيدة وردة. أغنية بتونس بيك صار فيها نوع من التصادم بينه وبين وردة في أول لقاء بيناتهم في الاستوديو، لما قال لها صلاح الشرنوبي، بيقول لها وردة بأول لقاء بيناتهم وهي عم بتسجل في الاستوديو، بتقول لها أنا عايزك تدلعي شوية. هي ما حبتش فكرة التدخل هذا مع أنه صاحب اللحن، كانت ومسك حاله زعل وطلع بالآخر صار في نوع من الصلح وتمت العملية بخير. رح نروح نسمع نور قمر، على سيرة ظهور القمر قبل شوي، رح نسمع نور قمر بتغني بتونس بيك. للمشاركة مع أوركسترا

شوي تحيات لكل مين عم بيبعث لنا وبيشاركني كمان باختياراته الحلوة. تحيات لمستمعنا إياد شعبان بقول أنا حاب أسمع على بابي واقف أمرين. إن شاء الله بكون في مجال يكون على السمع. وكمان تحية لمستمعنا حمودي واللي أغني لأحمد عدوية ما بلاش اللون ده معايا معانا. تمام التمام إن شاء الله رح نسمع كل رغباتكم لحد آخر الساعة. كملوا شاركونا باختياراتكم على 050-5577-399.

بعد شوي رح نسمع على بابي واقف قمرين، وبعدها نجرب نسمع كمان ما بلاش اللون ده معانا حسب طلباتكم وشو حابين تسمعون. عم تسمعون على كونسرت 103.3 107.8 FM راديو الناس، وكمان تطبيق ناس من كل مكان، وكمان في المونديال مضلش كتير، نصف النهائي الليل الساعة 10 والنهائي يوم الأحد. راب جداً.

كل مين بتابع كونسرت في لها قصة، هاي الدندنة والتليل وووا إلى قصة منشان يحافظ على بصمة ملح بركات أبو المجد بعد ما غناها كم من مرة بدون هاي الإضافات. قاعد يفكر قال لك أنا بفعش نعملها شيء كمفتاح معين بصمة معينة بس أبو المجد بيعرف يسويها، وهذا اللي صار بوقتها. صار كل مرة يزيد عليها كمان تليل كمان دندني لحتى صارت ماركة مسجلة باسم أبو المجد ملح بركات، بالرغم مين بغنيها من بعده هيئله. بعد شوي رح نسمع ما بلاش اللون ده معانا. كونوا على السمع وبعتولي كمان اختياراتكم، بعت

0: ملح بركات على بابي واقف أمرين.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: تعال نروح نسمع أغنية ما اخترتوها أنتم. مستمعنا حمودي حب يشاركنا باختياره لأغنية ما بلاش لندن معانا أحمد عدوية اللي أصدرها بالعام 1975 من ألحان محمد عصفور وكلمات حسن أبو عثمان، وهي من أشهر الأغاني الشعبية المصرية. يعني أسلوبها كتير ما بين الخفيف الشعبي الحرك. رح نروح نسمع أنا وإنتو بصوت واحد من مشتركين أرب آيدل، صوت مصري أصيل، محمد رشاد. اسمعوها منه.

0: Concert. Mahalia Smarşı'yı.
1: هالنقل الحلوة ما بين ما بلاش اللوند معانا لحد ينسى قلبه من مسرح موازين 2009 الأغنية اللي صدرت بالعام 1996 ضمن ألبوم ليلة العشيين كلمات أحمد شتا ألحان صلاح الشرنوبي مثل ما بلشنا معه وصلنا تقريبا الختام كمان معه من عند السلطان بنفسه يلا نسمع يلا

وعلى أنغام صلاح الشرنوبي أغنية حد ينسى ألبوم ما حداش ينسى. موعدنا بتجدد يوم الجمعة الساعة 8 المساء. نرجع ننتي في أول الأسبوع القادم على أمل تكونوا مسلطنين معنا دائما صبح وليل. كنت معكم الياس إبراهيم أرجيب الإعداد والتقديم. تحية لمحمد على أبوليب الهندسة الإذاعية. في الختام لما بسألوا ليش موسيقى اسمعوا السلطان.

0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، إنجلترا ضد الأرجنتين. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. صدقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بأغلبية 65 عضو كنيسة مقابل معارضة 51. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بإلغائه، معتبرة أنه يضعف الرقابة القانونية على عمل الحكومة ويقوض منظومة سيادة القانون. هاجم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرار المحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد سريان قانون إعفاء اليهود الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال. واعتبر مسؤولون في الائتلاف أن القرار يفتقر إلى الصلاحية القانونية، واتهموا المحكمة بالسعي إلى تأجيج الانقسام الداخلي والتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت الانتقال إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. وأضافت أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات البناءة، وأن الجانبين توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن يستكمل وضع صيغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن العمل متواصل لوقف الحرب واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الرئيس السوري أحمد الشارع سيتولى التعامل مع حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل وبطريقة مختلفة لا تقوم على هدم المباني. وأضاف ترامب أنه سيكون من الأفضل أن تعيد إسرائيل انتشار قواتها في لبنان من أجل تركيز جهودها على ما وصفه بالقضية الأكبر وهي إيران. قالت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس جنوبية إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تقوم على التزامات متبادلة، مؤكدة أن طهران ستتوقف عن تنفيذ التزاماتها إذا أخل الطرف الآخر بها. أضافت أن إيران لن تتردد في الدفاع عن أمنها وأن قواتها سترد بكل قوة على أي اعتداء. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد في روسيا وإيران في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف أطرافاً قالت إنها متورطة في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة. أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المغرب وقع اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة خلال اجتماع عقد في العاصمة الرباط. وذكرت وكالة المغرب العربية للأنباء أن الاتفاق ينص على مساهمة المملكة في مبادرات إنسانية وأمنية بهدف دعم السلم والأمن في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، ما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تتكلم. ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
3: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: 30/7، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
6: خاضع لشروط الحملة.

انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في 9 من عمرها بجروح متوسطة، فيما أصيبت امرأة في 40 من عمرها وطفلة في 3 بجروح طفيفة جراء حادث سير بين مركبتين في مدينة باقة الغربي، ونقلت المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج. صدقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بأغلبية 65 عضو كنيسة مقابل معارضة 51. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بإلغائه، معتبرة أنه يضعف الرقابة القانونية على عمل الحكومة ويقوض منظومة سيادة القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 3 عناصر مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان، وأضاف أن العناصر كانوا يحملون معدات قتالية، وأن استهدافهم جاء لإزالة تهديد عن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل وبطريقة مختلفة لا تقوم على هدم المباني. وأضاف ترامب أنه سيكون من الأفضل أن تعيد إسرائيل انتشار قواتها في لبنان من أجل تركيز جهودها على ما وصفه بالقضية الأكبر وهي إيران. أفادت وسائل إعلام عراقية بانفجار طائرة مسيرة في قاعدة أمريكية قرب أربيل شمالي العراق، وذكرت وسائل إعلام أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يفضل تحديد مهلة زمنية قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد إيران، وأضاف أن طهران تعرف ما هو مطلوب منها وعليها أن تتصرف بشكل جيد. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف إن التعامل مع الحرب أو المفاوضات يجب أن ينطلق من المصالح الوطنية والأمن القومي، مؤكدا أهمية توظيف الدبلوماسية والتفاوض لخدمة تلك المصالح. وأضاف أن إيران لم ترحب يوما بالحرب، لكنها مستعدة لها إذا فرضت، معتبرا أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة تهدف إلى إسقاط النظام وتقسيم إيران. إلى ذلك قالت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس جنوبية إيران. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد في روسيا وإيران في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف أطرافا قالت إنها متورطة في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة. أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المغرب وقع اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة خلال اجتماع عقد في العاصمة الرباط. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاق ينص على مساهمة المملكة في مبادرات إنسانية وأمنية بهدف دعم السلم والأمن في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مائلا إلى البرودة، ما غدا فتسود أجواء لطيفة مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء

Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-dum. Da-da-da-dum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

يا حب اللي غاب من عمري حياتي يا عذاب انحرمت اللي

0: من عمالقة الزمن الجميل وركن من أركان الثقافة الموسيقية العربية، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لقب بصاحبة السكون الصاخب.
1: أهلا وسهلا بالسيدة نجاة.

0: شكرا. شكرا شكرا والف شكر ست نجاة على وجودك معنا الليلي. تفضل خليني اساعدك. تفضلي خلينا نقرب شوي.
1: تحياتي للفنانة العظيمة نجاة. تفضلي ست نجاة.
0: شكرا أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
1: يلا وسام، هلا وسام بيساعدك في التنجات.